0: اللي في الرواية أو في الكتب عندها أثر كبير جدا، حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، و كما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لا غوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قادة يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشط، بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. أنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت منذ إطلاقها سنة 2005 وإلى غاية سنة 2025 في إنجاز أزيد من 2100 مشروع على مستوى عمالة سلا. هذا ما أفادت به رئيسة قسم العمل الاجتماعي سميرة صوالحين في كلمة خلال حفل نظم بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضحت المسؤولة أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع التي استفاد منها 957,000 شخص فاقت 1,200,000,000 درهم، شكلت مساهمة المبادرة فيها 787.58 مليون درهم.
4: نحتفلوا بذكرى انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي اعطى انطلاقها ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 18 ماي 2005، واليوم الذكرى 21 اللي كنخلدوا بها بأجهزة الحكمة تحت شعار حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. يعني من خلال هاد الأجهزة الحكمة اليوم كنخلو ذكرى ديال المبادرة للدور الكبير اللي كتلعبوا هاد أجهزة الحكمة من أجهزة المركزية إلى أجهزة المحلية.
3: في كلمة بالمناسبة أكد عامل عمالة سلا عمر التويمي أن نجاعة التنمية البشرية لم تعد مرتبطة فقط بإنجاز المشاريع والبرامج، بل أصبحت رهينة بجودة الحكمة وحسن التنسيق ودقة الاستهداف. كما تميز هذا الحفل بزيارة المعرض النموذجي بفضاء عرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية بسلا، بما يتيح إبراز عدد من المبادرات والمشاريع ذات الوقع المباشر على الساكنة المحلية.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام
6: تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
8: تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس من خلال عرض 5 أفلام ضمن مختلف فقرات المهرجان. وفي إطار فقرة الشاشة الكبرى تم عرض فيلم كواكب، واختتم برنامج اليوم بعرض فيلم غريبة السماء، وهو عمل باللغة العربية الدارجة يستهل أحداثه بلحظة تاريخية تتمثل في عودة المغفور له محمد الخامس من المنفى، وفي أجواء الاحتفال الوطني تحتفي ثريا الشاوي أول ربانة طائرة مغربية وعربية بهذا الحدث من خلال التحليق وإلقاء المناشير من طائرتها. وبالإضافة إلى العروض، تواصلت ندوات منتدى المهرجان في مناقشة أبرز قضايا سينما التحريك، وتركز هذه الدورة على الإبداع الشبابي والمواهب المغربية الصاعدة في مجال الرسوم المتحركة.
5: غيم راديو،
7: الخبر من المصدر.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: مدينة الرباط تحتضن أشغال الدورة 18 للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وذلك بمشاركة وفود برلمانية من عدد من الدول العربية والإسلامية والإفريقية، إلى جانب ممثلي منظمات كشفية وبرلمانية إقليمية ودولية. هذا الحدث الذي يحتضنه مجلس المستشارين إلى غاية 20 مايو الجاري يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني في دعم الحركة الكشفية وترسيخ قيم المواطنة والتطوع وخدمة الصالح العام.
10: هناك عدد يعني من المحاور وعدد من بنود الاجتماع سوف يناقش ممثلين 11 دولة عربية هذه المقترحات، وبإذن الله إن شاء الله راح نطلع بتوصيات ومقترحات، وخاصة نحن يعني في دولة كريمة.
9: خلال هذه الدورة ستتم مناقشة عدد من القضايا والمحاور التي تهم الدورة التشريعية والرقابية للمؤسسات البرلمانية في النهوض بالشباب والحركة الكشفية وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للعمل الكشفي، فضلا عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين البرلمانيين الداعمين للكشفية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى عرض تقارير المكتب التنفيذي واعتماد برنامج العمل للفترة المقبلة.
11: هذا اللقاء هو فرصة لاجتماع جميع أعضاء الجمعية العمومية من أجل مدارسة مجموعة من القضايا، مدى مساهمة البرلمانات في دعم الحركة الكشفية، مدى الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين كل مكونات الجمعية العمومية.
9: الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة تميزت بتكريم برلمانيين سابقين في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.
5: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادية الأحمر وباقي التفاصيل.
13: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
12: ومن الملف الصحي إلى السنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
14: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكارياو سانغاري قال خلال حفل بث أو تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
12: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
15: أسفرت عملية سحب قرعة السبورة نهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب، التي جرت بالرباط عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباج، اللتين تدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية.
16: المفاجأة الكبيرة هي المواجهة ما بين ضياء جردي البطلة الوطنية ضد تاتيانا ماريا. مع الأسف تيراج سور شي شوية صعيب، لأن تاتيانا ماريا مصنف 60 في العالم، ويكون واحد ماتش صعيب شي شوية لضياء جردي.
15: فبرسم الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ياسمين القباج في مواجهة اللاعبة التركية بيرفو جانكيز المصنفة عالميا 465 في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية.
17: مواجهة ديال هذا العام جات كونتر اون تورك بيرفو سانجيز اللي كنعرفها فما مرمى ما لعبش معاه، مي كنعرفها من لي تورنوا، سي اون بون جوز، وان شاء الله ان شاء الله هذا العام ستخا ان بون ماتش بو موا، ونتمنوا من الله كل شيء يسهل. وفوالا،
15: لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينت في صنف الفردي، وفي حين عاد اللقب الزوجي للثنائية المكون من الجورجية أوسكانا كلاشينكوفا والأسترالية مايا جوينت بعد فوزهما في النهائي على الإيطاليتين أنجيليكا موراتيلي وكاميلا روساتيلو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
19: تم على مستوى إقليم وادي الدهب إنجاز ما مجموعه 396 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 181.96 مليون درهم، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2025. هذه المشاريع التي ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة تقارب 90% تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التنمية البشرية بالإقليم.
20: تهدف هذه المناسبة إلى إبراز المكتسبات والإنجازات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى دعم الرأسمال البشري وكذلك مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويتضمن برنامج الاحتفال لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية تسلط الضوء على آثار المبادرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز قيم التضامن والعدالة الاجتماعية.
19: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل منذ إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس رافعة أساسية في مجال مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن دورها في تعزيز التماسك الترابي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
13: أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الاثنين بالدار البيضاء أن المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية لمواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. السيد قيوح وخلال حفل إطلاق البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية قال إن طموحنا اليوم يتجاوز رقمنة الإجراءات ويتجه نحو بناء منظومة وطنية متكاملة وذكية للتجارة الخارجية قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. وفي هذا السياق دعا الوزير إلى التفكير في توسيع نطاق هذه المنصة حتى تشمل تدريجيا العمليات والإجراءات المنجزة على مستوى مطارات المملكة، خاصة وأن الشحن الجوي أصبح يضطلع بدور متزايد في التجارة الدولية، لا سيما بالنسبة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية والبضائع المستعجلة. وحسب الوزير فإن إدماج مختلف الفاعلين بالمجال الجوي ضمن هذه المنصة سيمكن من تحسين انسيابية عمليات الشحن الجوي وتقليص أجال المعالجة بالمطارات وتعزيز تنافسية المطارات الوطنية، بما يرسخ مكانة المغرب كمحور لوجستي يربط بين إفريقيا وأوروبا والعالم.
7: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: غيم راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
21: أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات تحتفي بالذكرى العشرين لتنصيبها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحضور ثلة من الشخصيات، من بينهم دبلوماسيون ورؤساء جامعات وباحثون ومسؤولون.
22: نحتفي بهذه الذكرى ونحن فخورين بكون هذه الذكرى تحضر برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهذا أحسن تشجيع للمجموعة العلمية الوطنية ومختلف الباحثين في بلادنا.
21: أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ومنذ تنصيبها رسخت مكانتها كمؤسسة وطنية مرجعية تضم كفاءات علمية بارزة وطنية ودولية. إنها فرصة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات لوضع النقط حول السنوات الماضية مع اقتراح مخطط لبرنامج السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تقديم حصيلة 20 عاما من أنشطة الأكاديمية. يتضمن برنامج هذه الدورة العديد من المحاضرات العلمية التي تتناول موضوعات العقل ومقترحات لمواضيع البحث والابتكار ونهج الصحة الواحدة والطب الدقيق.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
21: قطب التكنولوجيا رواق يشكل واجهة بارزة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التقنية والأنظمة التكنولوجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني. آليات وأنظمة مبتكرة تأتي لتؤكد على الانخراط الفعلي للمؤسسة الأمنية في مسار العصرنة.
0: الأمان هي مركبة دورية ذكية مجهزة بكاميرات وأنظمة رؤية بزاوية واسعة، إضافة إلى درون مدمج لدعم مراقبة جوية وتتبع الميداني. تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف الآني على لوحات ترقيم المركبات المسروقة أو المشبوهة بدقة تصل إلى 95%.
21: الأنظمة المدمجة في المركبتين الأمنيتين الجديدتين أمان ومدار استأثرتا باهتمام الزوار، إذ تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل الدوريات الميدانية، وتشكل هذه الابتكارات نقلة نوعية في آليات الرصد والتحليل والاستجابة السريعة، ما يشكل دعامة أساسية في الاستراتيجية الأمنية الاستباقية.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
18: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة: فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الانتاج والتشغيل. وأضاف جلالة الملك عزه الله: وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نقودها بكل عزم وثبات، والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات الشعبين الوفية. كما كذا جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني، وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة، واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية، سواء على
2: المستوى الوطني والدولي، باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام ولا سيما للشباب. وفي الختام عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل التوفيق والسداد في مهامه.
5: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
21: المديرية العامة للأمن الوطني تواصل ترسيخ موقعها مؤسسة رائدة في تحديث المرفق الأمني بالمغرب، وفق رؤية متكاملة تجعل من التكنولوجيا أداة أساسية لتقريب الإدارة من المواطن وتجويد الخدمات المقدمة له، إذ تستعرض من خلال رواق القطب التكنولوجي مجموعة من المشاريع الرقمية الجديدة الهادفة إلى تبسيط المساطر وتعزيز فعالية الأداء الأمني.
3: البطاقة الرقمية يعني هي النسخة الرقمية من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، اللي غيصبح بإمكان المواطن أنه يسجلها في الهاتف دياله في التطبيق المحمول هويتي الرقمية. بذلك غادي يمكن المواطن أنه يثبت الهوية دياله وأنه يشارك البيانات دياله الشخصية عبر هذه النسخة الرقمية الجديدة. هذا الإنجاز كيستجب للمتطلبات المواطنين ومقدمي الخدمات، يعني المتطلب الكبير والمهم هو الاستغناء عن الNFC.
21: هذا الورش الرقمي المتسارع يعكس إرادة لدى المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى من خلال إدارة أمنية حديثة تراهن على الابتكار وتضع المواطن في صلب أولوياتها.
5: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
15: بالعاصمة الرباط انطلقت الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تجسد الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين. حفل افتتاح هذه الأيام التواصلية التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي. وبهذه المناسبة أكد العميد الإقليمي رضا شبوح في كلمة للمديرية العامة أن النسخة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة تأتي لتعزيز مكتسبات ونجاحات الدورات السابقة، لا سيما في مجال تعزيز مؤشر الثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسستهم الأمنية من جهة، والرفع من منسوب الإحساس بالأمن عند الجميع من جهة ثانية. من جهته أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة شدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن المبادرة الرائدة التي أرستها المملكة المغربية بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تشكل مصدر إلهام ومثلا يحتذى في مجال تكريس التصور الحديث للعمل الأمني.
4: هذه الدورة المنظمة إلى غاية 22 من مايو الجاري تعكس الالتزام الثابت والحازم للمديرية العامة بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. خلال الحفل تابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني ولوحات استعراضية متنوعة تبرز مختلف المهن الشرطية والأمنية وكذا الكفاءات التي تزخر بها المديرية. كما تميز الحفل بتسليم أوسمة ملكية لعدد من موظفي الأمن الوطني الموشحين وتكريم المدراء العامين السابقين للأمن الوطني. وقبيل الانطلاق الرسمي لفعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، جرى تنظيم زيارة ميدانية إلى المقر الجديد للمديرية العامة بالرباط بحضور عدد من الشخصية الوطنية والأجنبية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام قصد الاطلاع على مرافق هذه البنية الأمنية الحديثة.
8: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
23: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية.
24: خلال اللقاء الاحتفالي المخلد للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة الدخل وادي الدهب، تم تقديم حصيلة المنجزات المحققة للمبادرة على المستوى الإقليمي وكد المشاريع التي ساهمت في تحسين ظروف عيش المستفيدين.
25: تهدف هذه المناسبة إلى إبراز مكتسبات وإنجازات المبادرة التي حققتها على مستوى تحسين عيش الساكنة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب وكذلك للنساء، ودعم الرأسمال البشري، وكذا مواكبة الفئات الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة.
24: ويعرف إقليم وادي الدهب تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات تتضمن لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية للوقوف عند أثر المبادرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وترسيخ العدالة الاجتماعية.
10: غيم راديو،
23: الخبر من المصدر.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو،
23: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو، غيم راديو،
23: أخبار المغرب والعالم.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان مكناس فاس مريعقوب تونات سيدي قاسم الخميسات سيدي سليمان خريبقة والفقية بن صالح خنيفرة وسطات اليوسفية قلعة سراغنة مراكش الرحامنة بني ملال شيشاوة وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إذا وتنان القنيطرة العرائش بن سليمان النواصر برشيد والصويرة وأسفي وسيدي بن نور وشتوكا أيتبها وقل ميم وإنزقان وأيت ملول وتزنيت بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية الرباط وسلا وتميرة والصخرات والجديدة وسيدي إفني.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
14: أعربت جمهورية مدغشقر المتشبثة بمبدأ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن دعمها لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. التعبير عن هذا الموقف تم في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر أليسن ديايا. جمهورية مدغشقر جددت في هذا البيان المشترك التأكيد على موقفها الداعم للدور الحصري للأمم المتحدة وكذا لجهود الأمين العام ومبعوثي الشخصي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء. جمهورية مدغشقر أشادت كذلك في هذا السياق بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 2797 مؤكدة أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية من شأنه أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وفي نفس الصدد عبرت جمهورية مدغشقر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية والتي تندرج في إطار استمرارية التوافق الدولي المتنامي حول هذه المبادرة بفضل الدينامية التي أضفاها جلالة الملك محمد السادس.
12: غيم راديو.
16: توج العداء المغربي هشام ولداها والإثيوبية شان فينتابا آدان بلقب نسخة 2026 من سباق 10 كيلومتر الدولي بايوي كازابلانكا الذي عرف مشاركة أزيد من 16,000 عداء وعداءة.
17: كيف شفتوا كانت واحد الانخراط واحد العرس رياضي و 100% والحمد لله. فكيف شفتوا المشاركة كيف كنا زعما طمحانين وطمعانين بها فهي جات كانت في الموعد وداك الهدف ديال 15,000 تجاوزناه مادام انا وصلنا الحمد لله ل 16,000.
26: كنت ترينا مع المدرب ديالي استاذ مصطفى المساوي اليوم احتليت المرتبه الثانيه ب 10 كيلومترات الدوليه بوي كازابلانكا. بالنسبه للتنظيم، تنظيم جد رائع في المستوى، كنبغي نشكر اللجنه المنظمه على التنظيم جد رائع. وبالنسبة للسباق كانت منافسة جد قوية مع البطلات الكينيات والحمد لله حتليت المرتبة الثانية.
27: أنا اليوم جد سعيد. أما بالنسبة للسباق فكان سباق قوي كما كتشوفوا أنه معروفين كان فيهم عدائين كينيين وإثيوبيين اللي معروفين على الصعيد الدولي ماشي غير الصعيد الوطني، وكذلك كانوا أبطال اللي هما مغاربة معروفين على الصعيد الدولي.
16: هذه الدورة من السباق تأتي امتدادا للنجاح الذي حققته دورة 2025 والتي عرفت مشاركة أكثر من 12,000 عداء يمثلون 52 جنسية.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
28: نبض الرياضة.
0: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
13: أصدر رئيس الحكومة عزيز خنوش قراراً يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري 2026 ميلادية، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار الأضاحي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيز لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. أوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجمعات، والقانون رقم 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة. وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق. في هذا السياق يضيف البلاغ، تم التنصيص على مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة. هذه التدابير تشمل حرص بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها، وإلزام البائعين التصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها قبل ولوج الأسواق. كما تشمل أيضا منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار. البلاغ سجل أن القرار ينص كذلك على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير. كما دعا كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
18: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
19: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية، ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطنية. ومما جاء في هذه الرسالة: فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالة باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطني واستقرار والحفاظ على النظام العام. وفي الختام أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني السامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد.
23: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: الدراج المغربي صلاح الدين مرواني المحترف ضمن نادي العلا السعودي يتوج بطلا للدورة الرابعة من طواف الشمال الدولي للدراجات الذي اختتمت منافساته بمدينة طنجة. وبخصوص المرحلة الخامسة والأخيرة من الطواف، تألق الإسباني دييغو غوتيريز إبانيز بعدما حل في المركز الأول متقدما على المغربي محمد الصديقي وصلاح الدين مرواني.
7: دينا في الطواف كله طلوع، يعني ما كيش فلات نهائيا، والحمد لله جاب الله تيسير من المرحلة الثانية والثالثة حتى المرحلة الرابعة اللي بالنسبة القميص أصفر، وحاولت نحافظ عليه اليوم.
4: نحن ممتنون جدا لكافة المنظمين ولكل أفراد الطاقم الذين ساهموا في إنجاح هذا الطواف. لقد عشنا تجربة رائعة على مدى 5 أيام جلنا خلالها على امتداد الساحل الذي يتميز بجمال أخاذ، وتمكنا من اختتام هذه المشاركة بتحقيق الفوز اليوم. هذه التظاهرة الرياضية الدولية تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
8: إطار البرنامج الوطني لجامع الملك المغربي سباق الدراجات، ارتأت عصبة الشمال أن تنظم هذا السباق الدولي العظيم الذي يعني احنا كجامعة جد مبهورين بهذا التنظيم الجيد، وما ذلك إلا بالظفور والجهود ديال جميع المكونات ديال الجامع الملكي المغربي سباق الدراجات وعصبة الشمال.
4: تنظيم هذا الحدث الرياضي

0: جددت جمهورية غينيا بيساو التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء. هذا الموقف تم التعبير عنه من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية بجمهورية غينيا بيساو السيد جواو برناردو فييرا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. وبهذه المناسبة جدد السيد جواو برناردو فييرا تأكيد دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية ولسيادة المملكة على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية، كما جدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرا إياها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى سجل رئيس دبلوماسية غينيا بيساو بارتياح كبير الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، مشيدا بهذا القرار الذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الجدي وذا المصداقية والدائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سلوكيات المواطنين في عيد الأضحى كتوزع ما بين مظاهر احتفالية تقليدية كتعزز التضامن وخلق أجواء الفرح، وما بين ممارسات سلبية كتأثر على البيئة والصحة العامة وعلى الأجواء الاحتفالية بهذا العيد اللي كنسميوه العيد الكبير اعتبارا للمكانة اللي عنده. فعيد الأضحى عند المغاربة ماشي غير مناسبة دينية، بل حتى تقليد اجتماعي كبير كيجمع العائلة وكيحيي قيم التضامن والتقاسم والفرحة. فهاد المناسبة كيبانوا الكثير من السلوكيات الجيدة الإيجابية بحال صلة الرحم والتعاون بالجيران ومساعدة الفقراء والمحتاجين، لكن مع الأسف كاينين بعض السلوكيات السيئة اللي ولات كترافق العيد وكيقوموا بها بعض المواطنين وكتفسد الأجواء الروحية والاجتماعية ديالو. من بين أكثر السلوكيات اللي كيبانوا قبل العيد هو أن بعض المواطنين كيتسلفوا الفلوس أو كيبيعوا أغراض بالبيت وكيقوموا بكل المجهودات الممكنة كينا باش يشريو الكبش، رغم أن الدين الإسلامي كيراعي القدرة والاستطاعة ديال كل فرد. هاد العقلية خلت بعض الأسر تعيش ضغط نفسي ومادي كبير من بعد العيد، وبدل ما يكون العيد مناسبة للراحة والفرح كيولي مصدر للتوتر والخلافات داخل الأسرة. ومن السلوكيات السيئة كذلك اللي كتبان هو الارتفاع غير المبرر في أثمان الأضاحي بسبب جشع بعض التجار والسماسرة أو ما يسمى بالشناقة، اللي كيستغلوا الطلب الكبير على الأضاحي باش يرفعوا من الثمن بشكل مبالغ فيه بلا ما يراعيوا لظروف المواطنين البسطاء. وهذا السلوك كيخالف قيم التضامن اللي خاص تكون حاضرة في هذه المناسبة الدينية. حتى في الأحياء والشوارع كيبانوا بعض السلوكيات اللي كتقلق راحة المواطنين، ورغم النداءات المتكررة وحملات التوعية اللي كتقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، هذه الممارسات ما زالت مستمرة. كاين مثلا مواطنين كيخليوا بقايا الأضحية والأزبال مرمية في الزنقة، وهذا الشيء كيتسبب في روائح

كريهة ومشاكل بيئية وصحية كتيرة، وما كيحترموش مبدأ النظافة من الإيمان، وكيعتبروا أن دورهم كيسالي غير من اللي كيدبحوا الأضحية وكيستمتعوا بالأكل. والمحافظة على نظافة الحي في الحقيقة مسؤولية جماعية وكتعكس مستوى الوعي والتحضر، لذلك خاص كل المواطنين المتواجدين في الأحياء يتضامنوا ويجتمعوا ويمنعوا هذه السلوكيات. ومن السلوكيات أيضا اللي كتكثر في هذا العيد هو التبذير. بزاف ديال المواطنين كيشريوا كميات كبيرة من المواد الغذائية اللي كتكون مرافقة للأطباق اللي كتكون في هذه المناسبة، خاصة الخضر والفواكه اللي كيقتنيها البعض فوق الحاجة، ومن بعد كيخسر جزء كبير منها وكيصبح غير صالح للاستهلاك فكيترمى مع النفايات، بينما كان خاصهم الاعتدال والتوازن في اقتنائها. يقدروا أيضا يتقاسموا الفائض مع المحتاجين أو الجيران اللي ظروفهم صعيبة، وهذا أفضل باش تكون الفرحة مشتركة بين الجميع. كاين أيضا بعض السلوكيات المرتبطة بالشباب اللي كتبان دائما في عيد الأضحى، وهي جمع الكثير من الحطب وقطع من الأخشاب اللي كيستغناو عليها بعض المواطنين باش يشعلوا النار لشواء رؤوس الأضاحي، إلا أن هاد الشباب اللي تيكونوا في أحياء شعبية في غالب الأحيان كيشعلوا النار بطريقة عشوائية ما فيها أمان وما فيها أي احتياطات، الأمر اللي قدر يتسبب في حوادث خطيرة. كاين أسر كتعاني كل عام بسبب الإصابات والمشاكل اللي كتوقع بسبب إشعال هاد النيران بدون رقابة، ولما كتنتهي المهمة ديال هاد الشباب كيمشيوا لبيوتهم وكيخليوا وراءهم المكان كله أزبال من بقايا الرؤوس بحال القرون والصوف وأيضا الرماد وبعض الأخشاب اللي جابوها باش يستعملوها. من جهة أخرى بعض المواطنين كيستغلوا العيد كفرصة للتفاخر والتباهي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيلتقطوا الصور والفيديوهات ديال الأضحية والولائم اللي كتجمعهم مع الأسرة وكينشروها بطريقة فيها استعراض، وكأن قيمة العيد ولات مرتبطة بالمظاهر أكثر من القيم الروحية والدينية. هذا السلوك أكيد كيأثر على نفسية بعض الأفراد اللي ما عندهمش الإمكانيات مثلا لاقتناء العيد، أو ربما كيعيشوا بعاد على أسرهم أو فقدوا أحد الوالدين، وغيرها من الحالات اللي خاص استحضارها ومراعاتها وعدم المس بمشاعر اللي كيعيشوها. ومع ذلك مقابل هذه السلوكيات السلبية خاصنا نعترف بأن الكثير من المواطنين مازال محافظين على القيم الحقيقية ديال عيد الأضحى، وكيحرصوا على تبادل الزيارات وتقديم التهاني للأهل والأصدقاء والجيران، وكيحرصوا على توزيع أجزاء من الأضحية على الفقراء والمحتاجين، وكاين اللي كيدبح في سطح العمارة اللي هي مكان مشترك بالجيران وكيحرص على نظافته وعلى مساعدة الجيران ديالو وعلى احترام راحتهم. وبحال هاد النماذج الإيجابية خاصها تكون قدوة لأنها كتجسد المعنى الحقيقي ديال العيد. ومواجهة السلوكيات السلبية في عيد الأضحى لازم ما تبقاش مقتصرة غير على انتقادها والتعبير على رفضها، ولكن تكون بنشر خطابات توعوية مواطنة حتى من خلال منصات التواصل الاجتماعي اللي اليوم أصبحت مفتوحة، وممكن لأي مواطن يمرر منها رسالة تحسيسية في هذا الموضوع. أما الإعلاميين فهذا دورهم، فكلنا عندنا دور في ترسيخ ثقافة الاحترام والتضامن والنظافة والاعتدال في عيد الأضحى وفي كل أعياد، واعتبارها دائما مناسبة لتقوية الروابط الاجتماعية والإنسانية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: قطب التكنولوجيا رواق يشكل واجهة بارزة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التقنية والأنظمة التكنولوجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، آليات وأنظمة مبتكرة تأتي لتؤكد على الانخراط الفعلي للمؤسسة الأمنية في مسار العصرنة.
2: الأمان هي مركبة دورية ذكية مجهزة بكاميرات وأنظمة رؤية بزاوية واسعة، إضافة إلى درون مدمج لدعم المراقبة الجوية والتتبع الميداني. تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف الآني على لوحات ترقيم المركبات المسروقة أو المشبوهة بدقة تصل إلى 95%.
1: الأنظمة المدمجة في المركبتين الأمنيتين الجديدتين أمان ومدار استأثرتا باهتمام الزوار، إذ تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل الدوريات الميدانية، وتشكل هذه الابتكارات نقلة نوعية في آليات الرصد والتحليل والاستجابة السريعة، ما يشكل دعامة أساسية في الاستراتيجية الأمنية الاستباقية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعربت جمهورية مدغشقر المتشبثة بمبدأ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن دعمها لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. التعبير عن هذا الموقف تم في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر أليسن ديايا. جمهورية مدغشقر جددت في هذا البيان المشترك التأكيد على موقفها الداعم للدور الحصري للأمم المتحدة وكذلك جهود الأمين العام ومبعوثي الشخصي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء. جمهورية مدغشقر أشادت كذلك في هذا السياق بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 2797، مؤكدة أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية من شأنه أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وفي نفسه الصدد عبرت جمهورية مدغشقر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية، والتي تندرج في إطار استمرارية التوافق الدولي المتنامي حول هذه المبادرة بفضل الدينامية التي أضفاها جلالة الملك محمد السادس.
2: غيم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات تحتفي بالذكرى 20 لتنصيبها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور ثلة من الشخصيات من بينهم دبلوماسيون ورؤساء جامعات وباحثون ومسؤولون.
9: نحتفي بهذه الذكرى ونحن فخورين بكون هذه الذكرى تحضر برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهذا أحسن تشجيع للمجموعة العلمية الوطنية ومختلف الباحثين في بلادنا.
8: أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ومنذ تنصيبها رسخت مكانتها كمؤسسة وطنية مرجعية تضم كفاءات علمية بارزة وطنية ودولية. إنها فرصة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات لوضع النقط حول السنوات الماضية مع اقتراح مخطط لبرنامج السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تقديم حصيلة 20 عاما من أنشطة الأكاديمية. يتضمن برنامج هذه الدورة العديد من المحاضرات العلمية التي تتناول موضوعات العقل ومقترحات لمواضيع البحث والابتكار ونهج الصحة الواحدة والطب الدقيق.
2: ريم راديو.
6: ريم راديو.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
11: أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الاثنين بالدار البيضاء أن المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية لمواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. السيد قيوح وخلال حفل إطلاق البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية قال إن طموحنا اليوم يتجاوز رقمنة الإجراءات ويتجه نحو بناء منظومة وطنية متكاملة وذكية للتجارة الخارجية قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. وفي هذا السياق دعا الوزير إلى التفكير في توسيع نطاق هذه المنصة حتى تشمل تدريجيا العمليات والإجراءات المنجزة على مستوى مطارات المملكة، خاصة وأن الشحن الجوي أصبح يضطلع بدور متزايد في التجارة الدولية، لا سيما بالنسبة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية والبضائع المستعجلة. وحسب الوزير فإن إدماج مختلف الفاعلين بالمجال الجوي ضمن هذه المنصة يمكن من تحسين انسيابية عملية الشحن الجوي وتقليص أجان المعالجة بالمطارات وتعزيز تنافسية المطارات الوطنية، بما يرسخ مكانة المغرب كمحور لوجستي يربط بين إفريقيا وأوروبا والعالم.
2: غيم راديو،
7: الخبر من المصدر. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
12: بالعاصمة الرباط انطلقت الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تجسد الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين. حفل افتتاح هذه الأيام التواصلية التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي. وبهذه المناسبة أكد العميد الإقليمي رضا شبوح في كلمة للمديرية العامة أن النسخة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة تأتي لتعزيز مكتسبات ونجاحات الدورات السابقة، لا سيما في مجال تعزيز مؤشر الثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسستهم الأمنية من جهة، والرفع من منسوب الإحساس بالأمن عند الجميع من جهة ثانية. من جهته أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة شدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن المبادرة الرائدة التي أرستها المملكة المغربية بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تشكل مصدر إلهام ومثلا يحتذى في مجال تكريس التصور الحديث للعمل الأمني. هذه الدورة المنظمة إلى غاية 22 من مايو الجاري تعكس الالتزام الثابت والحازم للمديرية العامة بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. خلال الحفل تابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني ولوحات استعراضية متنوعة تبرز مختلف المهن الشرطية والأمنية وكذا الكفاءات التي تسخر بها المديرية. كما تميز الحفل بتسليم أوسمة ملكية لعدد من موظفي الأمن الوطني الموشحين وتكريم المدراء العامين السابقين للأمن الوطني. وقبيل الانطلاق الرسمي لفعاليات الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني جرى تنظيم زيارة ميدانية إلى المقر الجديد للمديرية العامة بالرباط بحضور عدد من الشخصية الوطنية والأجنبية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام قصد الاطلاع على مرافق هذه البنية الأمنية الحديثة.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: المديرية العامة للأمن الوطني تواصل ترسيخ موقعها مؤسسة رائدة في تحديث المرفق الأمني بالمغرب وفق رؤية متكاملة تجعل من التكنولوجيا أداة أساسية لتقريب الإدارة من المواطن وتجويد الخدمات المقدمة له، إذ تستعرض من خلال رواق القطب التكنولوجي مجموعة من المشاريع الرقمية الجديدة الهادفة إلى تبسيط المساطر وتعزيز فعالية الأداء الأمني.
3: البطاقة الرقمية يعني هي النسخة الرقمية من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية اللي غيصبح بإمكان المواطن أنه يسجلها في الهاتف دياله في التطبيق المحمول هوية رقمية. بذلك غادي يمكن المواطن أنه يثبت الهوية دياله وأنه يشارك البيانات دياله الشخصية عبر هذه النسخة الرقمية الجديدة. هذا الإنجاز كيستجب للمتطلبات المواطنين ومقدمي الخدمات. يعني المتطلب الكبير والمهم هو الاستغناء عن الNFC.
2: هذا الورش الرقمي المتسارع يعكس إرادة لدى المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى من خلال إدارة أمنية حديثة تراهن على الابتكار وتضع المواطن في صلب أولوياتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مرعقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بني سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيتبها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخيرات، والجديدة، وسيدي إفني.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
5: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: ريم راديو،
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل لإعادة الإدماج، جرى تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات بمدينة طنجة لفائدة النزلاء السابقين وأسرهم من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع مديرية المجال الصحي بطنجة والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة وفاعلين جمعويين آخرين.
8: من المرتقب أن يستفيد من هذه المبادرة الإنسانية ما يقارب 300 مستفيدة ومستفيد في 10 تخصصات طبية، منها طب الأطفال، طب الأمراض النساء والتوليد، طب أمراض الأنف والحنجرة، طب أمراض الجلدية، طب أمراض العيون وغيرها من التخصصات. هذا وقد تم توفير الدواء الكافي واللازم حتى تمر هذه المبادرة في أحسن الظروف.
9: العمل ديال الجمعية ديالنا هو عمل تضامني يدخل في سبيل تخفيف بعض العبء المادي والمعنوي على بعض الحالات الاجتماعية، ويساعد على نشر ثقافة تفعيل الإدماج في ظروف الابتداء. يقدم كذلك ممارسة مدنية ذات أساس ديني هو العون عند الحاجة.
7: القافلة الطبية لقيت استحسانا كبيرا من لدن جميع المستفيدين من هذه المبادرة الإنسانية النبيلة.
10: جينا استفدوا من الأطباء اللي كانوا هنا متطوعين. بالنسبة للحالة ديالي أنا كنت مريضة، جيت باش نستفد من تخصص ديال الأمراض النساء والمرض ديال الروماتيزم. الحمد لله الأطباء عملونا مزيان ودوزونا مزيان وشخصوا الحالة ديالنا، والحمد لله استفدنا حتى من الدواء، عطاونا الدواء وكل شيء وكل شيء داز مزيان. وبالمناسبه كنشكروا المؤسسه ديال محمد السادس لاعاده من السجناء، وكنشكروا حتى الاطباء على هذه المبادره.
7: المبادرة تدخل في إطار برنامج العمل السنوي الصحي لمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة، الذي يرمي إلى تمكين السجناء السابقين وعائلاتهم من عرض صحي جيد يشكل أساسا لإدماجهم الاجتماعي.
5: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: مدينة الرباط تحتضن أشغال الدورة 18 للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وذلك بمشاركة وفود برلمانية من عدد من الدول العربية والإسلامية والإفريقية، إلى جانب ممثلي منظمات كشفية وبرلمانية إقليمية ودولية. هذا الحدث الذي يحتضنه مجلس المستشارين إلى غاية 20 مايو الجاري يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني في دعم الحركة الكشفية وترسيخ قيم المواطنة والتطوع وخدمة الصالح العام.
12: هناك عدد يعني من المحاور وعدد من بنود الاجتماع سوف يناقش ممثلين 11 دولة عربية هذه المقترحات، وبإذن الله إن شاء الله راح نطلع بتوصيات ومقترحات، وخاصة نحن يعني في دولة كريمة.
11: خلال هذه الدورة ستتم مناقشة عدد من القضايا والمحاور التي تهم الدورة التشريعية والرقابية للمؤسسات البرلمانية في النهوض بالشباب والحركة الكشفية وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للعمل الكشفي، فضلا عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين البرلمانيين الداعمين للكشفية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى عرض تقارير المكتب التنفيذي واعتماد برنامج العمل للفترة المقبلة.
13: هذا اللقاء هو فرصة لاجتماع جميع أعضاء الجمعية العمومية من أجل مدارسة مجموعة من القضايا، مدى مساهمة البرلمانات في دعم الحركة الكشفية، مدى الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين كل مكونات الجمعية العمومية.
11: الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة تميزت بتكريم برلمانيين سابقين في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: مدينة الرباط تحتضن أشغال المنتدى العربي الأول رفيع المستوى حول الصناعات الثقافية والإبداعية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بهدف بحث التوجهات المستقبلية للصناعات الثقافية والإبداعية في الدول العربية. وفي كلمة افتتاحية أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أن تنظيم هذا المنتدى يأتي ليؤكد من جديد على الأهمية التي يوليها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز العمل الثقافي العربي المشترك ولتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها محركا رئيسيا للتنمية الشاملة والمستدامة.
14: هذا الموضوع هذا عنده واحد الأهمية قصوى من خلال الآفاق التي يفتحها، كذلك من خلال الأرقام التي تبين عليها هذه الدراسات، أي أن هناك أرقام جد مهمة ومبشرة بالخير، لأن قطاع الصناعة الثقافية والإبداعية هو قطاع يعرف نموا كبيرا، يمثل كذلك نسبة مهمة على مستوى الدخل الوطني الخام.
11: المنتدى المنظم تحت شعار الاستثمار في الإبداع استثمار في المستقبل يروم جمع شركاء المنظومة الثقافية لمناقشة الفرص والتحديات أمام بناء نموذج عربي متكامل للاقتصاد الإبداعي قائم على الابتكار ومهن المستقبل والتمويل المستدام ووضع الثقافة في قلب السياسات التنموية العربية باعتبارها رافعة للتنمية وآلية لتحسين جودة الحياة.
15: كانت فرصة حقيقية لاستعراض المستوى الكبير الذي تبلغه الصناعات الثقافية الآن على المستوى العالمي والدور الذي تطلع به الصناعات الثقافية في تعزيز التنمية المستدامة وفي ترقية الفعل الثقافي عربيا وعالميا.
16: اليوم وهذه الأيام القادمة سنخرج برؤية عربية في مجال الصناعات الثقافية خادمة للهوية العربية ومحافظة عليها، وفي نفس الوقت تراعي شبابنا وإمكانية استغلال الفراغ بالنسبة له، وتراعي أجيالنا وآليات التواصل بينها لتحقيق هذا التواصل في أمثل طريقة حتى نحافظ على الهوية العربية في رؤية استشرافية في المستقبل، وتنفيذا لتوصيات مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي انعقد في المرة الماضية.
11: وبهذه المناسبة سلم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم درع التكريم لوزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد لمساهمته في تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع التي تخدم العمل الثقافي العربي المشترك، كما تم تكريم شخصيات ثقافية وفنية أخرى.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
17: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. بقطاعي النقل واللوجستيك، المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية، يوضح السيد قيوح. بوابة التجارة الخارجية تهدف إلى جعل المغرب مرجعا إقليميا وقريا في تبسيط الإجراءات التجارية، يؤكد السيد أحوزية. بالدار البيضاء، الملتقى الدولي الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات ينطلق يوم 21 من مايو الجارية. إلى التفاصيل، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالدار البيضاء أن المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية لمواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. السيد قيوح قال خلال حفل إطلاق البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية إن طموحنا اليوم يتجاوز رقمنة الإجراءات ويتجه نحو بناء منظومة وطنية متكاملة وذكية للتجارة الخارجية قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أنه لا يمكن تطوير بنية تحتية مينائية كبرى دون إرساء منظومة متكاملة لتدبير الموانئ مدعومة بالكفاءات البشرية القادرة على ضمان خدمات ذات جودة لصالح المرتفقين. من جانبه أشار وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى أن إطلاق البوابة يشكل خطوة مهمة تتوج العمل الجماعي الذي يعكس التزام مختلف الأطراف المعنية لصالح تحديث وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية في المملكة، مع فتح طريق لمرحلة جديدة تتسم بتعزيز الرقمنة والنجاعة الإدارية وتنافسية الاقتصاد الوطنية. ومن خلال إطلاق بوابة التجارة الخارجية تجدد الأطراف المعنية تأكيد التزامها المشترك لصالح تجارة خارجية أكثر بساطة ومرونة وشفافية وموجهة بحزم نحو الأداء والابتكار والتنافسية الوطنية. ومن الدار البيضاء، أكد المدير العام لشركة بورتنيت يوسف حوزيان البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية التي جرى إطلاقها الاثنين بالدار البيضاء تهدف إلى جعل المغرب مرجعا إقليميا وقريا في تبسيط الإجراءات التجارية. المدير والعام لشركة بورتنيت ذكر بأن التجارة الخارجية شكلت نحو 1300 مليار درهم من المبادلات خلال سنة 2025، معتبرا في هذا الصدد أن كل يوم يربح وكل إجراء يبسط وكل كلفة يتم تفاديها تشكل رافعة مباشرة للتنافسية. من جهته أبرز رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن سنتيسي الإدريسي الأهمية الاستراتيجية لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية وتحولات سلاسل القيمة العالمية واشتداد المنافسة بين الاقتصادات المصدرة. من جانبه أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب المهدي التازي إلى أن إطلاق بوابة إجراءات التجارة الخارجية يندرج ضمن أولويتين بالنسبة للمقاولة المغربية تتعلقان بالتبسيط الإداري والرقمنة، فضلا عن تعزيز حضور القطاع الخاص في الأسواق الدولية. ومن خلال إطلاق بوابة التجارة الخارجية تجدد الأطراف المعنية تأكيد التزامها المشترك لصالحية تجارة خارجية أكثر بساطة ومرونة وشفافية موجهة بحزم نحو الأداء والابتكار والتنافسية الوطنية. دائما من الدار البيضاء، تنظم المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي فعاليات الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. بلغ المدرسة العليا ذكر أن تنظيم هذا الحدث العلمي يندرج في إطار التزامها بمواكبة التحولات الرقمية الكبرى وتعزيز النقاش العلمي والمهني حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة. المصدر ذاته أضاف أن هذا الملتقى بوصفه فضاء علميا ومهنيا ومؤسساتيا يجمع أساتذة باحثين وخبراء ومسؤولين أكاديميين وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين وطلبة لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتدبير المنظمات والملكية الفكرية والبحث العلمي. ومن خلال هذه المبادرة تؤكد المدرسة التزامها بتكوين كفاءات هجينة قادرة على فهم التحولات التكنولوجية واستيعاب أبعادها الإنسانية والاقتصادية والقانونية والأخلاقية، والمساهمة في تطوير ذكاء اصطناعي نافع ومسؤول وحامل للتقدم لفائدة المغرب وإفريقيا والمنظمات المعاصرة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة، كان معكم ياسين زكراوية، إلى اللقاء.
5: غريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: غريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
20: بمدينة الدار البيضاء جرى الإطلاق الرسمي لشبكة القيادات النسائية المغربية التي تهدف إلى إرساء روابط بين النساء المغربيات من داخل المغرب وخارجه.
21: Marocains résidant à l'étranger constitués à raison de 50% par des femmes.
20: النساء يمثلن اليوم ما يقارب 50% من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذا الواقع يستوجب توفير فضاء يتيح لهن بناء شبكة علاقات والإسهام كل بطريقتها في دينامية مشتركة من التضامن والتآزر.
22: تروم هذه الشبكة التي رأت النور على هامش دورة 2024 لجوائز مغاربة العالم لم أن تشكل فضاء يتجاوز الحواجز الجغرافية ويعزز أواصر التواصل بين النساء المغربيات سواء داخل المغرب أو خارجه، ويسلط الضوء بشكل أكبر على الكفاءات النسائية المغربية.
20: المرأة المغربية في الخارج تواجه تحديات خاصة ترتبط بالمساطر الإدارية عن بعد والعلاقات مع القنصليات وبالطبع العابر للحدود لبعض الحالات الأسرية، مما يبرز أهمية الاستماع بشكل أفضل إلى تطلعاتهن ومقترحاتهن.
22: وتهدف الشبكة إلى تعزيز التضامن بين النساء المغربيات خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بحقوقهن وتحفيز تبادل الممارسات والأفكار عبر لقاءات ودراسات ونقاشات ومبادرات ملموسة تتناول قضايا مجتمعية رئيسية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
23: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
24: تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس من خلال عرض 5 أفلام ضمن مختلف فقرات المهرجان. وفي إطار فقرة الشاشة الكبرى تم عرض فيلم كواكب، واختتم برنامج اليوم بعرض فيلم غريبة السماء، وهو عمل باللغة العربية الدارجة يستهل أحداثه بلحظة تاريخية تتمثل في عودة المغفور له محمد الخامس من المنفى، وفي أجواء الاحتفال الوطني تحتفي ثريا الشاوي أول ربانة طائرة مغربية وعربية بهذا الحدث من خلال التحليق وإلقاء المناشير من طائرتها. وبالإضافة إلى العروض، تواصلت ندوات منتدى المهرجان في مناقشة أبرز قضايا سينما التحريك، وتركز هذه الدورة على الإبداع الشبابي والمواهب المغربية الصاعدة في مجال الرسوم المتحركة.
5: ريم راديو. ريم راديو.
23: الخبر من المصدر.
0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
2: جددت جمهورية غينيا بيساو التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء. هذا الموقف تم التعبير عنه من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية بجمهورية غينيا بيساو السيد جواو برناردو فييرا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. وبهذه المناسبة جدد السيد جواو برناردو فييرا تأكيد دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية ولسيادة المملكة على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية، كما جدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرا إياها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى سجل رئيس دبلوماسية غينيا بيساو بارتياح كبير الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، مشيدا بهذا القرار الذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الجدي وذا المصداقية والدائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
5: غيم راديو.
23: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أصدر رئيس الحكومة عزيز خنوش قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة تروم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري 2026 ميلادية، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار الأضاحي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وضمان السير العادي الشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيز لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. أوضح المصدر ذات أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجمعات، والقانون رقم 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة. وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق. وفي هذا السياق يضيف البلاغ، تم التنصيص على مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية لضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة. هذه التدابير تشمل حرص بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها، وإلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها قبل ولوج الأسواق. كما تشمل أيضا منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار. البلاغ سجل أن القرار ينص كذلك على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير. كما دعا كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تمويل الأسواق في ظروف سليمة.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تم على مستوى إقليم وادي الدهب إنجاز ما مجموعه 396 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 181.96 مليون درهم، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025. هذه المشاريع التي ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة تقارب 90% تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التنمية البشرية بالإقليم.
6: تهدف هذه المناسبة إلى إبراز المكتسبات والإنجازات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى دعم الرأسمال البشري وكذلك مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، ويتضمن برنامج الاحتفال، لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية تسلط الضوء على آثار المبادرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز قيم التضامن والعدالة الاجتماعية.
5: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل منذ إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس رافعة أساسية في مجال مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن دورها في تعزيز التماسك الترابي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: محطتنا الثقافية لهذا اليوم أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في

0: تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: توج العداء المغربي هشام ولداها والإثيوبية شان فينتابا آدان بلقب نسخة 2026 من سباق 10 كيلومتر الدولي بايوي كازابلانكا الذي عرف مشاركة أزيد من 16,000 عداء وعداءة.
4: كيف شفتوا كانت واحد النخيرات، واحد العرس ريادي و 100%، والحمد لله. فكيف شفتوا المشاركه، كيف كنا زعما طمحانين وطمعانين فيها، فهي جات كانت في المواعيد، وداك الهدف ديال 15,000 تجاوزناه، مادام انه وصلنا الحمد لله ل 16,000.
5: كنت تريني مع المدرب ديالي استاذ مصطفى المساوي، اليوم احتليت المرتبه الثانيه ب 10 كيلومترات الدوليه بوي كازابلانكا. بالنسبه للتنظيم، تنظيم جد رائع في المستوى، كنبغي نشكر اللجنه المنظمه على التنظيم، جد رائع. وبالنسبه للسباق كانت منافسه جد قويه مع البطلات الكينيات، والحمد لله احتليت المرتبه الثانيه.
6: وانا اليوم جد سعيد. اما بالنسبه للسباق فكان سباق قوي كما كتشوفوا، انه معروف كان فيهم عدائين كينيين وايثيوبيين اللي معروفين على الصعيد الدولي ماشي غير الصعيد الوطني، وكذلك كانوا ابطال اللي هما مغاربه معروفين على الصعيد الدولي.
3: هذه الدورة من السباق تأتي امتدادا للنجاح الذي حققته دورة 2025 والتي عرفت مشاركة أكثر من 12,000 عداء يمثلون 52 جنسية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد.

0: نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: خلال اللقاء الاحتفالي المخلد للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة الدخل وادي الدهب، تم تقديم حصيلة المنجزات المحققة للمبادرة على المستوى الإقليمي وكد المشاريع التي ساهمت في تحسين ظروف عيش المستفيدين.
3: تهدف هذه المناسبة إلى إبراز مكتسبات وإنجازات المبادرة التي حققتها على مستوى تحسين عيش الساكنة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب وكذلك للنساء، ودعم الرأسمال البشري، وكذا مواكبة الفئات الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة.
2: ويعرف إقليم وادي الدهب تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات تتضمن لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية للوقوف عند أثر المبادرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وترسيخ العدالة الاجتماعية.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: الدراج المغربي صلاح الدين مرواني المحترف ضمن نادي العلا السعودي يتوج بطلا للدورة الرابعة من طواف الشمال الدولي للدراجات الذي اختتمت منافساته بمدينة طنجة. وبخصوص المرحلة الخامسة والأخيرة من الطواف، تألق الإسباني دييغو غوتيريز إيبانيز بعدما حل في المركز الأول متقدما على المغربي محمد الصديقي وصلاح الدين مرواني.
6: دينا في الطواف كله طلوع، يعني ما كاينش فلات نهائيا، والحمد لله جاب الله تيسير من المرحله الثانيه والثالثه حتى المرحله الرابعه اللي لبس فيها القميص الاصفر، وحاولت نحافظ عليه اليوم.
5: نحن ممتنون جدا لكافة المنظمين ولكل أفراد الطاقم الذين ساهموا في إنجاح هذا الطواف. لقد عشنا تجربة رائعة على مدى 5 أيام جلنا خلالها على امتداد الساحل الذي يتميز بجمال أخاذ، وتمكنا من اختتام هذه المشاركة بتحقيق الفوز اليوم. هذه التظاهرة الرياضية الدولية تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
7: إطار البرنامج الوطني الجامع الملكي المغربي سباق الدراجات، ارتأت عصبة الشمال أن تنظم هذا السباق الدولي العظيم الذي يعني احنا كجامعة جد مبهورين بهذا التنظيم الجيد، وما ذلك إلا بالظفور والجهود ديال جميع المكونات ديال الجامع الملكي المغربي سباق الدراجات وعصبة الشمال.
5: تنظيم هذا الحدث الرياضي يؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها طواف الشمال ضمن أجندة التظاهرات الرياضية الوطنية، كما يشكل مناسبة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها الجهة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
4: الأخبار على مدار الساعة.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت منذ إطلاقها سنة 2005 وإلى غاية سنة 2025 في إنجاز أزيد من 2100 مشروع على مستوى عمالة سلا. هذا ما أفادت به رئيسة قسم العمل الاجتماعي سميرة صوالحين في كلمة خلال حفل نظم بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضحت المسؤولة أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع التي استفاد منها 957 ألف شخص فاقت 1,200,000,000 درهم. شكلت مساهمة المبادرة فيها 787.58 مليون درهم.
10: نحتفلوا بذكرى انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي اعطى انطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 18 ماي 2005. واليوم الذكرى 21 اللي كنخلوا بها بأجهزة الحكمة تحت شعار حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. يعني من خلال هاد الأجهزة الحكمة اليوم كنخلوا ذكرى ديال المبادرة للدور الكبير اللي كتلعبوا هاد أجهزة الحكمة من أجهزة المركزية إلى أجهزة المحلية.
9: في كلمة بالمناسبة أكد عامل عمالة سلا عمر التويمي أن نجاعة التنمية البشرية لم تعد مرتبطة فقط بإنجاز المشاريع والبرامج، بل أصبحت رهينة بجودة الحكامة وحسن التنسيق ودقة الاستهداف. كما تميز هذا الحفل بزيارة المعرض النموذجي بفضاء عرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية بسلا، بما يتيح إبراز عدد من المبادرات والمشاريع ذات الوقع المباشر على الساكنة المحلية.
1: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: غيم راديو.
4: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
11: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة: فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الانتاج والتشغيل. وأضاف جلالة الملك عزه الله: وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نقودها بكل عزم وثبات، والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات شعبنا الوفية. كما كذا جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني، وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة، واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية سواء على المستوى الوطني أو الدولي، باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام ولا سيما للشباب. وفي الختام عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل التوفيق والسداد في مهامه.
1: ريم راديو.
12: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
12: ريم راديو.
4: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
12: ريم راديو.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: أهلا بكم في حصاد الجهات لهذا اليوم، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. في ذكرى انطلاقتها 21 حصيلة وازنة وإنجازة ملموسة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرادة. تطوان تحتضن منتدى الأشرطة المرسومة وتتوج الفائزين بجائزة مواهب إفريقية 2026. بمشاريع قاربت 222 مليون درهم، عمالة صفرو تستعرض المنجزات الاجتماعية لورش المبادرة الوطنية. إليكم التفاصيل. والمستهل من إقليم جرادة، حيث انعقد لقاء تواصلي بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق الورش الملكي السامي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي خلقها هذا الورش بالإقليم، لا سيما في الوسط القروي، من خلال الاستثمار في العنصر البشري ودعم الأجيال الصاعدة. المزيد عن مشاريع وإنجازات المبادرة يقدمه جلال تذموتي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بإقليم جرادة.
15: على مستوى إقليم جرادة شهدت المرحلة الثالثة على الخصوص إنجاز مجموعة من المشاريع اللي كتصب في المحاور اللي جت بها المرحلة الثالثة، وخصوصا الأجيال الصاعدة من صحة الأم والطفل والأطفال في سن التمدرس. إلا بغينا نعطي واحد الحصيلة مرحلية خلال هاد 21 سنة على مستوى إقليم جرادة، بغينا نقولوا بأن 307 مشاريع تم إنجازها خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010 بواحد الغلاف مالي محدد في 95 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 73 مليون. المرحلة الثانية تمت المصادقة على 583 مشروع بغلاف مالي محدد في 346 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 270 مليون درهم. المرحلة الثالثة تعتبر سنة 2026 امتدادا لها، عرفت المصادقة على 508 المشاريع بواحد الغلاف مالي محدد في 182 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 140 مليون درهم.
14: من الشأن التنموي للحقل الثقافي والفني من الحمامة البيضاء تطوان، حيث جرى بمسرح إسبانيول افتتاح فعاليات الدورة 19 للمنتدى الدولي للأشرطة المرسومة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز الحفل بالإعلان عن الفائزين بالجائزة الدولية مواهب أفريقيا 2026. وقد آلت هذه الجائزة القارية إلى المبدع المغربي مصطفى وحود عن ألبوم بعلومه أكثر من مجرد كتاب. كما توج الفنان حمو السوري بالجائزة الوطنية الكبرى عن ألبومه الدار دارك، في حين عتت جائزة أتيل للرسوم المتحركة لأسامة أترود عن ألبومه ولاد الدرب. الحفل عرف أيضا تكريم مقامات فنية بارزة كالفنان عبد الله الناصف والمخرج عبد العزيز أموسى والمؤلف صلاح فلامي، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة دولية لتعزيز مكانة هذا الفن كوسيلة تعبيرية مبتكرة تجمع بين الكلمة والصورة. إلى إقليم صفر، حيث تم الاحتفاء بالذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار الحكامة كرافع للإدماج والمشاركة. باقي التفاصيل يطلعنا عليها ياسين الزكراوي.
16: حسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية، حسب هذه المعطيات فقد بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع التي تهم الرعاية الاجتماعية والإدماج السوسيو-اقتصادي وقطاعي التعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للشباب أزيد من 213,800,000 درهم، أي حوالي 96%. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم صفر إبراهيم أبو زيد أن هذه المشاريع ما كان لها أن تتحقق لولا تضافر جهود كل المتدخلين من سلطة محلية وجماعة ترابية ومصالح خارجية والانخراط التام لكل مكونات المجتمع المدني. أبو زيد أضاف أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت منذ انطلاقتها في تحقيق منجزات ملموسة، ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية البشرية على صعيد إقليم صفر، مسجلا أنه على امتداد 21 عاما شكلت المبادرة رافعة أساسية لتحقيق تنمية بشرية مندمجة ومستدامة مستندة إلى مقاربة تشاركية.
14: نصل بهذا مستمعينا إلى نهاية الفقرة، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ريم راديو. ريم
4: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: أسفرت عملية سحب قرعة السبورة نهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب التي جرت بالرباط عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباج اللتين تدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية.
18: المفاجأة الكبيرة هي المواجهة ما بين ضياء جردي البطلة الوطنية ضد تاتيانا ماريا. مع الأسف تيراج صور شي شوية صعيب لأن تاتيانا ماريا مصنف 60 في العالم، ويكون واحد ماتش صعيب شي شوية لضياء جردي.
17: فبرسم الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ياسمين القباج في مواجهة اللاعبة التركية بيرفو جانكيز المصنفة عالميا 465 في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية.
19: مواجهة ديالي هاد العام جات كونتر اون تورك بيرفو جانكيز اللي كنعرفها فما مرمى ما لعبش معاه مي كنعرفها من لي تورنوا سي بون جوز، وان شاء الله ان شاء الله هاد العام سي تران بو ماتش بو موا ونتمنوا من الله كل شيء يسهل. وفوالا
17: لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينت في صنف الفردي، وفي حين عاد اللقب الزوجي للثنائية المكون من الجورجية أوسكانا كلاشينكوفا والأسترالية مايا جوينت بعد فوزهما في النهائي على الإيطاليتين أنجيليكا موراتيلي وكاميلا روساديلو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
20: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق الماشية بعمالة وجد أنقاد حركية متزايدة وإقبالا ملحوظا من المواطنين وسط وفرة وتنوع في عرض الأغنام. وفي أجواء الاستعداد لهذه المناسبة الدينية تتواصل الجهود لضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف مع تعزيز إجراءات المراقبة الصحية وتتبع حالة القطيع الوطني.
21: وعد البيع فهو وافر الحمد لله. فالعمل ديال وجد أنقاد تم إحصاء أكثر من 66,000 ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبنيقي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
22: صحة القطيع فهي جيدة بذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية.
20: عرض الأضاحي وفير ومتنوع ويلبي كافة احتياجات ساكنة المنطقة، كما أن الأسعار تظل في متناول مختلف الشرائح الاجتماعية على اختلاف قدرتها الشرائية.
23: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كان من 2500 وطلع كلها على حساب الجهد دياله، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيد. إن شاء الله
24: الخير موجود وكل شيء، كاع الناس تعيد وكل واحد يدي على حسابه، كل واحد على حساب القدر دياله يدي.
25: تمام راه مزيان 250 طلع على حساب كلها على حساب قده. واه هادشي اللي كاين، الخير موجود الحمد لله.
20: وتواصل المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لهذه السنة وبتنسيق مع مختلف المتدخلين تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى ضمان تموين الأسواق المحلية بالأغنام والماعز في ظروف جيدة مع تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة.
1: ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
12: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
26: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية، ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطنية. ومما جاء في هذه الرسالة: فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالتي باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطني واستقراره والحفاظ على النظام العام. وفي الختام أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني السامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
27: نبض الرياضة.
2: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
26: أصدر رئيس الحكومة عزيز خنوش قراراً يقضي بإقرار تدابير مؤقتة ترم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري 2026 ميلادية، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار الأضاحي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وضمان السير العادي الشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيز لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. أوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجمعات، والقانون رقم 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة. وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق. وفي هذا السياق يضيف البلاغ، تم التنصيص على مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية لضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة. هذه التدابير تشمل حرص بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها، وإلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها قبل ولوج الأسواق. كما تشمل أيضا منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار. البلاغ سجل أن القرار ينص كذلك على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير. كما دعا كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تمويل الأسواق في ظروف سليمة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإيكولوجية من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مستهل نشرتنا اليوم من الصين، حيث لقي 3 أشخاص مسرعهم وفقد 4 آخرون بسبب فيضانات مفاجئة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر في قرية منخفضة الارتفاع في محافظة شيوانان في مقاطعة هوبي وسط البلاد. وبحسب السلطات المحلية، فقد هطلت أمطار غزيرة على حوض نهر يوشوي في محافظة شيوانان بولاية إنشي بين يومي الأحد والاثنين، ما تسبب في فيضانات مفاجئة وارتفاع منسوب النهر في قرية بايشويخة في المنطقة منخفضة الارتفاع، ووصل معدل هطول الأمطار في إحدى مناطق أعلى النهر إلى 253 مليمترا خلال يومين. وقد نظمت السلطات المحلية عملية إجلاء بعد حدوث فيضانات في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وخاصة بعد تعطل الطرق والاتصالات وإمدادات الطاقة في المنطقة. إلى ألمانيا، حيث حذر خبراء من احتمال فشل البلاد في تحقيق أهدافها المناخية لأعوام 2030-2040-2045 رغم الانخفاض المسجل مؤخرا في انبعاثات الغازات الدفيئة، وحث برلين على مراجعة سريعة لخطة العمل المناخية التي تم الكشف عنها مؤخرا. وتطرق مجلس خبراء تغير المناخ، وهو هيئة مستقلة معينة من قبل الحكومة في تقريره السنوي، إلى المخاوف من تراجع السياسة المناخية في عهد المستشار المحافظ فريدريتش ميرتس. وحدد أكبر اقتصاد في أوروبا هدفا ملزما قانونا لعام 2030 لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65% مقارنة بمستويات العام 1990، وموعدا نهائيا لعام 2045 لتحقيق الحياد المناخي. وقد تباطأت وتيرة الانخفاض، حيث لم تشهد الانبعاثات تغييرا يذكر خلال العام الماضي، لكن وزارة البيئة أصر على أنه ما يزال من الممكن تحقيق هدف العام 2030. في تونس، أفادت وثيقة حول النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا للفترة ما بين 2026-2035 بأن خارطة الطريق الجديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ تستلزم غلافا ماليا يناهز 55 مليار دولار يؤمل توفير جزء منه عبر تمويلات دولية. وحسب الوثيقة، فإن 53% من الكلفة المالية ستوجه لمشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، فيما ستخصص 47% منها لمشاريع الحد من الانبعاثات. وتأتي في مقدمة مشاريع التكيف مع تغير المناخ تلك المتعلقة بالمياه والتطهير 10.7 مليار دولار، وقطاع الفلاحة والأمن الغذائي ب 8 مليار دولار. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
26: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة، فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب يطيب لنا عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الانتاج والتشغيل. وأضاف جلالة الملك عزه الله: وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نقودها بكل عزم وثبات، والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات الشعبين الوفية. كما كذا جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني، وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة، واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار، بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية سواء على المستوى والوطنية الدولية، باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام ولا سيما للشباب. وفي الختام، عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل التوفيق والسداد في مهامه.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
8: مدينة الرباط تحتضن أشغال الدورة 18 للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وذلك بمشاركة وفود برلمانية من عدد من الدول العربية والإسلامية والإفريقية إلى جانب ممثلي منظمات كشفية وبرلمانية إقليمية ودولية. هذا الحدث الذي يحتضنه مجلس المستشارين إلى غاية 20 مايو الجاري يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني في دعم الحركة الكشفية وترسيخ قيم المواطنة والتطوع وخدمة الصالح العام.
9: هناك عدد يعني من المحاور وعدد من بنود الاجتماع سوف يناقش ممثلين 11 دولة عربية هذه المقترحات، وبإذن الله إن شاء الله راح نطلع بتوصيات ومقترحات، وخاصة نحن يعني في دولة كريمة.
8: خلال هذه الدورة ستتم مناقشة عدد من القضايا والمحاور التي تهم الدورة التشريعية والرقابية للمؤسسات البرلمانية في النهوض بالشباب والحركة الكشفية وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للعمل الكشفي، فضلا عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين البرلمانيين الداعمين للكشفية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى عرض تقارير المكتب التنفيذي واعتماد برنامج العمل للفترة المقبلة.
10: هذا اللقاء هو فرصة لاجتماع جميع أعضاء الجمعية العمومية من أجل مدارسة مجموعة من القضايا، مدى مساهمة البرلمانات في دعم الحركة الكشفية، مدى الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين كل مكونات الجمعية العمومية.
8: الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة تميزت بتكريم برلمانيين سابقين في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.
7: غيم راديو،
6: الخبر من المصدر.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
13: توج العداء المغربي هشام ولداها والإثيوبيا شان فينتابا آدان بلقب نسخة 2026 من سباق 10 كيلومتر الدولي بايوي كازابلانكا الذي عرف مشاركة أزيد من 16 ألف عداء وعداءة.
27: كيف شفتوا كانت واحد النخيرات، واحد العرس ريادي و 100%، والحمد لله. فكيف شفتوا المشاركة، كيف كنا زعما طمحانين وطمعانين بها، فهي جات كانت في الموعد، وداك الهدف ديال 15000 تجاوزناه، مادام انه وصلنا الحمد لله ل 16000.
28: كنت تريني مع المدرب ديالي استاذ مصطفى المساوي، اليوم احتليت المرتبه الثانيه ب 10 كيلومترات الدوليه بوي كازابلانكا. بالنسبه للتنظيم، تنظيم جد رائع في المستوى، كنبغي نشكر اللجنه المنظمه على التنظيم، جد رائع. وبالنسبه للسباق كانت منافسه جد قويه مع البطلات الكينيات، والحمد لله احتليت المرتبه الثانيه.
29: وانا اليوم جد سعيد. اما بالنسبه للسباق فكان سباق قوي كما كتشوفوا، انه معروفين كان فيهم عدائين كينيين واثيوبيين اللي معروفين على الصعيد الدولي ماشي غير الصعيد الوطني، وكذلك كانوا ابطال اللي هما مغاربه معروفين على الصعيد الدولي.
13: هذه الدورة من السباق تأتي امتدادا للنجاح الذي حققته دورة 2025 والتي عرفت مشاركة أكثر من 12 ألف عداء يمثلون 52 جنسية.
6: سياسة، مجتمع،
0: اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل، كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
7: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
15: تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل لإعادة الإدماج، جرى تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات بمدينة طنجة لفائدة النزلاء السابقين وأسرهم من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع مديرية المجال الصحي بطنجة والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة وفاعلين جمعويين آخرين.
16: من المرتقب أن يستفيد من هذه المبادرة الإنسانية ما يقارب 300 مستفيدة ومستفيد في 10 تخصصات طبية، منها طب الأطفال، طب الأمراض النساء والتوليد، طب أمراض الأنف والحنجرة، طب أمراض الجلدية، طب أمراض العيون وغيرها من التخصصات. هذا وقدم توفير الدواء الكافي واللازم حتى تمر هذه المبادرة في أحسن طرف.
17: العمل ديال الجمعية ديالنا هو عمل صدموني يدخل في تفعيل تخفيف بعض العبء المادي والمعنوي على بعض الحالات الاجتماعية، ويساعد على نشر ثقافة تفعيل الإدماج في ظروف الابتداء. يقدم كذلك ممارسة مدنية ذات أساس ديني هو العون عند الحاجة.
15: القافلة الطبية لقيت استحسانا كبيرا من لدن جميع المستفيدين من هذه المبادرة الإنسانية النبيلة.
18: جينا نستفدوا من الأطباء اللي كانوا هنا متطوعين. بالنسبة للحالة ديالي أنا كنت مريضة، جيت باش نستفد من تخصص ديال الأمراض النساء والمرض ديال الروماتيزم. الحمد لله الأطباء عملونا مزيان ودوزونا مزيان وشخصوا الحالة ديالنا، والحمد لله استفدنا حتى من الدواء، عطاونا الدواء وكل شيء داز مزيان. وبالمناسبه كنشكروا المؤسسه ديال محمد السادس لإعادة من السجناء، وكنشكروا حتى الاطباء على هذه المبادره هذه.
15: المبادرة تدخل في إطار برنامج العمل السنوي الصحي لمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة، الذي يرمي إلى تمكين السجناء السابقين وعائلاتهم من عرض صحي جيد يشكل أساسا لإدماجهم الاجتماعي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: ريم راديو.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت منذ إطلاقها سنة 2005 وإلى غاية سنة 2025 في إنجاز أزيد من 2100 مشروع على مستوى عمالة سلا، هذا ما أفادت به رئيسة قسم العمل الاجتماعي سميرة صوالحين في كلمة خلال حفل نظم بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضحت المسؤولة أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع التي استفاد منها 957 ألف شخص فاقت 1,200,000,000 درهم، شكلت مساهمة المبادرة فيها 787.58 مليون درهم.
12: نحتفلوا بذكرى انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي اعطى انطلاقها ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 18 ماي 2005، واليوم الذكرى 21 اللي كنخلدوا بها بأجهزة الحكمة تحت شعار حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية، يعني من خلال هاد الأجهزة الحكمة اليوم كنخلو ذكرى ديال المبادرة للدور الكبير اللي كتلعبو هاد أجهزة الحكمة من أجهزة المركزية إلى أجهزة المحلية.
4: في كلمة بالمناسبة أكد عامل عمالة سلا عمر التويمي أن نجاعة التنمية البشرية لم تعد مرتبطة فقط بإنجاز المشاريع والبرامج، بل أصبحت رهينة بجودة الحكمة وحسن التنسيق ودقة الاستهداف. كما تميز هذا الحفل بزيارة المعرض النموذجي بفضاء عرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية بسلا، بما يتيح إبراز عدد من المبادرات والمشاريع ذات الوقع المباشر على الساكنة المحلية.
7: ريم راديو.
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
19: تم على مستوى إقليم وادي الدهب إنجاز ما مجموعه 396 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 181.96 مليون درهم، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025. هذه المشاريع التي ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة تقارب 90% تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التنمية البشرية بالإقليم.
20: تهدف هذه المناسبة إلى إبراز المكتسبات والإنجازات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى دعم الرأسمال البشري وكذلك مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. ويتضمن برنامج الاحتفال لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية تسلط الضوء على آثار المبادرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز قيم التضامن والعدالة الاجتماعية.
19: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل منذ إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس رافعة أساسية في مجال مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن دورها في تعزيز التماسك الترابي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
7: غيم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: أسفرت عملية سحب قرعة السبورة نهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب التي جرت بالرباط عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباج اللتين تدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية.
5: المفاجأة الكبيرة هي المواجهة ما بين ضياء جردي البطلة الوطنية ضد تاتيانا ماريا. مع الأسف تيراج الصور شي شوية صعيب لأن تاتيانا ماريا مصنف 60 في العالم ويكون واحد ماتش صعيب شي شوية لضياء جردي.
1: فبرسم الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ياسمين القباج في مواجهة اللاعبة التركية بيرفو جانكيز المصنفة عالميا 465 في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية.
9: المواجهة ديالي هاد العام جات كونتر اون تورك بيرفو سانجيز اللي كنعرفها فما مرمى ما لعبش معاه مي كنعرفها من لي تورنوا سي اون بون جوز وان شاء الله ان شاء الله هاد العام سي تران بون ماتش بو موا ونتمنوا من الله كل شيء يسهل وفوالا.
1: لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينت في صنف الفردي، وفي حين عاد اللقب الزوجي للثنائية المكون من الجورجية أوسكانا كلاشينكوفا والأسترالية مايا جوينت بعد فوزهما في النهائي على الإيطاليتين أنجيليكا موراتيلي وكاميلا روساتيلو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
21: أهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب بعض الاحتفالات لا تكتب في دفاتر المناسبات فقط، بل تحفظ في رائحة البخور وفي زغاريد الجدات وفي خطوات النساء وهن يحملن طفلا صغيرا نحو أول احتفال له بالحياة. وحكايتنا اليوم مع السبوع المغربي. 7 أيام فقط بعد ميلاد الطفل، لكن المغاربة جعلوا منها مناسبة كاملة للفرح والدعاء ولم شمل العائلة. فالسبوع ليس مجرد احتفال بمولود جديد، بل طقس قديم تمتزج فيه المحبة بالإيمان والعادات بالحكايات. في صباح ذلك اليوم تستيقظ البيوت على غير عادتها، توضع الأواني بعناية وتفوح روائح مزهر والبخور، بينما تنشغل النساء بإعداد أطباق تقليدية كالرفيسة أو الكسكس احتفاء بضيف صغير لم يتعلم بعد الكلام لكنه صار محور البيت كله. في غرفة مزينة هادئة تجلس الأم مرتدية قفطانا تقليديا، تحمل طفلها بين ذراعيها كأنها تحمل قطعة من الدعاء. أما الجدات فيقتربن بهدوء، يرددن الأهازيج القديمة ويهمسن بكلمات البركة والحفظ من العين. وفي بعض مناطق المغرب يوضع الطفل داخل الغربال في رمز شعبي قديم، كأن العائلة تقول للحياة: ها هو فرد جديد فاحفظوه بالخير. ثم تبدأ الزغاريد، زغاريد تشبه إعلانا صغيرا للفرح فوق أسطح البيوت، وتختلط أصوات النساء بضحكات الأطفال وصوت الشاي وهو يسكب في الكؤوس المزخرفة. وفي قلب هذا الاحتفال لا يكون

0: المغربي ليس مجرد عادة عابرة، بل صورة من صور التضامن العائلي المغربي، وذاكرة صغيرة تولد مع كل طفل وتكبر معه دون أن يشعر. وحين تمر السنوات يكبر ذلك الطفل وهو لا يتذكر تلك المناسبة، لكن الصور والحكايات والزغاريد التي حفظتها الأمهات تبقى شاهدة على أول احتفال أقامه له الوطن الصغير، العائلة. هكذا يظل طقس أسبوع واحدا من الجواهر الدافئة التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث لا يقاس بعمر العادة بل بما تتركه من محبة في القلوب. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف د الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ. وأيضا كتنمي اللغة، سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب، عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، ننميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's, you know, leaders. يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني لما كان قراوش ولما كان عطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات بشخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، ليكونوا قاده يعني في المستقبل.
2: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للاكل، طبيعة الحال ايضا الدماغ والذهن، يعني العمليات العقليه ايضا بحاجه لواحد النشاط. بالتالي كيخلي مجموعه من الوظائف المعرفيه، على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكره، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة عندها علاقة بالنمو. وأنا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الذهن كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم، وصور وتمثلات كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
3: ريم راديو. الخبر من

0: بمدينة الدار البيضاء جرى الإطلاق الرسمي لشبكة القيادات النسائية المغربية التي تهدف إلى إرساء روابط بين النساء المغربيات من داخل المغرب وخارجه.
1: Marocains résidant à l'étranger constitués à raison de 50% par des femmes.
2: النساء يمثلن اليوم ما يقارب 50% من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذا الواقع يستوجب توفير فضاء يتيح لهن بناء شبكة علاقات والإسهام كل بطريقتها في دينامية مشتركة من التضامن والتآزر.
0: تروم هذه الشبكة التي رأت النور على هامش دورة 2024 لجوائز مغاربة العالم لم أن تشكل فضاء يتجاوز الحواجز الجغرافية ويعزز أواصر التواصل بين النساء المغربيات سواء داخل المغرب أو خارجه ويسلط الضوء بشكل أكبر على الكفاءات النسائية المغربية.
2: المرأة المغربية في الخارج تواجه تحديات خاصة ترتبط بالمساطر الإدارية عن بعد والعلاقات مع القنصليات وبالطبع العابر للحدود لبعض الحالات الأسرية، مما يبرز أهمية الاستماع بشكل أفضل إلى تطلعاتهن ومقترحاتهن.
0: وتهدف الشبكة إلى تعزيز التضامن بين النساء المغربيات خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بحقوقهن وتحفيز تبادل الممارسات والأفكار عبر لقاءات ودراسات ونقاشات ومبادرات ملموسة تتناول قضايا مجتمعية رئيسية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: أعربت جمهورية مدغشقر المتشبثة بمبدأ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن دعمها لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. التعبير عن هذا الموقف تم في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر أليسن ديايا. جمهورية مدغشقر جددت في هذا البيان المشترك التأكيد على موقفها الداعم للدور الحصري للأمم المتحدة وكذا لجهود الأمين العام ومبعوثي الشخصي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء. جمهورية مدغشقر أشادت كذلك في هذا السياق بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 2797 مؤكدة أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية من شأنه أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وفي نفس الصدد عبرت جمهورية مدغشقر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية والتي تندرج في إطار استمرارية التوافق الدولي المتنامي حول هذه المبادرة بفضل الدينامية التي أضفاها جلالة الملك محمد السادس.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: قطب التكنولوجيا رواق يشكل واجهة بارزة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التقنية والأنظمة التكنولوجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، آليات وأنظمة مبتكرة تأتي لتؤكد على الانخراط الفعلي للمؤسسة الأمنية في مسار العصرنة.
4: الأمان هي مركبة دورية ذكية مجهزة بكاميرات وأنظمة رؤية بزاوية واسعة، إضافة إلى درون مدمج لدعم المراقبة الجوية والتتبع الميداني. تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف الآني على لوحات ترقيمية المركبات المسروقة أو المشبوهة بدقة تصل إلى 95%.
3: الأنظمة المدمجة في المركبتين الأمنيتين الجديدتين أمان ومدار استأثرتا باهتمام الزوار، إذ تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل الدوريات الميدانية، وتشكل هذه الابتكارات نقلة نوعية في آليات الرصد والتحليل والاستجابة السريعة، ما يشكل دعامة أساسية في الاستراتيجية الأمنية الاستباقية.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: خلال اللقاء الاحتفالي المخلد للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة الدخل وادي الدهب، تم تقديم حصيلة المنجزات المحققة للمبادرة على المستوى الإقليمي وكد المشاريع التي ساهمت في تحسين ظروف عيش المستفيدين.
6: تهدف هذه المناسبة إلى إبراز مكتسبات وإنجازات المبادرة التي حققتها على مستوى تحسين عيش الساكنة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب وكذلك للنساء، ودعم الرأسمال البشري، وكذا مواكبة الفئات الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة.
5: ويعرف إقليم وادي الدهب تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات تتضمن لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية للوقوف عند أثر المبادرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وترسيخ العدالة الاجتماعية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الدراج المغربي صلاح الدين مرواني المحترف ضمن نادي العلا السعودي يتوج بطلا للدورة الرابعة من طواف الشمال الدولي للدراجات الذي اختتمت منافساته بمدينة طنجة. وبخصوص المرحلة الخامسة والأخيرة من الطواف، تألق الإسباني دييغو غوتيريز إبانيز بعدما حل في المركز الأول متقدما على المغربي محمد الصديقي وصلاح الدين مرواني.
9: دينا في الطواف كله طلوع، يعني ما كنش فلات نهائيا، والحمد لله جاب الله تيسير من المرحلة الثانية والثالثة حتى المرحلة الرابعة اللي لبس فيها القميص أصفر، وحاولت نحافظ عليه اليوم.
8: نحن ممتنون جدا لكافة المنظمين ولكل أفراد الطاقم الذين ساهموا في إنجاح هذا الطواف. لقد عشنا تجربة رائعة على مدى 5 أيام، جلنا خلالها على امتداد الساحل الذي يتميز بجمال أخاذ، وتمكنا من اختتام هذه المشاركة بتحقيق الفوز اليوم. هذه التظاهرة الرياضية الدولية تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
10: إطار البرنامج الوطني للجامعة الملكية المغربية سباق الدراجات، ارتأت عصبة الشمال أن تنظم هذا السباق الدولي العظيم الذي يعني احنا كجامعة جد مبهورين بهذا التنظيم الجيد، وما ذلك إلا بالظفور والجهود ديال جميع المكونات ديال الجامعة الملكية المغربية سباق الدراجات وعصبة الشمال.
8: تنظيم هذا الحدث الرياضي يؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها طواف الشمال ضمن أجندة التظاهرات الرياضية الوطنية، كما يشكل مناسبة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها الجهة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة جوجل مؤخراً أشغال بناء مركز للذكاء الاصطناعي لها خارج الولايات المتحدة، وهو مشروع بقيمة 15 مليار دولار من المقرر أن يجعل من ولاية آندرا براديش جنوب شرق البلاد مركزاً استراتيجياً عالمياً جديداً للحوسبة السحابية والحوسبة المتقدمة، وسيعتمد على شبكة طاقة واسعة النطاق ووصلات جديدة من الألياف الضوئية، بالإضافة إلى محطة لربط الكابلات البحرية من أجل تعزيز الاتصال الدولي للهند. وقد وصفت جوجل هذا المشروع بأنه أكبر استثمار للمجموعة في الهند ومبادرتها الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي خارج السوق الأمريكية. وقال نائب رئيس جوجل لشؤون البنية التحتية العالمية خلال حفل إطلاق المشروع: يمثل اليوم الخطوة الملموسة الأولى في التزام جوجل الأكبر تجاه المستقبل الرقمي للهند. وتعتبر الهند نقطة جذب لمشاريع مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستقطب عمالقة التكنولوجيا بفضل سوقها الرقمي الشاسع.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: مدينة الرباط تحتضن أشغال المنتدى العربي الأول رفيع المستوى حول الصناعات الثقافية والإبداعية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بهدف بحث التوجهات المستقبلية للصناعات الثقافية والإبداعية في الدول العربية. وفي كلمة افتتاحية أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أن تنظيم هذا المنتدى يأتي ليؤكد من جديد على الأهمية التي يوليها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز العمل الثقافي العربي المشترك ولتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها محركا رئيسيا للتنمية الشاملة والمستدامة.
5: هذا الموضوع هذا عنده واحد الأهمية قصوى من خلال الآفاق التي يفتحها، كذلك من خلال الأرقام التي تبين عليها هذه الدراسات، أي أن هناك أرقام جد مهمة ومبشرة بالخير، لأن قطاع الصناعة الثقافية والإبداعية هو قطاع يعرف نموا كبيرا، يمثل كذلك نسبة مهمة على مستوى الدخل الوطني الخام.
4: المنتدى المنظم تحت شعار الاستثمار في الإبداع استثمار في المستقبل يروم جمع شركاء المنظومة الثقافية لمناقشة الفرص والتحديات أمام بناء نموذج عربي متكامل للاقتصاد الإبداعي قائم على الابتكار ومهن المستقبل والتمويل المستدام، ووضع الثقافة في قلب السياسات التنموية العربية باعتبارها رافعة للتنمية وآلية لتحسين جودة الحياة.
6: كانت فرصة حقيقية لاستعراض المستوى الكبير الذي تبلغه الصناعات الثقافية الآن على المستوى العالمي، والدور الذي تطلع به الصناعات الثقافية في تعزيز التنمية المستدامة وفي ترقية الفعل الثقافي عربيا وعالميا.
7: اليوم وهذه الأيام القادمة سنخرج برؤية عربية في مجال الصناعات الثقافية خادمة للهوية العربية ومحافظة عليها، وفي نفس الوقت تراعي شبابنا وإمكانية استغلال الفراغ بالنسبة له، وتراعي أجيالنا وآليات التواصل بينها لتحقيق هذا التواصل في أمثل طريقة حتى نحافظ على الهوية العربية في رؤية استشرافية في المستقبل، وتنفيذا لتوصيات ومؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي انعقد في المرة الماضية.
4: وبهذه المناسبة سلم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم درع التكريم لوزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد لمساهمته في تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع التي تخدم العمل الثقافي العربي المشترك، كما تم تكريم شخصيات ثقافية وفنية أخرى.
3: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق الماشية بعمالة وجد أنقاد حركية متزايدة وإقبالا ملحوظا من المواطنين وسط وفرة وتنوع في عرض الأغنام. وفي أجواء الاستعداد لهذه المناسبة الدينية تتواصل الجهود لضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف مع تعزيز إجراءات المراقبة الصحية وتتبع حالة القطيع الوطني.
2: وعد البيع فهو وافر الحمد لله. فالعمل ديال وجد أنقاد تم إحصاء أكثر من 66,000 ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتيم حضيض، بالإضافة لبنيقي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
8: صحة القطيع فهي جيدة بذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية.
4: عرض الأضاحي وفير ومتنوع ويلبي كافة احتياجات ساكنة المنطقة، كما أن الأسعار تظل في متناول مختلف الشرائح الاجتماعية على اختلاف قدرتها الشرائية.
9: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كان من 2500 وطلع كلها على حساب الجهد دياله، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيد. إن شاء الله
10: الخير موجود وكل شيء، كاع الناس تعيد وكل واحد يدي على حسابه، كل واحد على حساب القدر دياله يدي.
11: تمام راه مزيان 250 طلع على حساب كلها على حساب قده. واه هادشي اللي كاين، الخير موجود الحمد لله.
4: وتواصل المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لهذه السنة وبتنسيق مع مختلف المتدخلين تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى ضمان تموين الأسواق المحلية بالأغنام والماعز في ظروف جيدة مع تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
3: غيم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: غيم راديو.
3: غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: غيم راديو.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
0: غيم راديو.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان مكناس فاس مريعقوب تونات سيدي قاسم الخميسات سيدي سليمان خريبقة والفقيه بن صالح خنيفرة وسطات اليوسفية قلعة سراغنة، مراكش، شر حامنة، بني ملال، شيشاوة وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكة، أيت بها، وقلميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخيرات، والجديدة، وسيدي إفني.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: بالعاصمة الرباط انطلقت الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تجسد الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين. حفل افتتاح هذه الأيام التواصلية التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي. وبهذه المناسبة أكد العميد الإقليمي رضا شبوح في كلمة للمديرية العامة أن النسخة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة تأتي لتعزيز مكتسبات ونجاحات الدورات السابقة، لا سيما في مجال تعزيز مؤشر الثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسستهم الأمنية من جهة، والرفع من منسوب الإحساس بالأمن عند الجميع من جهة ثانية. من جهته أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة شدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن المبادرة الرائدة التي أرستها المملكة المغربية بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تشكل مصدر إلهام ومثلا يحتذى في مجال تكريس التصور الحديث للعمل الأمني. هذه الدورة المنظمة إلى غاية 22 من مايو الجاري تعكس الالتزام الثابت والحازم للمديرية العامة بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. خلال الحفل تابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني ولوحات استعراضية متنوعة تبرز مختلف المهن الشرطية والأمنية وكذا الكفاءات التي تسخر بها المديرية. كما تميز الحفل بتسليم أوسمة ملكية لعدد من موظفي الأمن الوطني الموشحين وتكريم المدراء العامين السابقين للأمن الوطني. وقبيل الانطلاق الرسمي لفعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني جرى تنظيم زيارة ميدانية إلى المقر الجديد للمديرية العامة بالرباط بحضور عدد من الشخصية الوطنية والأجنبية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام قصد الاطلاع على مرافق هذه البنية الأمنية الحديثة.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
13: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
14: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادية الأحمر وباقي التفاصيل.
15: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف: إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا: لم أتخذ هذا القرار باستخفاف. وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
14: ومن الملف الصحي إلى السنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
16: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بطرح لعمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر، وخلال حفل حضر مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه هي الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكاريا وسانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 ألف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
14: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
18: أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات تحتفي بالذكرى العشرين لتنصيبها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحضور ثلة من الشخصيات، من بينهم دبلوماسيون ورؤساء جامعات وباحثون ومسؤولون.
19: نحتفي بهذه الذكرى ونحن فخورين بكون هذه الذكرى تحضر برعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهذا أحسن تشجيع للمجموعة العلمية الوطنية ومختلف الباحثين في بلادنا.
18: أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ومنذ تنصيبها رسخت مكانتها كمؤسسة وطنية مرجعية تضم كفاءات علمية بارزة وطنية ودولية. إنها فرصة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات لوضع النقط حول السنوات الماضية مع اقتراح مخطط لبرنامج السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تقديم حصيلة 20 عاما من أنشطة الأكاديمية. يتضمن برنامج هذه الدورة العديد من المحاضرات العلمية التي تتناول موضوعات العقل ومقترحات لمواضيع البحث والابتكار ونهج الصحة الواحدة والطب الدقيق.
17: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
14: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
17: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
15: جددت جمهورية غينيا بيساو التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء. هذا الموقف تم التعبير عنه من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية بجمهورية غينيا بيساو السيد جواو برناردو فييرا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. وبهذه المناسبة جدد السيد جواو برناردو فييرا تأكيد دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية ولسيادة المملكة على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية، كما جدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرا إياها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى سجل رئيس دبلوماسية غينيا بيساو بارتياح كبير الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، مشيدا بهذا القرار الذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الجدي وذا المصداقية والدائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
15: أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الاثنين بالدار البيضاء أن المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية لمواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. السيد قيوح وخلال حفل إطلاق البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية قال إن طموحنا اليوم يتجاوز رقم الإجراءات ويتجه نحو بناء منظومة وطنية متكاملة وذكية للتجارة الخارجية قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. وفي هذا السياق دعا الوزير إلى التفكير في توسيع نطاق هذه المنصة حتى تشمل تدريجيا العمليات والإجراءات المنجزة على مستوى مطارات المملكة، خاصة وأن الشحن الجوي أصبح يضطلع بدور متزايد في التجارة الدولية لا سيما بالنسبة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية والبضائع المستعجلة. وحسب الوزير فإن إدماج مختلف الفاعلين بالمجال الجوي ضمن هذه المنصة سيمكن من تحسين انسيابية عمليات الشحن الجوي وتقليص أجال المعالجة بالمطارات وتعزيز تنافسية المطارات الوطنية، بما يرسخ مكانة المغرب كمحور لوجستي يربط بين إفريقيا وأوروبا والعالم.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: غيم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
20: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية، ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطنية. ومما جاء في هذه الرسالة: فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالة باسمك الخاص ونيابة عن أسرة الأمن الوطني بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. وبمناسبة هذه الذكرى التاريخية أشاد جلالة الملك أعزه الله بالجهود السخية والدؤوبة التي ما فتئ يبذلها رجال ونساء الأمن الوطني وتفانيهم وإخلاصهم المعهود في القيام بمهامهم الجسيمة والنبيلة في خدمة مصالح المواطنين والسهر على أمن الوطن واستقرار والحفاظ على النظام العام. وفي الختام أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني السامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسداد.
20: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
22: ريم راديو.
18: المديرية العامة للأمن الوطني تواصل ترسيخ موقعها مؤسسة رائدة في تحديث المرفق الأمني بالمغرب وفق رؤية متكاملة تجعل من التكنولوجيا أداة أساسية لتقريب الإدارة من المواطن وتجويد الخدمات المقدمة له، إذ تستعرض من خلال رواق القطب التكنولوجي مجموعة من المشاريع الرقمية الجديدة الهادفة إلى تبسيط المساطر وتعزيز فعالية الأداء الأمني.
23: البطاقة الرقمية يعني هي النسخة الرقمية من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية اللي غيصبح بإمكان المواطن أنه يسجلها في الهاتف دياله في التطبيق المحمول هوية رقمية. بذلك غادي يمكن المواطن أنه يثبت الهوية دياله وأنه يشارك البيانات دياله الشخصية عبر هذه النسخة الرقمية الجديدة. هذا الإنجاز كيستجب للمتطلبات المواطنين ومقدمي الخدمات، يعني المتطلب الكبير والمهم هو الاستغناء عن الNFC.
18: هذا الورش الرقمي المتسارع يعكس إرادة لدى المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى من خلال إدارة أمنية حديثة تراهن على الابتكار وتضع المواطن في صلب أولوياتها.
20: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: غيم راديو. ريم
20: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: مدينة الرباط تحتضن أشغال المنتدى العربي الأول رفيع المستوى حول الصناعات الثقافية والإبداعية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بهدف بحث التوجهات المستقبلية للصناعات الثقافية والإبداعية في الدول العربية. وفي كلمة افتتاحية أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أن تنظيم هذا المنتدى يأتي ليؤكد من جديد على الأهمية التي يوليها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز العمل الثقافي العربي المشترك ولتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها محركا رئيسيا للتنمية الشاملة والمستدامة.
2: هذا الموضوع هذا عنده واحد الأهمية قصوى من خلال الآفاق التي يفتحها، كذلك من خلال الأرقام التي تبين عليها هذه الدراسات، أي أن هناك أرقام جد مهمة ومبشرة بالخير، لأن قطاع الصناعة الثقافية والإبداعية هو قطاع يعرف نموا كبيرا، يمثل كذلك نسبة مهمة على مستوى الدخل الوطني الخام.
21: المنتدى المنظم تحت شعار الاستثمار في الإبداع استثمار في المستقبل، يروم جمع شركاء المنظومة الثقافية لمناقشة الفرص والتحديات أمام بناء نموذج عربي متكامل للاقتصاد الإبداعي قائم على الابتكار ومهن المستقبل والتمويل المستدام ووضع الثقافة في قلب السياسات التنموية العربية باعتبارها رافعة للتنمية وآلية لتحسين جودة الحياة.
6: كانت فرصة حقيقية لاستعراض المستوى الكبير الذي تبلغه الصناعات الثقافية الآن على المستوى العالمي، والدور الذي تطلع به الصناعات الثقافية في تعزيز التنمية المستدامة وفي ترقية الفعل الثقافي عربيا وعالميا.
7: اليوم وهذه الأيام القادمة سنخرج برؤية عربية في مجال الصناعات الثقافية خادمة للهوية العربية ومحافظة عليها، وفي نفس الوقت تراعي شبابنا وإمكانية استغلال الفراغ بالنسبة له، وتراعي أجيالنا وآليات التواصل بينها لتحقيق هذا التواصل في أمثل طريقة حتى نحافظ على الهوية العربية في رؤية استشرافية في المستقبل، تنفيذا لتوصية ومؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي انعقد في المرة الماضية.
21: وبهذه المناسبة سلم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم درع التكريم لوزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد لمساهمته في تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع التي تخدم العمل الثقافي العربي المشترك، كما تم تكريم شخصيات ثقافية وفنية أخرى.
20: الخبر من المصدر.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
22: ريم راديو.
20: ريم راديو.
18: قطب التكنولوجيا رواق يشكل واجهة بارزة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التقنية والأنظمة التكنولوجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، آليات وأنظمة مبتكرة تأتي لتؤكد على الانخراط الفعلي للمؤسسة الأمنية في مسار العصرنة.
24: الأمان هي مركبة دورية ذكية مجهزة بكاميرات وأنظمة رؤية بزاوية واسعة، إضافة إلى درون مدمج لدعم المراقبة الجوية والتتبع الميداني. تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعرف الآن على لوحات ترقيم المركبات المسروقة أو المشبوهة بدقة تصل إلى 95%.
18: الأنظمة المدمجة في المركبتين الأمنيتين الجديدتين أمان ومدار استأثرتا باهتمام الزوار، إذ تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل الدوريات الميدانية، وتشكل هذه الابتكارات نقلة نوعية في آليات الرصد والتحليل والاستجابة السريعة، ما يشكل دعامة أساسية في الاستراتيجية الأمنية الاستباقية.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
22: ريم راديو.
20: المصداقية والخبر اليقين.
25: ريم راديو.
26: أسفرت عملية سحب قرعة السبورة نهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب، التي جرت بالرباط عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباج، اللتين تدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية.
1: المفاجأة الكبيرة هي المواجهة ما بين دياء جردي البطلة الوطنية ضد تاتيانا ماريا. مع الأسف تيراج صور شي شوية صعيب لأن تاتيانا ماريا مصنف 60 في العالم ويكون واحد ماتش صعيب شي شوية لدياء جردي.
26: فبرسم الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ياسمين القباج في مواجهة اللاعبة التركية بيرفو جانكيز المصنفة عالميا 465 في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية.
9: مواجهة ديال هذا العام جات كونتر اون تورك بيرفو جانكيز اللي كنعرفها فما مرمى ما لعبش معاه مي كنعرفها من لي تورنوا سي اون بون جوز وان شاء الله ان شاء الله هذا العام ستخا بون ماتش بو موا ونتمنوا من الله كل شيء يسهل وفوالا.
26: لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينت في صنف الفردي، وفي حين عاد اللقب الزوجي للثنائية المكون من الجورجية أوسكانا كلاشينكوفا والأسترالية مايا جوينت بعد فوزهما في النهائي على الإيطاليتين أنجيليكا موراتيلي وكاميلا روساديلو.
20: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: توج العداء المغربي هشام ولداها والإثيوبية شان فينتابا آدان بلقب نسخة 2026 من سباق 10 كيلومتر الدولي بايوي كازابلانكا الذي عرف مشاركة أزيد من 16 ألف عداء وعداءة.
11: كيف شفتوا كانت واحد النخيرات واحد العرس ريادي و 100% والحمد لله. فكيف شفتوا المشاركة كيف كنا زعما طمحانين وطمعانين بها فهي جات كانت في الموعد وداك الهدف ديال 15000 تجاوزناه مادام انه وصلنا الحمد لله ل 16000.
12: كنت تريني مع المدرب ديالي استاذ مصطفى المساوي اليوم حتليت المرتبه الثانيه ب 10 كيلومترات الدوليه بوي كازابلانكا. بالنسبه للتنظيم تنظيم جد رائع في المستوى، كنبغي نشكر اللجنه المنظمه على التنظيم جد رائع. وبالنسبه للسباق كانت منافسه جد قويه مع البطلات الكينيات والحمد لله حتليت المرتبه الثانيه.
13: وانا اليوم جد سعيد. اما بالنسبه للسباق فكان سباق قوي كما كتشوف انهم معروفين كان فيهم عدائين كينيين وإثيوبيين اللي معروفين على الصعيد الدولي ماشي غير الصعيد الوطني، وكذلك كانوا ابطال اللي هما مغاربه معروفين على الصعيد الدولي.
10: هذه الدورة من السباق تأتي امتدادا للنجاح الذي حققته دورة 2025 والتي عرفت مشاركة أكثر من 12 ألف عداء يمثلون 52
20: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد

0: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سلوكيات المواطنين في عيد الأضحى كتوزع ما بين مظاهر احتفالية تقليدية كتعزز التضامن وخلق أجواء الفرح، وما بين ممارسات سلبية كتأثر على البيئة والصحة العامة وعلى الأجواء الاحتفالية بهذا العيد اللي كنسميوه العيد الكبير اعتبارا للمكان اللي عنده. فعيد الأضحى عند المغاربة ماشي غير مناسبة دينية، بل حتى تقليد اجتماعي كبير كيجمع العائلة وكيحيي قيم التضامن والتقاسم والفرحة. فهاد المناسبة كيبانوا الكثير من السلوكيات الجيدة الإيجابية بحال صلة الرحم والتعاون بالجيران ومساعدة الفقراء والمحتاجين، لكن مع الأسف كاينين بعض السلوكيات السيئة اللي ولات كترافق العيد وكيقوموا بها بعض المواطنين وكتفسد الأجواء الروحية والاجتماعية ديالو. من بين أكثر السلوكيات اللي كيبانوا قبل العيد هو أن بعض المواطنين كيتسلفوا الفلوس أو كيبيعوا أغراض بالبيت وكيقوموا بكل المجهودات الممكنة كينا باش يشريو الكبش، رغم أن الدين الإسلامي كيراعي القدرة والاستطاعة ديال كل فرد. هذه العقلية خلت بعض الأسر تعيش ضغط نفسي ومادي كبير من بعد العيد، وبدل ما يكون العيد مناسبة للراحة والفرح كيولي مصدر للتوتر والخلافات داخل الأسرة. ومن السلوكيات السيئة كذلك اللي كتبان هو الارتفاع غير المبرر في أثمان الأضاحي بسبب جشع بعض التجار والسماسرة أو ما يسمى بالشناقة، اللي كيستغلوا الطلب الكبير على الأضاحي باش يرفعوا من الثمن بشكل مبالغ فيه بلا ما يراعيوا لظروف المواطنين البسطاء. وهذا السلوك كيخالف قيم التضامن اللي خاص تكون حاضرة في هذه المناسبة الدينية. حتى في الأحياء والشوارع كيبانوا بعض السلوكيات اللي كتقلق راحة المواطنين، ورغم النداءات المتكررة وحملات التوعية اللي كتقوم بها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، هذه الممارسات ما زالت مستمرة. كاين مثلا مواطنين كيخليو بقايا الأضحية والأزبال مرمية في الزنقة، وهذا الشيء كيتسبب في روائح كريهة ومشاكل بيئية وصحية كثيرة، وما كيحترموش مبدأ النظافة من الإيمان، وكيعتبروا أن دورهم كيسالي غير من اللي كيدبحوا الأضحية وكيستمتعوا بالأكل. والمحافظة على نظافة الحي في الحقيقة مسؤولية جماعية وكتعكس مستوى الوعي والتحضر، لذلك خاص كل المواطنين المتواجدين في الأحياء يتضامنوا ويجتمعوا ويمنعوا هاد السلوكيات. ومن السلوكيات أيضا اللي كتكثر في هاد العيد هو التبذير. بزاف ديال المواطنين كيشريوا كميات كبيرة من المواد الغذائية اللي كتكون مرافقة للأطباق اللي كتكون في هاد المناسبة، خاصة الخضر والفواكه اللي كيقتنيها البعض فوق الحاجة، ومن بعد كيخسر جزء كبير منها وكيصبح غير صالح للاستهلاك فكيترمى مع النفايات، بينما كان خاصهم الاعتدال والتوازن في اقتنائها. يقدروا أيضا يتقاسموا الفائض مع المحتاجين أو الجيران اللي ظروفهم صعيبة، وهذا أفضل باش تكون الفرحة مشتركة بين الجميع. كاين أيضا بعض السلوكيات المرتبطة بالشباب اللي كتبان دائما في عيد الأضحى، وهي جمع الكثير من الحطب وقطع من الأخشاب اللي كيستغناو عليها بعض المواطنين باش يشعلوا النار لشواء رؤوس الأضاحي، إلا أن هاد الشباب اللي تيكونوا في أحياء شعبية في غالب الأحيان كيشعلوا النار بطريقة عشوائية ما فيها أمان وما فيها أي احتياطات، الأمر اللي قدر يتسبب في حوادث خطيرة. كاين أسر كتعاني كل عام

سبب الإصابات والمشاكل اللي كتوقع بسبب إشعال هاد النيران بدون رقابة. ولما كتنتهي المهمة ديال هاد الشباب كيمشيوا لبيوتهم وكيخليوا وراءهم المكان كله أزبال من بقايا الرؤوس بحال القرون والصوف وأيضا الرماد وبعض الأخشاب اللي جابوها باش يستعملوها. من جهة أخرى بعض المواطنين كيستغلوا العيد كفرصة للتفاخر والتباهي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكيلتقطوا الصور والفيديوهات ديال الأضحية والولائم اللي كتجمعهم مع الأسرة وكينشروها بطريقة فيها استعراض، وكأن قيمة العيد ولات مرتبطة بالمظاهر أكثر من القيم الروحية والدينية. هذا السلوك أكيد كيأثر على نفسية بعض الأفراد اللي ما عندهمش الإمكانيات مثلا لاقتناء العيد، أو ربما كيعيشوا بعاد على أسرهم أو فقدوا أحد الوالدين، وغيرها من الحالات اللي خاص استحضارها ومراعاتها وعدم المس بمشاعر اللي كيعيشوها. ومع ذلك مقابل هذه السلوكيات السلبية خاصنا نعترف بأن الكثير من المواطنين مازال محافظين على القيم الحقيقية ديال عيد الأضحى وكيحرصوا على تبادل الزيارات وتقديم التهاني للأهل والأصدقاء والجيران، وكيحرصوا على توزيع أجزاء من الأضحية على الفقراء والمحتاجين، وكاين اللي كيدبح في سطح العمارة اللي هي مكان مشترك بين الجيران وكيحرص على نظافته وعلى مساعدة الجيران ديالو وعلى احترام راحتهم. وبحال هاد النماذج الإيجابية خاصها تكون قدوة لأنها كتجسد المعنى الحقيقي ديال العيد. ومواجهة السلوكيات السلبية في عيد الأضحى لازم ما تبقاش مقتصرة غير على انتقادها والتعبير على رفضها، ولكن تكون بنشر خطابات توعوية مواطنة حتى من خلال منصات التواصل الاجتماعي اللي اليوم أصبحت مفتوحة وممكن لأي مواطن يمرر منها رسالة تحسيسية في هذا الموضوع. أما الإعلاميين فهذا دورهم، فكلنا عندنا دور في ترسيخ ثقافة الاحترام والتضامن والنظافة والاعتدال في عيد الأضحى وفي كل أعياد، واعتبارها دائما مناسبة لتقوية الروابط الاجتماعية والإنسانية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بالعاصمة الرباط انطلقت الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تجسد الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين. حفل افتتاح هذه الأيام التواصلية التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي. وبهذه المناسبة أكد العميد الإقليمي رضا شبوح في كلمة للمديرية العامة أن النسخة الحالية لأيام الأبواب المفتوحة تأتي لتعزيز مكتسبات ونجاحات الدورات السابقة، لا سيما في مجال تعزيز مؤشر الثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسستهم الأمنية من جهة، والرفع من منسوب الإحساس بالأمن عند الجميع من جهة ثانية. من جهته أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول لوكاس فيليب أن المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اختارت الاستثمار بشكل مستدام في إشعاع مؤسستها الشرطية وفي قدراتها العملياتية والتكوين والتكنولوجيا وظروف عمل عناصرها. وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أيام الأبواب المفتوحة شدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان أن المبادرة الرائدة التي أرستها المملكة المغربية بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تشكل مصدر إلهام ومثلا يحتذى في مجال تكريس التصور الحديث للعمل الأمني. هذه الدورة المنظمة إلى غاية 22 من مايو الجاري تعكس الالتزام الثابت والحازم للمديرية العامة بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. خلال الحفل تابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني ولوحات استعراضية متنوعة تبرز مختلف المهن الشرطية والأمنية وكذا الكفاءات التي تزخر بها المديرية. كما تميز الحفل بتسليم أوسمة ملكية لعدد من موظفي الأمن الوطني الموشحين وتكريم المدراء العامين السابقين للأمن الوطني. وقبيل الانطلاق الرسمي لفعاليات الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني جرى تنظيم زيارة ميدانية إلى المقر الجديد للمديرية العامة بالرباط بحضور عدد من الشخصية الوطنية والأجنبية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام قصد الاطلاع على مرافق هذه البنية الأمنية الحديثة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: جددت جمهورية غينيا بيساو التأكيد على موقفها الحازم والثابت بشأن مغربية الصحراء. هذا الموقف تم التعبير عنه من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية بجمهورية غينيا بيساو السيد جواو برناردو فييرا في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة. وبهذه المناسبة جدد السيد جواو برناردو فييرا تأكيد دعم بلاده الراسخ للوحدة الترابية ولسيادة المملكة على كامل أراضيها بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية، كما جدد التأكيد على دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي معتبرا إياها الحل الوحيد ذا المصداقية والواقعي لهذا النزاع الإقليمي. من جهة أخرى سجل رئيس دبلوماسية غينيا بيساو بارتياح كبير الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، مشيدا بهذا القرار الذي يكرس في إطار السيادة المغربية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب باعتباره الأساس الجدي وذا المصداقية والدائم للتوصل إلى حل سياسي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: مدينة الرباط تحتضن أشغال الدورة 18 للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وذلك بمشاركة وفود برلمانية من عدد من الدول العربية والإسلامية والإفريقية، إلى جانب ممثلي منظمات كشفية وبرلمانية إقليمية ودولية. هذا الحدث الذي يحتضنه مجلس المستشارين إلى غاية 20 من مايو الجاري يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني في دعم الحركة الكشفية وترسيخ قيم المواطنة والتطوع وخدمة الصالح العام.
5: هناك عدد يعني من المحاور وعدد من بنود الاجتماع سوف يناقش ممثلين 11 دولة عربية هذه المقترحات، وبإذن الله إن شاء الله راح نطلع بتوصيات ومقترحات، وخاصة نحن يعني في دولة كريمة.
1: خلال هذه الدورة ستتم مناقشة عدد من القضايا والمحاور التي تهم الدورة التشريعية والرقابية للمؤسسات البرلمانية في النهوض بالشباب والحركة الكشفية وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للعمل الكشفي، فضلا عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين البرلمانيين الداعمين للكشفية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى عرض تقارير المكتب التنفيذي واعتماد برنامج العمل للفترة المقبلة. لا.
6: هذا اللقاء هو فرصة لاجتماع جميع أعضاء الجمعية العمومية من أجل مدارسة مجموعة من القضايا، مدى مساهمة البرلمانات في دعم الحركة الكشفية، مدى الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين كل مكونات الجمعية العمومية.
1: الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة تميزت بتكريم برلمانيين سابقين في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: الدراج المغربي صلاح الدين مرواني المحترف ضمن نادي العلا السعودي يتوج بطلا للدورة الرابعة من طواف الشمال الدولي للدراجات الذي اختتمت منافساته بمدينة طنجة. وبخصوص المرحلة الخامسة والأخيرة من الطواف، تألق الإسباني دييغو غوتيريز إبانيز بعدما حل في المركز الأول متقدما على المغربي محمد الصديقي وصلاح الدين مرواني.
4: دينا في الطواف كله طلوع، يعني ما كاينش الفلاط نهائيا، والحمد لله جاب الله التيسير من المرحلة الثانية والثالثة حتى المرحلة الرابعة اللي لبست فيها القميص الأصفر، وحاولت نحافظ عليه اليوم.
3: نحن ممتنون جدا لكافة المنظمين ولكل أفراد الطاقم الذين ساهموا في إنجاح هذا الطواف. لقد عشنا تجربة رائعة على مدى 5 أيام، جلنا خلالها على امتداد الساحل الذي يتميز بجمال أخاذ، وتمكنا من اختتام هذه المشاركة بتحقيق الفوز اليوم. هذه التظاهرة الرياضية الدولية تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
5: إطار البرنامج الوطني الجامع الملكي المغربي سباق الدراجات، ارتأت عصبة الشمال أن تنظم هذا السباق الدولي العظيم الذي يعني احنا كجامعة جد مبهورين بهذا التنظيم الجيد، وما ذلك إلا بالظفور والجهود ديال جميع المكونات ديال الجامع الملكي المغربي سباق الدراجات وعصبة الشمال.
3: تنظيم هذا الحدث الرياضي يؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها طواف الشمال ضمن أجندة التظاهرات الرياضية الوطنية، كما يشكل مناسبة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها الجهة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. بقطاعي النقل واللوجستيك، المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية، يوضح السيد قيوح. بوابة التجارة الخارجية تهدف إلى جعل المغرب مرجعا إقليميا وقريا في تبسيط الإجراءات التجارية، يؤكد السيد أحوزي. بالدار البيضاء الملتقى الدولي الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات ينطلق يوم 21 من مايو الجارية. إلى التفاصيل، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالدار البيضاء أن المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية لمواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. السيد قيوح قال خلال حفل إطلاق البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية إن طموحنا اليوم يتجاوز رقمنة الإجراءات ويتجه نحو بناء منظومة وطنية متكاملة وذكية للتجارة الخارجية قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أنه لا يمكن تطوير بنية تحتية مينائية كبرى دون إرساء منظومة متكاملة لتدبير الموانئ مدعومة بالكفاءات البشرية القادرة على ضمان خدمات ذات جودة لصالح المرتفقين. من جانبه أشار وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى أن إطلاق البوابة يشكل خطوة مهمة تتوج العمل الجماعي الذي يعكس التزام مختلف الأطراف المعنية لصالح تحديث وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية في المملكة مع فتح طريق لمرحلة جديدة تتسم بتعزيز الرقمنة والنجاعة الإدارية وتنافسية الاقتصاد الوطني. ومن خلال إطلاق بوابة التجارة الخارجية تجدد الأطراف المعنية تأكيد التزامها المشترك لصالح تجارة خارجية أكثر بساطة ومرونة وشفافية وموجهة بحزم نحو الأداء والابتكار والتنافسية الوطنية. ومن الدار البيضاء أكد المدير العام لشركة بورتنت يوسف حوزيان البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية التي جرى إطلاقها الاثنين بالدار البيضاء تهدف إلى جعل المغرب مرجعا إقليميا وقاريا في تبسيط الإجراءات التجارية. المدير والعام لشركة بورتنت ذكر بأن التجارة الخارجية شكلت نحو 1300 مليار درهم من المبادلات خلال سنة 2025 معتبرا في هذا الصدد أن كل يوم يربح وكل إجراء يبسط وكل كلفة يتم تفاديها تشكل رافعة مباشرة للتنافسية. من جهته أبرز رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن سنتيسي الإدريسي الأهمية الاستراتيجية لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية وتحولات سلاسل القيمة العالمية واشتداد المنافسة بين الاقتصادات المصدرة. من جانبه أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب المهدي التازي إلى أن إطلاق بوابة إجراءات التجارة الخارجية يندرج ضمن أولويتين بالنسبة للمقاولة المغربية تتعلقان بالتبسيط الإداري والرقمنة فضلا عن تعزيز حضور القطاع الخاص في الأسواق الدولية. ومن خلال إطلاق بوابة التجارة الخارجية تجدد الأطراف المعنية تأكيد التزامها المشترك لصالحية تجارة خارجية أكثر بساطة ومرونة وشفافية موجهة بحزم نحو الأداء والابتكار والتنافسية الوطنية. دائما من الدار البيضاء تنظم المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي فعاليات الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبير المنظمات. بلغ المدرسة العليا ذكر أن تنظيم هذا الحدث العلمي يندرج في إطار التزامها بمواكبة التحولات الرقمية الكبرى وتعزيز النقاش العلمي والمهني حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة. المصدر ذاته أضاف أن هذا الملتقى بوصفه فضاء علميا ومهنيا ومؤسساتيا يجمع أساتذة باحثين وخبراء ومسؤولين أكاديميين وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين وطلبة لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتدبير المنظمات والملكية الفكرية والبحث العلمي. ومن خلال هذه المبادرة تؤكد المدرسة التزامها بتكوين كفاءات هجينة قادرة على فهم التحولات التكنولوجية واستيعاب أبعادها الإنسانية والاقتصادية والقانونية والأخلاقية والمساهمة في تطوير ذكاء اصطناعي نافع ومسؤول وحامل للتقدم لفائدة المغرب وإفريقيا والمنظمات المعاصرة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة، كان معكم ياسين زكراوية، إلى اللقاء.
1: الأخبار المغربية.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل لإعادة الإدماج، جرى تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات بمدينة طنجة لفائدة النزلاء السابقين وأسرهم من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع مديرية المجال الصحي بطنجة والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة وفاعلين جمعويين آخرين.
8: من المرتقب أن يستفيد من هذه المبادرة الإنسانية ما يقارب 300 مستفيدة ومستفيد في 10 تخصصات طبية، منها طب الأطفال، طب الأمراض النساء والتوليد، طب الأمراض الأنف والحنجرة، طب أمراض الجلدية، طب أمراض العيون وغيرها من التخصصات. هذا وقد تم توفير الدواء الكافي واللازم حتى تمر هذه المبادرة في أحسن الظروف.
9: العمل ديال الجمعية ديالنا هو عمل تضامني يدخل في تفعيل تخفيف بعض العبء المادي والمعنوي على بعض الحالات الاجتماعية، ويساعد على نشر ثقافة تفعيل الإدماج في ظروف الابتداء. يقدم كذلك ممارسة مدنية ذات أساس ديني هو العون عند الحاجة.
2: القافلة الطبية لقيت استحسانا كبيرا من لدن جميع المستفيدين من هذه المبادرة الإنسانية النبيلة.
10: جينا استفدوا من الأطباء اللي كانوا هنا متطوعين. بالنسبة للحالة ديالي أنا كنت مريضة، جيت باش نستفد من تخصص ديال الأمراض النساء والمرض ديال الروماتيزم. الحمد لله الأطباء عملونا مزيان ودوزونا مزيان وشخصوا الحالة ديالنا، والحمد لله استفدنا حتى من الدواء، عطاونا الدواء وكل شيء وكل شيء داز مزيان. وبالمناسبه كنشكروا المؤسسه ديال محمد السادس لاعاده من السجناء، وكنشكروا حتى الاطباء على هذه المبادره.
2: المبادرة تدخل في إطار برنامج العمل السنوي الصحي لمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة، الذي يرمي إلى تمكين السجناء السابقين وعائلاتهم من عرض صحي جيد يشكل أساسا لإدماجهم الاجتماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تم على مستوى إقليم وادي الدهب إنجاز ما مجموعه 396 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 181.96 مليون درهم، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و 2025. هذه المشاريع التي ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة تقارب 90% تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التنمية البشرية بالإقليم.
11: تهدف هذه المناسبة إلى إبراز المكتسبات والإنجازات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى دعم الرأسمال البشري وكذلك مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. ويتضمن برنامج الاحتفال لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية تسلط الضوء على آثار المبادرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز قيم التضامن والعدالة الاجتماعية.
6: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل منذ إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس رافعة أساسية في مجال مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن دورها في تعزيز التماسك الترابي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
12: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو.
13: خلال اللقاء الاحتفالي المخلد للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة الدخل وادي الدهب، تم تقديم حصيلة المنجزات المحققة للمبادرة على المستوى الإقليمي وكد المشاريع التي ساهمت في تحسين ظروف عيش المستفيدين.
11: تهدف هذه المناسبة إلى إبراز مكتسبات وإنجازات المبادرة التي حققتها على مستوى تحسين عيش الساكنة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب وكذلك للنساء ودعم الرأسمال البشري وكذا مواكبة الفئات الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة.
13: ويعرف إقليم وادي الدهب تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات تتضمن لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية للوقوف عند أثر المبادرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وترسيخ العدالة الاجتماعية.
12: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة تهنئة إلى السيد المهدي التازي بمناسبة انتخابه رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب. ومما جاء في هذه الرسالة، فعلى إثر انتخابك رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب يطيب لنا أن نعرب لك عن أصدق متمنياتنا بكامل التوفيق في مهامك القيادية الجديدة في خدمة مصالح وتطور المقاولات المغربية بمختلف أصنافها، لا سيما منها الصغرى والمتوسطة التي نخصها بكامل اهتمامنا اعتبارا لدورها الكبير في الانتاج والتشغيل. وأضاف جلالة الملك عزه الله: وإذ نهنئك على هذه الثقة التي حظيت بها من لدن مكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لنحثك على المضي قدما في قيادة هذا الاتحاد الوطني لمواصلة المساهمة المواطنة في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نقودها بكل عزم وثبات، والتي نعمل على أن تشمل مختلف مناطق المملكة ولفائدة كل مكونات شعبنا الوفية. كما كذا جلالته حفظه الله أنه ينتظر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن يطلع بكامل مسؤولياته في المجهود التنموي الوطني، وخاصة في تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المنتج والنهوض به في كافة جهات المملكة، واستغلال كل الفرص المتاحة لخلق الثروة وتعزيز المبادرات الخاصة والابتكار بما يمكن من الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية سواء على المستوى الوطني والدولي، باعتبار ذلك كله السبيل الأنجع لخلق المزيد من فرص الشغل الكريم والمستدام ولا سيما للشباب. وفي الختام، عبر جلالة الملك عن فائق تقديره لجميع أعضاء ومكونات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الله تعالى للرئيس الجديد بكامل التوفيق والسداد في مهامه.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
14: أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات تحتفي بالذكرى العشرين لتنصيبها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحضور ثلة من الشخصيات، من بينهم دبلوماسيون ورؤساء جامعات وباحثون ومسؤولون.
15: نحتفي بهذه الذكرى ونحن فخورين بكون هذه الذكرى تحضر برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهذا أحسن تشجيع للمجموعة العلمية الوطنية ومختلف الباحثين في بلادنا.
14: أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ومنذ تنصيبها رسخت مكانتها كمؤسسة وطنية مرجعية تضم كفاءات علمية بارزة وطنية ودولية. إنها فرصة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات لوضع النقط حول السنوات الماضية مع اقتراح مخطط لبرنامج السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تقديم حصيلة 20 عاما من أنشطة الأكاديمية. يتضمن برنامج هذه الدورة العديد من المحاضرات العلمية التي تتناول موضوعات العقل ومقترحات لمواضيع البحث والابتكار ونهج الصحة الواحدة والطب الدقيق.
12: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق الماشية بعمالة وجد أنقاد حركية متزايدة وإقبالا ملحوظا من المواطنين وسط وفرة وتنوع في عرض الأغنام. وفي أجواء الاستعداد لهذه المناسبة الدينية تتواصل الجهود لضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف مع تعزيز إجراءات المراقبة الصحية وتتبع حالة القطيع الوطني.
17: وعد البيع فهو وافر الحمد لله. فالعمالة ديال وجد أنقاد تم إحصاء أكثر من 66,000 ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتم حضيض، بالإضافة لبنيقي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
18: صحة القطيع فهي جيدة بذلك بفضل الحملة ديال التلقيح والحملة والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية.
6: عرض الأضاحي وفير ومتنوع ويلبي كافة احتياجات ساكنة المنطقة، كما أن الأسعار تظل في متناول مختلف الشرائح الاجتماعية على اختلاف قدرتها الشرائية.
19: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة، كاين من 2500 وطلع كلها على حساب الجهد دياله، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيد إن شاء الله.
20: الخير موجود وكل شيء، كاع الناس تعيد وكل واحد يدي على حسابه، كل واحد على حساب القدر دياله يدي.
21: تمام راه مزيان 250 طلع على حساب كلها على حساب قده، واه هادشي اللي كاين، الخير موجود الحمد لله.
3: وتواصل المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لهذه السنة، وبتنسيق مع مختلف المتدخلين تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى ضمان تموين الأسواق المحلية بالأغنام والماعز في ظروف جيدة، مع تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: أصدر رئيس الحكومة عزيز خنوش قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة ترم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري 2026 ميلادية، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار الأضاحي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وضمان السير العادي الشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيزا لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. أوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجمعات، والقانون رقم 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة. وبعد استشارة مجلس المنافسة وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق. في هذا السياق يضيف البلاغ تم التنصيص على مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة. هذه التدابير تشمل حرص بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها، وإلزام البائعين التصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها قبل ولوج الأسواق. كما تشمل أيضا منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار، بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار. البلاغ سجل أن القرار ينص كذلك على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير. كما دعا كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
12: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
22: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
12: ريم راديو. ريم راديو.
4: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: ريم راديو.
4: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
13: تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس من خلال عرض 5 أفلام ضمن مختلف فقرات المهرجان. وفي إطار فقرة الشاشة الكبرى تم عرض فيلم كواكب، واختتم برنامج اليوم بعرض فيلم غريبة السماء، وهو عمل باللغة العربية الدارجة يستهل أحداثه بلحظة تاريخية تتمثل في عودة المغفور له محمد الخامس من المنفى، وفي أجواء الاحتفال الوطني تحتفي ثريا الشاوي أول ربانة طائرة مغربية وعربية بهذا الحدث من خلال التحليق وإلقاء المناشير من طائرتها. وبالإضافة إلى العروض، تواصلت ندوات منتدى المهرجان في مناقشة أبرز قضايا سينما التحريك، وتركز هذه الدورة على الإبداع الشبابي والمواهب المغربية الصاعدة في مجال الرسوم المتحركة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
4: ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة،
8: ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
9: المديرية العامة للأمن الوطني تواصل ترسيخ موقعها مؤسسة رائدة في تحديث المرفق الأمني بالمغرب، وفق رؤية متكاملة تجعل من التكنولوجيا أداة أساسية لتقريب الإدارة من المواطن وتجويد الخدمات المقدمة له، إذ تستعرض من خلال رواق القطب التكنولوجي مجموعة من المشاريع الرقمية الجديدة الهادفة إلى تبسيط المساطر وتعزيز فعالية الأداء الأمني.
10: البطاقة الرقمية يعني هي النسخة الرقمية من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، اللي غيصبح بإمكان المواطن أنه يسجلها في الهاتف دياله في التطبيق المحمول هويتي الرقمية. بذلك غادي يمكن المواطن أنه يثبت الهوية دياله وأنه يشارك البيانات دياله الشخصية عبر هذه النسخة الرقمية الجديدة. هذا الإنجاز كيستجب للمتطلبات المواطنين ومقدمي الخدمات. يعني المتطلب الكبير والمهم هو الاستغناء عن الNFC.
9: هذا الورش الرقمي المتسارع يعكس إرادة لدى المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى من خلال إدارة أمنية حديثة تراهن على الابتكار وتضع المواطن في صلب أولوياتها.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
23: أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الاثنين بالدار البيضاء أن المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية لمواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. السيد قيوح وخلال حفل إطلاق البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية قال إن طموحنا اليوم يتجاوز رقمنة الإجراءات ويتجه نحو بناء منظومة وطنية متكاملة وذكية للتجارة الخارجية قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. وفي هذا السياق دعا الوزير إلى التفكير في توسيع نطاق هذه المنصة حتى تشمل تدريجيا العمليات والإجراءات المنجزة على مستوى مطارات المملكة، خاصة وأن الشحن الجوي أصبح يضطلع بدور متزايد في التجارة الدولية، لا سيما بالنسبة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية والبضائع المستعجلة. وحسب الوزير فإن إدماج مختلف الفاعلين بالمجال الجوي ضمن هذه المنصة سيمكن من تحسين انسيابية عمليات الشحن الجوي وتقليص أجال المعالجة بالمطارات وتعزيز تنافسية المطارات الوطنية، بما يرسخ مكانة المغرب كمحور لوجستي يربط بين إفريقيا وأوروبا والعالم.
12: ريم راديو. ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
22: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
12: ريم راديو.
0: بمدينة الدار البيضاء جرى الإطلاق الرسمي لشبكة القيادات النسائية المغربية التي تهدف إلى إرساء روابط بين النساء المغربيات من داخل المغرب وخارجه.
2: Marocain résident à l'étranger constitué à raison de 50% par des femmes.
11: النساء يمثلن اليوم ما يقارب 50% من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذا الواقع يستوجب توفير فضاء يتيح لهن بناء شبكة علاقات والإسهام كل بطريقتها في دينامية مشتركة من التضامن والتآزر.
0: تروم هذه الشبكة التي رأت النور على هامش دورة 2024 لجوائز مغاربة العالم لم أن تشكل فضاء يتجاوز الحواجز الجغرافية ويعزز أواصر التواصل بين النساء المغربيات سواء داخل المغرب أو خارجه، ويسلط الضوء بشكل أكبر على الكفاءات النسائية المغربية.
11: المرأة المغربية في الخارج تواجه تحديات خاصة ترتبط بالمساطر الإدارية عن بعد والعلاقات مع القنصليات وبالطابع العابر للحدود لبعض الحالات الأسرية، مما يبرز أهمية الاستماع بشكل أفضل إلى تطلعاتهن ومقترحاتهن.
0: وتهدف الشبكة إلى تعزيز التضامن بين النساء المغربيات خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بحقوقهن وتحفيز تبادل الممارسات والأفكار عبر لقاءات ودراسات ونقاشات ومبادرات ملموسة تتناول قضايا مجتمعية رئيسية.
12: ريم راديو.
8: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
24: أعربت جمهورية مدغشقر المتشبثة بمبدأ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن دعمها لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. التعبير عن هذا الموقف تم في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر أليسن ديايا. جمهورية مدغشقر جددت في هذا البيان المشترك التأكيد على موقفها الداعم للدور الحصري للأمم المتحدة وكذلك جهود الأمين العام ومبعوثي الشخصي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء. جمهورية مدغشقر أشادت كذلك في هذا السياق بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 2797 مؤكدة أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية من شأنه أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وفي نفس الصدد عبرت جمهورية مدغشقر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية والتي تندرج في إطار استمرارية التوافق الدولي المتنامي حول هذه المبادرة بفضل الدينامية التي أضفاها جلالة الملك محمد السادس.
8: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
5: بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى السيد عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطنية، ردا على برقية الولاء والإخلاص التي رفعها إلى مقام جلالته بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطنية. ومما جاء في هذه الرسالة: فقد تلقينا بكل تقدير واهتمام رسالة الولاء والإخلاص التي رفعتها إلى جلالة باسمك الخاص.

0: والسهر على أمن الوطن واستقراره والحفاظ على النظام العام. وفي الختام أكد جلالة الملك للسيد حموشي ولكل مكونات أسرة الأمن الوطني السامي عنايته وموصول عطفه ورضاه، داعيا الله تعالى أن يكلل جهودهم بكامل التوفيق والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: أصدر رئيس الحكومة عزيز خنوش قرارا يقضي بإقرار تدابير مؤقتة ترم تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري 2026 ميلادية، وذلك لتجنب الرفع غير المبرر في أسعار الأضاحي. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار الحرص المتواصل على صون القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وضمان السير العادي والشفاف للأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وتعزيز لمبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وارتكازا على المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. أوضح المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجمعات، والقانون رقم 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا النصوص التطبيقية ذات الصلة. وبعد استشارة مجلس المنافسة وذلك بهدف التصدي لكل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة المشروعة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي للأسواق. في هذا السياق يضيف البلاغ تم التنصيص على مجموعة من التدابير التنظيمية والاحترازية الرامية إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية داخل أسواق بيع الأضاحي والحد من كافة أشكال المضاربة والاحتكار والممارسات غير المشروعة. هذه التدابير تشمل حرص بيع أضاحي العيد داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا مع استثناء حالات البيع المباشر بما فيها البيع داخل الضيعات الفلاحية، وذلك وفق الضوابط المعمول بها، وإلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات الإدارية المحلية بهويتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع وكذا مصدرها قبل ولوج الأسواق. كما تشمل أيضا منع شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها لما يشكله ذلك من إخلال بمبادئ المنافسة السليمة وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار بما في ذلك المزايدات المفتعلة أو الاتفاقات الضمنية أو الصريحة الرامية إلى رفع الأثمان ومنع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة مصطنعة أو افتعال ارتفاع في الأسعار. البلاغ سجل أن القرار ينص كذلك على اتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين تحت طائلة العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، فضلا عن إمكانية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات وفقا للصلاحيات المخولة للسلطات المختصة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية ستسهر على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير. كما دعا كافة المهنيين والفاعلين والمتدخلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بالقوانين والضوابط التنظيمية المعمول بها بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على شفافية المعاملات وتأمين تموين الأسواق في ظروف سليمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: القراءة عندها واحد الدور مهم في الشخصية ديال الأطفال ولا القارئ عامة، حيت هي كتنمي ليه بزاف الحوايج، تقدر تبدل الشخصية ديالو، يعني عندها أثر كبير في الشخصية ديال الطفل أو القارئ، وأيضا كتنمي اللغة سواء كانت اللغة العربية أو الفرنسية، يعني اللغة ديال اللي في الرواية أو في الكتب عندها أثر كبير جدا. حتى إذا كان القارئ أو الأطفال عندهم مشكل في التواصل في القراءة، بحال كتعطيهم واحد الحافز على التواصل، وكما قلت كتبدل الشخصية ديالهم كاملة، يعني عندها واحد الأثر بوزيتيف.
1: الأهمية ديال القراءة كتجلى كونها هي المهارة الأولى اللي خصنا نعتنيو بها باش نقويو

0: يعني الرصيد المعرفي ديال وليداتنا، نميو يعني الخيال ديالهم، الشخصية ديالهم، وكذلك يعني نبنيو مستقبلهم. كما كتعرف أو كما يقال يعني المثل الإنجليزي، Today's readers are tomorrow's you know leaders، يعني قراء اليوم هما قادة الغد. يعني إلا ما كنقراوش ولا ما كنعطيوش واحد الوقت يعني أكبر ومهم للقراءة، ما يمكنناش يكونوا عندنا يعني وليدات يعني محميين، وليدات شخصية قوية، وليدات اللي قادرين يعني يرفعوا ويكونوا لاغوليف يعني لهذا المجتمع، اللي يكونوا قادة يعني في المستقبل.
1: فكما الجهاز الهضمي كيحتاج للأكل، طبيعة الحال أيضا الدماغ والدهن يعني العمليات العقلية أيضا بحاجة لواحد تنشيط. بالتالي كيخلي مجموعة من الوظائف المعرفية على سبيل المثال انتباه، تركيز، يعني الذاكرة، جميع كل ما هو معرفي كونيتيف، ليس فقط مرتبط بما هو مرتبط بالمعرفة لو سافوار إلى كونيسونس، ولكن أيضا ما هو مرتبط بتنشيط والنمو المعرفي، لأن القراءة علاقة عندها علاقة بالنمو. أنا لا يمكن أدرو للطفل سيتان ديفلوبمون، يعني واحد لو ديفلوبمون معرفي، كما كيتنمى الجسد أيضا الدين كيستطع أنه يكون تصورات حول العالم وصور وتمثلات، كيف يقرأ الآخر وكيف يقرأ العالم وكيف يقرأ أيضا الأشياء.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أطلقت شركة جوجل مؤخراً أشغال بناء مركز للذكاء الاصطناعي لها خارج الولايات المتحدة، وهو مشروع بقيمة 15 مليار دولار من المقرر أن يجعل من ولاية آندرا براديش جنوب شرق البلاد مركزاً استراتيجياً عالمياً جديداً للحوسبة السحابية والحوسبة المتقدمة، وسيعتمد على شبكة طاقة واسعة النطاق ووصلة جديدة من الألياف الضوئية، بالإضافة إلى محطة لربط الكابلات البحرية من أجل تعزيز الاتصال الدولي للهند. وقد وصفت جوجل هذا المشروع بأنه أكبر استثمار للمجموعة في الهند ومبادرتها الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي خارج السوق الأمريكية. وقال نائب رئيس جوجل لشؤون البنية التحتية العالمية خلال حفل إطلاق المشروع: يمثل اليوم الخطوة الملموسة الأولى في التزام جوجل الأكبر تجاه المستقبل الرقمي للهند. وتعتبر الهند نقطة جذب لمشاريع مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستقطب عمالقة التكنولوجيا بفضل سوقها الرقمي الشاسع.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات تحتفي بالذكرى العشرين لتنصيبها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بحضور ثلة من الشخصيات، من بينهم دبلوماسيون ورؤساء جامعات وباحثون ومسؤولون.
4: نحتفي بهذه الذكرى ونحن فخورين بكون هذه الذكرى تحضر برعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهذا أحسن تشجيع للمجموعة العلمية الوطنية ومختلف الباحثين في بلادنا.
3: أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ومنذ تنصيبها رسخت مكانتها كمؤسسة وطنية مرجعية تضم كفاءات علمية بارزة وطنية ودولية. إنها فرصة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات لوضع النقط حول السنوات الماضية مع اقتراح مخطط لبرنامج السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تقديم حصيلة 20 عاماً من أنشطة الأكاديمية. يتضمن برنامج هذه الدورة العديد من المحاضرات العلمية التي تتناول موضوعات العقل ومقترحات لمواضيع البحث والابتكار ونهج الصحة الواحدة والطب الدقيق.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: أعربت جمهورية مدغشقر المتشبثة بمبدأ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن دعمها لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. التعبير عن هذا الموقف تم في بيان مشترك عقب مباحثات أجراها بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر أليسن دياي. جمهورية مدغشقر جددت في هذا البيان المشترك التأكيد على موقفها الداعم للدور الحصري للأمم المتحدة وكذا لجهود الأمين العام ومبعوثي الشخصي من أجل تسوية النزاع حول الصحراء. جمهورية مدغشقر أشادت كذلك في هذا السياق بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار 2797 مؤكدة أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية من شأنه أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وفي نفس الصدد عبرت جمهورية مدغشقر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية والتي تندرج في إطار استمرارية التوافق الدولي المتنامي حول هذه المبادرة بفضل الدينامية التي أضفاها جلالة الملك محمد السادس.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الدراج المغربي صلاح الدين مرواني المحترف ضمن نادي العلا السعودي يتوج بطلا للدورة الرابعة من طواف الشمال الدولي للدراجات الذي اختتمت منافساته بمدينة طنجة. وبخصوص المرحلة الخامسة والأخيرة من الطواف، تألق الإسباني دييغو غوتيريز إبانيز بعدما حل في المركز الأول متقدما على المغربي محمد الصديقي وصلاح الدين مرواني.
8: دينا في الطواف كله طلوع، يعني ما كيش فلات نهائيا، والحمد لله جاب الله تيسير من المرحلة الثانية والثالثة حتى المرحلة الرابعة اللي لبس فيها القميص أصفر وحاولت نحافظ عليه اليوم.
7: نحن ممتنون جدا لكافة المنظمين ولكل أفراد الطاقم الذين ساهموا في إنجاح هذا الطواف. لقد عشنا تجربة رائعة على مدى 5 أيام جلنا خلالها على امتداد الساحل الذي يتميز بجمال أخاذ، وتمكنا من اختتام هذه المشاركة بتحقيق الفوز اليوم. هذه التظاهرة الرياضية الدولية تندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 23 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.
9: إطار البرنامج الوطني لجامعة الملك المغربي سباق الدراجات، ارتأت عصبة الشمال أن تنظم هذا السباق الدولي العظيم الذي يعني احنا كجامعة جد مبهورين بهذا التنظيم الجيد، وما ذلك إلا بالظفور والجهود ديال جميع المكونات ديال الجامعة الملكية المغربية سباق الدراجات وعصبة الشمال.
7: تنظيم هذا الحدث الرياضي يؤكد المكانة المتزايدة التي بات يحتلها طواف الشمال ضمن أجندة التظاهرات الرياضية الوطنية، كما يشكل مناسبة للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والثقافية والسياحية التي تزخر بها الجهة.
2: غيم راديو.
0: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
7: مدينة الرباط تحتضن أشغال المنتدى العربي الأول رفيع المستوى حول الصناعات الثقافية والإبداعية الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بهدف بحث التوجهات المستقبلية للصناعات الثقافية والإبداعية في الدول العربية. وفي كلمة افتتاحية أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد أن تنظيم هذا المنتدى يأتي ليؤكد من جديد على الأهمية التي يوليها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز العمل الثقافي العربي المشترك ولتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها محركا رئيسيا للتنمية الشاملة والمستدامة.
11: هذا الموضوع هذا عنده واحد الأهمية قصوى من خلال الآفاق التي يفتحها، كذلك من خلال الأرقام التي تبين عليها هذه الدراسات، أي أن هناك أرقام جد مهمة ومبشرة بالخير، لأن قطاع الصناعة الثقافية والإبداعية هو قطاع يعرف نموا كبيرا، يمثل كذلك نسبة مهمة على مستوى الدخل الوطني الخام.
7: المنتدى المنظم تحت شعار الاستثمار في الإبداع استثمار في المستقبل يروم جمع شركاء المنظومة الثقافية لمناقشة الفرص والتحديات أمام بناء نموذج عربي متكامل للاقتصاد الإبداعي قائم على الابتكار ومهن المستقبل والتمويل المستدام ووضع الثقافة في قلب السياسات التنموية العربية باعتبارها رافعة للتنمية وآلية لتحسين جودة الحياة.
12: كانت فرصة حقيقية لاستعراض المستوى الكبير الذي تبلغه الصناعات الثقافية الآن على المستوى العالمي والدور الذي تطلع به الصناعات الثقافية في تعزيز التنمية المستدامة وفي ترقية الفعل الثقافي عربيا وعالميا.
13: اليوم وهذه الأيام القادمة سنخرج برؤية عربية في مجال الصناعات الثقافية خادمة للهوية العربية ومحافظة عليها، وفي نفس الوقت تراعي شبابنا وإمكانية استغلال الفراغ بالنسبة له، وتراعي أجيالنا وآليات التواصل بينها لتحقيق هذا التواصل في أمثل طريقة حتى نحافظ على الهوية العربية في رؤية استشرافية في المستقبل تنفيذا لتوصيات ومؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي انعقد في المرة الماضية.
7: وبهذه المناسبة سلم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم درع التكريم لوزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد لمساهمته في تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع التي تخدم العمل الثقافي العربي المشترك، كما تم تكريم شخصيات ثقافية وفنية أخرى.
14: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: المديرية العامة للأمن الوطني تواصل ترسيخ موقعها مؤسسة رائدة في تحديث المرفق الأمني بالمغرب وفق رؤية متكاملة تجعل من التكنولوجيا أداة أساسية لتقريب الإدارة من المواطن وتجويد الخدمات المقدمة له، إذ تستعرض من خلال رواق القطب التكنولوجي مجموعة من المشاريع الرقمية الجديدة الهادفة إلى تبسيط المساطر وتعزيز فعالية الأداء الأمني.
17: البطاقة الرقمية يعني هي النسخة الرقمية من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية اللي غيصبح بإمكان المواطن أنه يسجلها في الهاتف دياله في التطبيق المحمول هويتي الرقمية. بذلك غادي يمكن المواطن أنه يثبت الهوية دياله وأنه يشارك البيانات دياله الشخصية عبر هذه النسخة الرقمية الجديدة. هذا الإنجاز كيستجب للمتطلبات المواطنين ومقدمي الخدمات، يعني المتطلب الكبير والمهم هو الاستغناء عن الNFC.
3: هذا الورش الرقمي المتسارع يعكس إرادة لدى المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة التحولات التكنولوجية الكبرى من خلال إدارة أمنية حديثة تراهن على الابتكار وتضع المواطن في صلب أولوياتها.
2: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: مدينة الرباط تحتضن أشغال الدورة 18 للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، وذلك بمشاركة وفود برلمانية من عدد من الدول العربية والإسلامية والإفريقية إلى جانب ممثلي منظمات كشفية وبرلمانية إقليمية ودولية. هذا الحدث الذي يحتضنه مجلس المستشارين إلى غاية 20 من مايو الجاري يهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني في دعم الحركة الكشفية وترسيخ قيم المواطنة والتطوع وخدمة الصالح العام.
18: هناك عدد يعني من المحاور وعدد من بنود الاجتماع سوف يناقش ممثلين 11 دولة عربية هذه المقترحات، وبإذن الله إن شاء الله راح نطلع بتوصيات ومقترحات، وخاصة نحن يعني في دولة كريمة.
7: خلال هذه الدورة ستتم مناقشة عدد من القضايا والمحاور التي تهم الدورة التشريعية والرقابية للمؤسسات البرلمانية في النهوض بالشباب والحركة الكشفية وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للعمل الكشفي، فضلا عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين البرلمانيين الداعمين للكشفية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى عرض تقارير المكتب التنفيذي واعتماد برنامج العمل للفترة المقبلة.
19: هذا اللقاء هو فرصة لاجتماع جميع أعضاء الجمعية العمومية من أجل مدارسة مجموعة من القضايا، مدى مساهمة البرلمانات في دعم الحركة الكشفية، مدى الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين كل مكونات الجمعية العمومية.
7: الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة تميزت بتكريم برلمانيين سابقين في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين.
14: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح الاثنين بالدار البيضاء أن المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية لمواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. السيد قيوح وخلال حفل إطلاق البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية قال إن طموحنا اليوم يتجاوز رقمنة الإجراءات ويتجه نحو بناء منظومة وطنية متكاملة وذكية للتجارة الخارجية قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. وفي هذا السياق دعا الوزير إلى التفكير في توسيع نطاق هذه المنصة حتى تشمل تدريجيا العمليات والإجراءات المنجزة على مستوى مطارات المملكة، خاصة وأن الشحن الجوي أصبح يتطلع بدور متزايد في التجارة الدولية، لا سيما بالنسبة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية والبضائع المستعجلة. وحسب الوزير فإن إدماج مختلف الفاعلين بالمجال الجوي ضمن هذه المنصة سيمكن من تحسين انسيابية عمليات الشحن الجوي وتقليص أجال المعالجة بالمطارات وتعزيز تنافسية المطارات الوطنية، بما يرسخ مكانة المغرب كمحور لوجستي يربط بين إفريقيا وأوروبا والعالم.
2: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
14: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق الماشية بعمالة وجد أنقاد حركية متزايدة وإقبالا ملحوظا من المواطنين وسط وفرة وتنوع في عرض الأغنام. وفي أجواء الاستعداد لهذه المناسبة الدينية تتواصل الجهود لضمان تموين الأسواق في أفضل الظروف مع تعزيز إجراءات المراقبة الصحية وتتبع حالة القطيع الوطني.
20: وعد البيع فهو وافر الحمد لله. فالعمالة ديال وجد أنقاد تم إحصاء أكثر من 66 ألف ديال الأضاحي لموجهة للذبح خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى الأعداد الأخرى التي يتم استخدامها من جهات أخرى من أجل تلبية الحاجيات المتنوعة للمواطنين من حيث السلالات كالسردي وتم حضيض، بالإضافة لبنيقي اللي كتميز المنطقة الشرقية.
21: صحة القطيع فهي جيدة وذلك بفضل الحملات ديال التلقيح والحملات والمراقبة الوبائية اللي كيقوموا بها المصالح البيطرية تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية منتجات غذائية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص وكذلك السلطات المحلية.
7: عرض الأضاحي وفير ومتنوع ويلبي كافة احتياجات ساكنة المنطقة، كما أن الأسعار تظل في متناول مختلف الشرائح الاجتماعية على اختلاف قدرتها الشرائية.
22: الحمد لله الخير موجود، الغنم موجودة كان من 2500 وطلع كلها على حساب الجهد ديالها، والخير موجود الحمد لله، ما كانش شي حاجة اللي كاع الناس تعيد. إن شاء الله
23: الخير موجود وكل شيء، كاع الناس تعيد وكل واحد يدي على حسابه، كل واحد على حساب القدر دياله يدي.
24: تمام راه مزيان 250 طلع على حساب كلها على حساب قده، واه هادشي اللي كاين، الخير موجود الحمد لله.
7: وتواصل المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك لهذه السنة وبتنسيق مع مختلف المتدخلين تنفيذ برنامج متكامل يهدف إلى ضمان تموين الأسواق المحلية بالأغنام والماعز في ظروف جيدة مع تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني وتعزيز إجراءات المراقبة والمواكبة.
14: غيم راديو.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: خلال اللقاء الاحتفالي المخلد للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بجهة الدخل وادي الدهب، تم تقديم حصيلة المنجزات المحققة للمبادرة على المستوى الإقليمي وكد المشاريع التي ساهمت في تحسين ظروف عيش المستفيدين.
3: تهدف هذه المناسبة إلى إبراز مكتسبات وإنجازات المبادرة التي حققتها على مستوى تحسين عيش الساكنة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب وكذلك للنساء، ودعم الرأسمال البشري، وكذا مواكبة الفئات الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة.
2: ويعرف إقليم وادي الدهب تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات تتضمن لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية للوقوف عند أثر المبادرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وترسيخ العدالة الاجتماعية.
4: غيم راديو، غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. بقطاعي النقل واللوجستيك، المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية، يوضح السيد قيوح. بوابة التجارة الخارجية تهدف إلى جعل المغرب مرجعاً إقليمياً وقرياً في تبسيط الإجراءات التجارية، يؤكد السيد أحوزية. بالدار البيضاء، الملتقى الدولي، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات ينطلق يوم 21 من مايو الجارية. إلى التفاصيل، أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالدار البيضاء أن المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية لمواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. السيد قيوح قال خلال حفل إطلاق البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية إن طموحنا اليوم يتجاوز رقمنة الإجراءات ويتجه نحو بناء منظومة وطنية متكاملة وذكية للتجارة الخارجية قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية، من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أنه لا يمكن تطوير بنية تحتية مينائية كبرى دون إرساء منظومة متكاملة لتدبير الموانئ مدعومة بالكفاءات البشرية القادرة على ضمان خدمات ذات جودة لصالح المرتفقين. من جانبه أشار وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى أن إطلاق البوابة يشكل خطوة مهمة تتوج العمل الجماعي الذي يعكس التزام مختلف الأطراف المعنية لصالح تحديث وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية في المملكة مع فتح طريق لمرحلة جديدة تتسم بتعزيز الرقمنة والنجاعة الإدارية وتنافسية الاقتصاد الوطني. ومن خلال إطلاق بوابة التجارة الخارجية تجدد الأطراف المعنية تأكيد التزامها المشترك لصالح تجارة خارجية أكثر بساطة ومرونة وشفافية وموجهة بحزم نحو الأداء والابتكار والتنافسية الوطنية. ومن الدار البيضاء أكد المدير العام لشركة بورتنت يوسف حوزيان البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية التي جرى إطلاقها الاثنين بالدار البيضاء تهدف إلى جعل المغرب مرجعا إقليميا وقاريا في تبسيط الإجراءات التجارية. المدير والعام لشركة بورتنت ذكر بأن التجارة الخارجية شكلت نحو 1300 مليار درهم من المبادلات خلال سنة 2025 معتبرا في هذا الصدد أن كل يوم يربح وكل إجراء يبسط وكل كلفة يتم تفاديها تشكل رافعة مباشرة للتنافسية. من جهته أبرز رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن سنتيسي الإدريسي الأهمية الاستراتيجية لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية وتحولات سلاسل القيمة العالمية واشتداد المنافسة بين الاقتصادات المصدرة. من جانبه أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب المهدي التازي إلى أن إطلاق بوابة إجراءات التجارة الخارجية يندرج ضمن أولويتين بالنسبة للمقاولة المغربية تتعلقان بالتبسيط الإداري والرقمنة فضلا عن تعزيز حضور القطاع الخاص في الأسواق الدولية. ومن خلال إطلاق بوابة التجارة الخارجية تجدد الأطراف المعنية تأكيد التزامها المشترك لصالحية تجارة خارجية أكثر بساطة ومرونة وشفافية موجهة بحزم نحو الأداء والابتكار والتنافسية الوطنية. دائما من الدار البيضاء تنظم المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي فعاليات الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبيري المنظمات. بلغ المدرسة العليا ذكر أن تنظيم هذا الحدث العلمي يندرج في إطار التزامها بمواكبة التحولات الرقمية الكبرى وتعزيز النقاش العلمي والمهني حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة. المصدر ذاته أضاف أن هذا الملتقى بوصفه فضاء علميا ومهنيا ومؤسساتيا يجمع أساتذة باحثين وخبراء ومسؤولين أكاديميين وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين وطلبة لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتدبير المنظمات والملكية الفكرية والبحث العلمي. ومن خلال هذه المبادرة تؤكد المدرسة التزامها بتكوين كفاءات هجينة قادرة على فهم التحولات التكنولوجية واستيعاب أبعادها الإنسانية والاقتصادية والقانونية والأخلاقية والمساهمة في تطوير ذكاء اصطناعي نافع ومسؤول وحامل للتقدم لفائدة المغرب وإفريقيا والمنظمات المعاصرة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة. كان معكم ياسين زكراوية، إلى اللقاء.
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت منذ إطلاقها سنة 2005 وإلى غاية سنة 2025 في إنجاز أزيد من 2100 مشروع على مستوى عمالة سلا. هذا ما أفادت به رئيسة قسم العمل الاجتماعي سميرة صوالحين في كلمة خلال حفل نظم بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأوضحت المسؤولة أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع التي استفاد منها 957 ألف شخص فاقت 1,200,000,000 درهم. شكلت مساهمة المبادرة فيها 787.58 مليون درهم.
9: نحتفلوا بذكرى انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي اعطى انطلاقة ديالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 18 ماي 2005. واليوم الذكرى 21 اللي كنخلوا بها بأجهزة الحكمة تحت شعار حكمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. يعني من خلال هاد الأجهزة الحكمة اليوم كنخلو ذكرى ديال المبادرة للدور الكبير اللي كتلعبو هاد أجهزة الحكمة من أجهزة المركزية إلى أجهزة المحلية.
8: في كلمة بالمناسبة أكد عامل عمالة سلا عمر التويمي أن نجاعة التنمية البشرية لم تعد مرتبطة فقط بإنجاز المشاريع والبرامج، بل أصبحت رهينة بجودة الحكمة وحسن التنسيق ودقة الاستهداف. كما تميز هذا الحفل بزيارة المعرض النموذجي بفضاء عرض وبيع منتوجات الصناعة التقليدية بسلا، بما يتيح إبراز عدد من المبادرات والمشاريع ذات الوقع المباشر على الساكنة المحلية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: تم على مستوى إقليم وادي الدهب إنجاز ما مجموعه 396 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت أزيد من 181.96 مليون درهم، وذلك في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2025. هذه المشاريع التي ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة تقارب 90% تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التنمية البشرية بالإقليم.
3: تهدف هذه المناسبة إلى إبراز المكتسبات والإنجازات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى دعم الرأسمال البشري وكذلك مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. ويتضمن برنامج الاحتفال لقاءات تواصلية وورشات تحسيسية تسلط الضوء على آثار المبادرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتعزيز قيم التضامن والعدالة الاجتماعية.
10: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تشكل منذ إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس رافعة أساسية في مجال مكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن دورها في تعزيز التماسك الترابي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي. على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: تحت شعار تعزيز العرض الصحي مدخل لإعادة الإدماج، جرى تنظيم قافلة طبية متعددة التخصصات بمدينة طنجة لفائدة النزلاء السابقين وأسرهم من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع مديرية المجال الصحي بطنجة والمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة وفاعلين جمعويين آخرين.
13: من المرتقب أن يستفيد من هذه المبادرة الإنسانية ما يقارب 300 مستفيدة ومستفيد في 10 تخصصات طبية، منها طب الأطفال، طب الأمراض النساء والتوليد، طب أمراض الأنف والحنجرة، طب أمراض الجلدية، طب أمراض العيون وغيرها من التخصصات. هذا وقدم توفير الدواء الكافي واللازم حتى تمر هذه المبادرة في أحسن الظروف.
14: العمل ديال الجمعية ديالنا هو عمل تضامني يدخل في سفيل تخفيف بعض العبء المادي والمعنوي على بعض الحالات الاجتماعية، ويساعد على نشر ثقافة تفعيل الإدماج في ظروف الابتداء. يقدم كذلك ممارسة مدنية ذات أساس ديني هو العون عند الحاجة.
12: القافلة الطبية لقيت استحسانا كبيرا من لدن جميع المستفيدين من هذه المبادرة الإنسانية النبيلة.
15: جينا استفدوا من الأطباء اللي كانوا هنا متطوعين. بالنسبة للحالة ديالي أنا كنت مريضة، جيت باش نستفد من تخصص ديال الأمراض النساء والمرض ديال الروماتيزم. الحمد لله الأطباء عملونا مزيان ودوزونا مزيان وشخصوا الحالة ديالنا، والحمد لله استفدنا حتى من الدواء، عطاونا الدواء وكل شيء وكل شيء داز مزيان. وبالمناسبه كنشكروا المؤسسه ديال محمد السادس لاعاده من السجناء، وكنشكروا حتى الاطباء على هذه المبادره.
12: المبادرة تدخل في إطار برنامج العمل السنوي الصحي لمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة، الذي يرمي إلى تمكين السجناء السابقين وعائلاتهم من عرض صحي جيد يشكل أساسا لإدماجهم الاجتماعي.
4: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
16: قطب التكنولوجيا رواق يشكل واجهة بارزة لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التقنية والأنظمة التكنولوجية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من خلال الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني. آليات وأنظمة مبتكرة تأتي لتؤكد على الانخراط الفعلي للمؤسسة الأمنية في مسار العصرنة.
17: الأمان هي مركبة دورية ذكية مجهزة بكاميرات وأنظمة رؤية بزاوية واسعة، إضافة إلى درون مدمج لدعم المراقبة الجوية والتتبع الميداني. تعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف الآني على لوحات ترقيم المركبات المسروقة أو المشبوهة بدقة تصل إلى 95%.
16: الأنظمة المدمجة في المركبتين الأمنيتين الجديدتين أمان ومدار استأثرتا باهتمام الزوار، إذ تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل الدوريات الميدانية، وتشكل هذه الابتكارات نقلة نوعية في آليات الرصد والتحليل والاستجابة السريعة، ما يشكل دعامة أساسية في الاستراتيجية الأمنية الاستباقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: أسفرت عملية سحب قرعة السبورة نهائية للدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب، التي جرت بالرباط عن مواجهتين متباينتين للمغربيتين ضياء الجردي وياسمين القباج، اللتين تدافعان عن الألوان الوطنية في هذه التظاهرة الرياضية الدولية.
4: المفاجأة الكبيرة هي المواجهة ما بين ضياء جردي البطلة الوطنية ضد تاتيانا ماريا. مع الأسف تيراج الصور شي شوية صعيب، لأن تاتيانا ماريا مصنف 60 في العالم، ويكون واحد ماتش صعيب شي شوية لضياء جردي.
3: فبرسم الدور الأول وضعت القرعة اللاعبة المغربية ياسمين القباج في مواجهة اللاعبة التركية بيرفو جانكيز المصنفة عالميا 465 في مباراة تبدو في المتناول نسبيا للاعبة المغربية.
5: مواجهة ديال هذا العام جات كونتر اون تورك بيرفو جانكيز اللي كنعرفها فما مرمى ما لعبس معاه مي كنعرفها من لي تورنوا سون بون جوز، وان شاء الله ان شاء الله هذا العام ستخا بون ماتش بو موا، ونتمنوا من الله كل شيء يسهل. وفوالا،
3: لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينت في صنف الفردي، وفي حين عاد اللقب الزوجي للثنائية المكون من الجورجية أوسكانا كلاشينكوفا والأسترالية مايا جوينت بعد فوزهما في النهائي على الإيطاليتين أنجيليكا موراتيلي وكاميلا روساديلو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس من خلال عرض 5 أفلام ضمن مختلف فقرات المهرجان. وفي إطار فقرة الشاشة الكبرى تم عرض فيلم كواكب، واختتم برنامج اليوم بعرض فيلم غريبة السماء، وهو عمل باللغة العربية الدارجة يستهل أحداثه بلحظة تاريخية تتمثل في عودة المغفور له محمد الخامس من المنفى، وفي أجواء الاحتفال الوطني تحتفي ثريا الشاوي أول ربانة طائرة مغربية وعربية بهذا الحدث من خلال التحليق وإلقاء المناشير من طائرتها. وبالإضافة إلى العروض، تواصلت ندوات منتدى المهرجان في مناقشة أبرز قضايا سينما التحريك، وتركز هذه الدورة على الإبداع الشبابي والمواهب المغربية الصاعدة في مجال الرسوم المتحركة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مريعقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، شر حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيتبها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت منلول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخيرات، والجديدة، وسيدي إفني.
2: ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة الدار البيضاء جرى الإطلاق الرسمي لشبكة القيادات النسائية المغربية التي تهدف إلى إرساء روابط بين النساء المغربيات من داخل المغرب وخارجه.
10: Marocains résidant à l'étranger constitués à raison de 50% par des femmes.
11: النساء يمثلن اليوم ما يقارب 50% من الجالية المغربية المقيمة بالخارج. هذا الواقع يستوجب توفير فضاء يتيح لهن بناء شبكة علاقات والإسهام كل بطريقتها في دينامية مشتركة من التضامن والتآزر.
3: تروم هذه الشبكة التي رأت النور على هامش دورة 2024 لجوائز مغاربة العالم لم أن تشكل فضاء يتجاوز الحواجز الجغرافية ويعزز أواصر التواصل بين النساء المغربيات سواء داخل المغرب أو خارجه، ويسلط الضوء بشكل أكبر على الكفاءات النسائية المغربية.
11: المرأة المغربية في الخارج تواجه تحديات خاصة ترتبط بالمساطر الإدارية عن بعد والعلاقات مع القنصليات وبالطبع العابر للحدود لبعض الحالات الأسرية، مما يبرز أهمية الاستماع بشكل أفضل إلى تطلعاتهن ومقترحاتهن.
3: وتهدف الشبكة إلى تعزيز التضامن بين النساء المغربيات خاصة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بحقوقهن وتحفيز تبادل الممارسات والأفكار عبر لقاءات ودراسات ونقاشات ومبادرات ملموسة تتناول قضايا مجتمعية رئيسية.
8: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي

0: في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
1: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
0: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولويات. وأكد السيد تهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، بما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة، إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثة

0: محادثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغوليي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
1: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
0: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
2: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
0: في الشأن الجهوي، يستفيد حوالي 4636 تلميذة وتلميذا من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
3: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
0: دوليا أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركة محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز، رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط، منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم في حصاد الجهاد لهذا اليوم، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. في ذكرى انطلاقتها 21، حصيلة وازنة وإنجازات ملموسة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرادة. تطوان تحتضن منتدى الأشرطة المرسومة وتتوج الفائزين بجائزة مواهب إفريقية 2026. بمشاريع قاربت 222 مليون درهم، عمالة صفرو تستعرض المنجزات الاجتماعية لورش المبادرة الوطنية. إليكم التفاصيل. والمستهل من إقليم جرادة، حيث انعقد لقاء تواصلي بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق الورش الملكي السامي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي خلقها هذا الورش بالإقليم، لا سيما في الوسط القروي، من خلال الاستثمار في العنصر البشري ودعم الأجيال الصاعدة. المزيد عن مشاريع وإنجازات المبادرة يقدمه جلال تذموتي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بإقليم جرادة.
6: على مستوى إقليم جرادة، شهدت المرحلة الثالثة على الخصوص إنجاز مجموعة من المشاريع اللي كتصب في المحاور اللي جات بها مرحلة الثالثة، وخصوصا الأجيال الصاعدة من صحة الأم والطفل والأطفال في سن التمدرس. إلا بغينا نعطي واحد الحصيلة مرحلية خلال هاد 21 سنة على مستوى إقليم جرادة، بغينا نقولوا بأن 307 مشاريع تم إنجازها خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010 بواحد الغلاف مالي محدد في 95 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 73 مليون. المرحلة الثانية تمت مصادقة على 583 مشروع بغلاف مالي محدد في 346 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 270 مليون درهم. المرحلة الثالثة تعتبر سنة 2026 امتدادا لها، عرفت المصادقة على 508 المشاريع واحد الغلاف مالي محدد فيه 182 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية البشرية بحوالي 140 مليون درهم.
5: من الشأن التنموي للحقل الثقافي والفني من الحمامة البيضاء تطوان، حيث جرى بمسرح إسبانيول افتتاح فعاليات الدورة 19 للمنتدى الدولي للأشرطة المرسومة المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز الحفل بالإعلان عن الفائزين بالجائزة الدولية مواهب أفريقيا 2026. وقد آلت هذه الجائزة القارية إلى المبدع المغربي مصطفى وحود عن ألبومه أكثر من مجرد كتاب، كما توج الفنان حمو السوري بالجائزة الوطنية الكبرى عن ألبومه الدار دارك، في حين عدت جائزة أتيل للرسوم المتحركة لأسامة أتروت عن ألبومه ولاد الدرب. الحفل عرف أيضا تكريم قامات فنية بارزة كالفنان عبد الله الناصف والمخرج عبد العزيز أموسى والمؤلف صلاح فلامي، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة دولية لتعزيز مكانة هذا الفن كوسيلة تعبيرية مبتكرة تجمع بين الكلمة والصورة. إلى إقليم صفرو، حيث تم الاحتفاء بالذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار الحكامة كرافع للإدماج والمشاركة. باقي التفاصيل يطلعنا عليها ياسين الزكراوي.
7: حسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية، حسب هذه المعطيات فقد بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع التي تهم الرعاية الاجتماعية والإدماج السوسيو-اقتصادي وقطاعي التعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للشباب أزيد من 213 مليون و800 ألف درهم، أي حوالي 96%. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم صفرو إبراهيم أبو زيد أن هذه المشاريع ما كان لها أن تتحقق لولا تضافر جهود كل المتدخلين من سلطة محلية وجماعة ترابية ومصالح خارجية والانخراط التام لكل مكونات المجتمع المدني. أبو زيد أضاف أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت منذ انطلاقتها في تحقيق منجزات ملموسة ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية البشرية على صعيد إقليم صفرو، مسجلا أنه على امتداد 21 عاما شكلت المبادرة رافعة أساسية لتحقيق تنمية بشرية مندمجة ومستدامة مستندة إلى مقاربة تشاركية.
5: نصل بهذا مستمعينا إلى نهاية الفقرة، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.com أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة 3 من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسلط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. ودوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل، كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
0: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وأكد السيد تهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، مما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
1: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
0: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
2: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
0: في الشأن الجهوي يستفيد حوالي 4636 تلميذة وتلميذا من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
3: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزل والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيونية فوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
0: دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركة محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز، رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط، منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. في مبادرة تجسد أهمية إشراك النساء في الحياة العامة، تحتضن مدينة سلاء الحملة الوطنية التحسيسية الأولى تحت شعار يدك في يدي نشاركوا في التنمية. هذه الحملة تهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية باعتبارها مدخلا أساسيا لترسيخ الديمقراطية والمساواة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة 2026-2027.
10: كاين درج هذا اللقاء ضمن الجهود الوطنية من أجل التعبئة المجتمعية لتعزيز الوعي حول أهمية المشاركة النسائية في الحياة العامة، وهذا الشيء اللي ما يمكنناش نحققه إذا ما انخرطش الجميع، سواء مؤسساتيين، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، المنظمات الوطنية والدولية، ولكن كذلك ما يمكنناش نحققه بلا ما يكون انخراط ديال الرجال.
11: برنامج الحملة يتضمن تنظيم أنشطة وفعاليات تحسيسية على المستوى الجهوي وإنتاج مواد تواصلية وتحسيسية وتنظيم عروض مسرحية ومعرض كاريكاتوري وورشات تكوينية ولقاءات بالعالم القروي، فضلا عن حملات ميدانية ورقمية تروم نشر ثقافة المساواة والمواطنة وتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوا خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2025، ما مجموعه 1137 مشروعا، تم إنجاز 1054 منها بغلاف مالي إجمالي ناهز 451.13 مليون درهم.
13: هذا الاحتفال يعني بالمرور 21 سنة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوة، اللي بهذا المناسبة يعني تنهني اللجنة واللي على رأسها السيد العامل على كل المجهودات المبذولة، خاصة في القطاع ديال التربية الوطنية، اللي التدخلات ديال اللجنة الوطنية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يعني كتكون على مجموعة ديال المحاور، أهمها هي البنيات والوسائل الداعمة للتندرس، خاصة بناء وإنشاء وتسيير دور الطالب والطالبة، وكذلك اقتناء حافلات ديال النقل المدرسي من جهة، وكذلك أيضا عمليات ديال الدعم في المؤسسات التعليمية للتلميذات والتلاميذ المتعثرات والمتعثرين لمواكبة التندرس ديالهم في مختلف الأسلاك وخاصة بالسلك الابتدائي. هذا أيضا بالإضافة إلى مجموعة ديال المحاور واللي ذات أهمية قصوى، خاصة ما يتعلق بالطفولة.
14: الاحتفال كيجي بالذكرى السنوية ديال انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، اللي كتتعرفوا هي واحد المبادرة ملكية وعندها واحد التأثير مباشر على التنمية البشرية. ومن كنهضروا على التنمية البشرية راه ولا بدا كنهضروا على القطاع الصحي ولا صحة المواطن، وحنا في يعني في القطاع الصحي حنا تلمسوا هذا التدخل ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه السنوات الأخيرة. يعني كان واحد التدخل اللي هو مباشر، في البداية كان يعني في تحسين الولوج للخدمات من خلال يعني تجهيز ديال المراكز الصحية، مصالح في المستشفى، كان كذلك تحسين الولوج للخدمات كالقيام بواحد المجموعة من القوافل الطبية واقتناء سيارات الإسعاف، وهذا كله تنعكس على على على على الصحة ديال المواطن إيجابا.
12: وحسب معطيات قدمها رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترأسه الكاتب العام للعمالة، فقد بلغت مساهمة المبادرة في تمويل هذه المشاريع 426.05 مليون درهم، أي بنسبة 94% من الكلفة الإجمالية موزعة على البرامج الأربعة لهذا الورش الملكي.
15: على صعيد الإقليم تقريبا عندنا 6 لجان محلية ولجنة إقليمية، معدل 25 عضو في كل لجنة، يعني تقريبا 150 أو 170 أعضاء اللي غادي يحضروا بمختلف الفعاليات، وحاولنا يحضروا معنا أيضا السادة اللي كيخدموا معنا اللجان التقنية اللي كيكونوا هما اللي كيقدموا التوصيات للجان المحلية واللجنة الإقليمية، يحضروا معنا ويكون تدخلات ديالهم إن شاء الله على صعيد سميتو. درنا كبسولات على متعلقة بكل برنامج من البرامج الأربعة ديال المرحلة الثانية، الإشارة للمرحلة الثالثة عفوا ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بدات من 2019-2023 واستمرت في 2024، التوجهات ديالها التغييرات لأنها مشات للعنصر البشري.
12: وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم شيشاوة أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الممتدة من 2019 إلى 2025 مكنت على صعيد إقليم شيشاوة من تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة.
11: غيم راديو، الخبر من المصدر.
16: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو، أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسلط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. دوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
9: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل، كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
0: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وتحركه. وأكد السيد تهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، بما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة، إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
1: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين، وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
0: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس سكوري.
2: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
0: في الشأن الجهوي يستفيد حوالي 4636 تلميذة وتلميذا من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
3: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزل والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المنبطة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
0: دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركة محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز، رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط، منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
11: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: إقليم سيدي سليمان شهد خلال الفترة ما بين 2019 و 2025 إنجاز ما مجموعه 716 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت حوالي 331 مليون درهم. ساهمت المبادرة فيها بأزيد من 313 مليون درهم. هذا ما أبرزه رئيس قسم العمل الاجتماعي بإقليم سيدي سليمان في عرض قدمه خلال حفل نظم احتفاء بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه المشاريع توزعت على البرامج الرئيسية الأربعة ضمن الفترة الثالثة من المبادرة. ومن جهته، وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم سيدي سليمان أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت منذ انطلاقتها سنة 2005 ثورة مرجعية في مجال العمل الاجتماعي ومنعطفا نوعيا في مسار بناء نموذج تنموي وطني قائم على الإنصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة كرامة الإنسان.
3: هذا اليوم تخلد عملة إقليم سيدي سليمان ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الاحتفال الذي يبقى مناسبة من أجل تسليط الضوء على أهم الإنجازات اللي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم سيدي سليمان. هذا الاحتفال اللي ترأسه عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي سليمان، والذي قدم مداخلة من خلاله أبرز وسلط فيها الضوء على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، كما أكد على على تعبئة ومواصلة هذه الجهود من أجل تحقيق مجازات أهم. لا يخفى على أحد أن شعار هذه السنة جاء تحت الذي حمله الاحتفال هذه السنة، هو حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. ومن خلال هذا الشعار تنعرفوا تم تسليط الضوء على أجهزة الحكامة اللي تتلعب دور كبير في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أكيد حضور هذا الاحتفال عرف حضور قوي لأعضاء اللجنة الإقليمية واللجان المحلية واللي قدموا مداخلات على الضوء اللي تلعبوه في تنزيل هذه البرامج.
2: وبهذه المناسبة تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مركز التفتح المدرسي الأجيال الصاعدة بمدينة سيدي سليمان، حيث اطلع عامل الإقليم والوفد المرافق له على مختلف الورشات والأنشطة الفنية والمعارض المنظمة بهذه المناسبة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: هي ندوة وطنية خصصت لعرض نتائج دراسة مقارنة حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي، أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة إلى جانب شركائها بداية السنة الجارية.
5: في المغرب الحد اللي عندنا هو أنه سياسة الهجرة هي نابعة عن قناعة ديال سيدنا الله ينصره، واللي تبلورات بواحد العملية ديال 50,000 ديال المهاجرين اللي تمت التسوية ديال الوضعية ديالهم.
4: وتم بهذه المناسبة تقاسم نتائج هذه الدراسة التي أجريت في 4 جهات بالمملكة، وهي الشرق وسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، فضلا عن إبراز الإنجازات والممارسات الفضلة وكذا التحديات والإكراهات التي برزت أثناء إجرائها والمساهمة في تعزيز حكامة ترابية للهجرة منسجمة وشاملة. المملكة اختارت طريقا قائما على التوازن بين تدبير التدفقات وحماية الحقوق وبين الأولويات الوطنية والمسؤوليات الدولية في سياق دولي غالبا ما يتناول إشكالية الهجرة من زاوية الخوف والاستقطاب، مما يمكنها من التموضع كبلد رائد في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وكمحاور قوي في ديناميات التعاون الدولي. وتأتي هذه الندوة الوطنية دعما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مختلف مستويات الحكامة من خلال الحوار وتقاسم الخبرات وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الوطنيين والترابيين والشركاء الدوليين.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
7: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسلط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت

0: تحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
1: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وأكد السيد تهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، بما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغوليي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
2: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس السادس فاسو نغيسو عبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين، وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية

0: الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة لتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويعها.
1: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
2: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمو لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
1: في الشأن الجهوي، يستفيد حوالي 4636 تلميذة وتلميذا من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
3: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
1: دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركة محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.

0: لا بيبور ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال المسرحيات بزاف ديال الحوايج وعن طريق هادشي كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم كنشوفوا هكا كيتجمعوا كتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
1: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى دونك تيكون واحد التاطير وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو في المسرح يقدر يلقى راسو في الموسيقى في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
2: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
3: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم التكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية. وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
4: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن ترتفع درجات الحرارة مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وكذا جنوب المملكة. ويرتقب تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتطير الغبار محليا فوق كل من منطقة طنجة والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 22 و27 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس والشيادمة وما بين 14 و21 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
6: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
4: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسلط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. ودوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
2: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين طهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وأكد السيد طهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، بما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة، إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
3: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
2: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
5: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
2: في الشأن الجهوي يستفيد حوالي 4636 تلميذ وتلميذا، من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
6: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
2: دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركة محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز، رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط، منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادية الأحمر وباقي التفاصيل.
7: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف: إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا: لم أتخذ هذا القرار باستخفاف. وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
9: ومن الملف الصحي إلى السنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
10: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بطرح لعمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضر مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكاريا وسانغاري قال خلال حفل بث أو تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
9: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
8: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
8: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسلط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم دورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
2: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وأكد السيد تهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، مما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغوليي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
3: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
2: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
5: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسه ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زياره في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقه تدبير بعض الاوراش المهمه في المغرب بصفه عامه، الاوراش الاجتماعيه اللي كتحظى باهميه كبرى بالنسبه لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على ان العلاقات الدبلوماسيه علاقات متميزه منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهوريه البنغلاديش، والمجهودات القيمه اللي قامت بها الدوله في هذا المجال هي مجهودات مهمه. وعلى اي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافه، لان هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدوليه ودعم السلم والامان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية البنغلاديش صديقة.
2: في الشأن الجهوي، يستفيد حوالي 4636 تلميذة وتلميذا من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون السقي الحمراء عيسى الدبة.
6: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
2: دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركة محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز، رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط، منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
8: نحن
12: مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
13: تمت برمجة ما مجموع 1236 مشروعا وعملية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عاملة مكناس خلال الفترة ما بين 2019 و 2025 بغلاف مالي إجمالي بلغ 461.10 مليون درهم، استفاد منها أزيد من 600 ألف شخص.
14: لابد من الإشارة أن الأمر كيتعلق بواحد النموذج مبتكر، يعني لمواكبة تفعيل يعني البرامج التنموية ببلادنا بالنظر للمبادئ التي جاءت بها هذه الحكمة الترابية، وكذلك للمنظومة ديال الأجهزة الحكمة التي تم وضعها على مختلف المستويات الترابية، بدءا من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي مرورا بالمستوى يعني الإقليمي والجهوي، وهي يعني أجهزة بفضل التركيبة ديالها يعني شكلت فضاء للتنسيق ولتوحيد الجهود، وكذلك لتحقيق الالتقائية ما بين برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك البرامج ديال القطاعات الحكومية وكذلك برامج ديال الجامعات يعني الترابية.
13: خلال هذا اللقاء تم تسليط الضوء على الدور الذي تطلع به هيئات الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مكناس، ولا سيما اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية واللجان المحلية التسع للتنمية البشرية، فضلا عن لجان الدعم والبنية التقنية وقسم العمل الاجتماعي.
1: ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
4: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل، كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم دورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
1: غيم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
16: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
17: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, ورياضة.
1: غيم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
15: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، تسليط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيا.

0: حول موضوع المواهب المغربية، الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
1: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وأكد السيد تهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، بما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
2: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
1: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شامة عبيد إسلام.

0: ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب-جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
1: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وان المغرب تقدم واحد تجربه متميزه بفضل السياسه ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضموا لها زياره في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقه تدبير بعض الاوراش المهمه في المغرب بصفه عامه، الاوراش الاجتماعيه اللي كتحظى باهميه كبرى بالنسبه لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على ان العلاقات الدبلوماسيه علاقات متميزه منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهوريه بنغلاديش، والمجهودات القيمه اللي قامت بها الدوله في هذا المجال هي مجهودات مهمه. وعلى اي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافه، لان هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدوليه ودعم السلم والامان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
0: في الشأن الجهوي، يستفيد حوالي 4636 تلميذة وتلميذا من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
2: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزل والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
0: دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركة محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: مرحبا المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول مثل الغش مرة ونكشف أمره لا يصدق ولو صدق، لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل له بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه. وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجي بالصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة. وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدا من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهذا السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده، والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيت كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا. بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة، والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده. ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عماله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل قيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعه او لانهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم، وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعه، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لانه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون ادنى مجهود، والمكاسب كلها اللي كيوصلوا ليها يمكن اعتبارها مؤقته حيت الحقيقه ديما كتبان في اخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش اكيد كيفقد راحته النفسيه حيت ديما خايف يتكتشف امره. هذا السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير، ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق وان الغش سلوك غيقضي على حياته، وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج اكثر من امكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعده مثلا عن طريق دروس تقويه حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسه عندها دور، خاصها تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش وتساعد في التربيه ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعه ومرفوض دينيا واخلاقيا واجتماعيا وانسانيا حيث مبني على سوء النيه وعلى الخداع، وخاصو يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنه. للاسف كاينين بعض الافراد اللي كيعتبروه شطاره بينما هو فساد اخلاقي لانه كيهدم القيم الجميله اللي كيراهن عليها اي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الافاضل على طيب المتابعه، الى اللقاء.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
3: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسلط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. ودوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
0: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وأكد السيد تهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، مما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغوليي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
8: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
0: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب-جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
1: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
0: في الشأن الجهوي، يستفيد حوالي 4636 تلميذ وتلميذا من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون السقي الحمراء عيسى الدبة.
2: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
0: دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في هذا العدد الجديد من النشرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. بقطاع النقل واللوجستيك، المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية، يوضح السيد قيوح. بوابة التجارة الخارجية تهدف إلى جعل المغرب مرجعا إقليميا وقريا في تبسيط الإجراءات التجارية، يؤكد السيد أحوزية. بالدار البيضاء، الملتقى الدولي الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني وتدبير المنظمات ينطلق يوم 21 من مايو الجارية. إلى التفاصيل. أكد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بالدار البيضاء أن المغرب يطمح لبناء منظومة متكاملة وذكية للتجارة الخارجية لمواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. السيد قيوح قال خلال حفل إطلاق البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية إن طموحنا اليوم يتجاوز رقمنة الإجراءات ويتجه نحو بناء منظومة وطنية متكاملة وذكية للتجارة الخارجية قادرة على مواكبة التطورات المستقبلية في مجالات النقل واللوجستيك والتجارة الدولية. من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أنه لا يمكن تطوير بنية تحتية مينائية كبرى دون إرساء منظومة متكاملة لتدبير الموانئ مدعومة بالكفاءات البشرية القادرة على ضمان خدمات ذات جودة لصالح المرتفقين. من جانبه أشار وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى أن إطلاق البوابة يشكل خطوة مهمة تتوج العمل الجماعي الذي يعكس التزام مختلف الأطراف المعنية لصالح تحديث وتبسيط إجراءات التجارة الخارجية في المملكة، مع فتح طريق لمرحلة جديدة تتسم بتعزيز الرقمنة والنجاعة الإدارية وتنافسية الاقتصاد الوطني. ومن خلال إطلاق بوابة التجارة الخارجية تجدد الأطراف المعنية تأكيد التزامها المشترك لصالح تجارة خارجية أكثر بساطة ومرونة وشفافية وموجهة بحزم نحو الأداء والابتكار والتنافسية الوطنية. ومن الدار البيضاء، أكد المدير العام لشركة بورتنت يوسف حوزيان البوابة المغربية لإجراءات التجارة الخارجية التي جرى إطلاقها الاثنين بالدار البيضاء تهدف إلى جعل المغرب مرجعا إقليميا وقريا في تبسيط الإجراءات التجارية. المدير والعام لشركة بورتنت ذكر بأن التجارة الخارجية شكلت نحو 1300 مليار درهم من المبادلات خلال سنة 2025، معتبرا في هذا الصدد أن كل يوم يربح وكل إجراء يبسط وكل كلفة يتم تفاديها تشكل رافعة مباشرة للتنافسية. من جهته أبرز رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن سنتيسي الإدريسي الأهمية الاستراتيجية لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية في سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية وتحولات سلاسل القيمة العالمية واشتداد المنافسة بين الاقتصادات المصدرة. من جانبه أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب المهدي التازي إلى أن إطلاق بوابة إجراءات التجارة الخارجية يندرج ضمن أولويتين بالنسبة للمقاولة المغربية تتعلقان بالتبسيط الإداري والرقمنة، فضلا عن تعزيز حضور القطاع الخاص في الأسواق الدولية. ومن خلال إطلاق بوابة التجارة الخارجية تجدد الأطراف المعنية تأكيد التزامها المشترك لصالحية تجارة خارجية أكثر بساطة ومرونة وشفافية، مواجهة بحزم نحو الأداء والابتكار والتنافسية الوطنية. دائما من الدار البيضاء تنظم المدرسة العليا للتدبير والذكاء الاصطناعي فعاليات الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني وتدبيري المنظمات. بلغ المدرسة العليا ذكر أن تنظيم هذا الحدث العلمي يندرج في إطار التزامها بمواكبة التحولات الرقمية الكبرى وتعزيز النقاش العلمي والمهني حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة. المصدر ذاته أضاف أن هذا الملتقى بوصفه فضاء علميا ومهنيا ومؤسساتيا يجمع أساتذة باحثين وخبراء ومسؤولين أكاديميين وفاعلين مؤسساتيين ومهنيين وطلبة لمناقشة القضايا الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتدبير المنظمات والملكية الفكرية والبحث العلمي. ومن خلال هذه المبادرة تؤكد المدرسة التزامها بتكوين كفاءات هجينة قادرة على فهم التحولات التكنولوجية واستيعاب أبعادها الإنسانية والاقتصادية والقانونية والأخلاقية والمساهمة في تطوير ذكاء اصطناعي نافع ومسؤول وحامل للتقدم لفائدة المغرب وإفريقيا والمنظمات المعاصرة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة، كان معكم ياسين زكراوية، إلى اللقاء.
3: أخبار المغرب والعالم.
10: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
3: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو،
11: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسلط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. دوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20-24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
7: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
0: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وأكد السيد تهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، بما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
8: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، عبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
0: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس سكوري.
1: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضموا لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
0: في الشأن الجهوي يستفيد حوالي 4636 تلميذة وتلميذا من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون السقي الحمراء عيسى الدبة.
2: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقدها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
0: دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركة محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز، رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط، منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، الفضاء اللي كنقربكم فيه من حكايات صناع تقليديين ومن حرف مازالت كتحافظ على روح التراث المغربي. في حلقة اليوم غنمشيو معاكم الإقليم خميسات، وبالضبط العالم النقش على خشب العرعار، الفن اللي كيحول الخشب البسيط لقطع فنية منحوتة بالدقة والصبر والإبداع. ومعنا اليوم المعلم محمد اللي اختار يخلي خشب العرعار يتكلم بلغة النقش والإبداع. معلم محمد مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: الحرفة بديتها من يعني في 1991 اللي تعلمت الحرفة من الأجداد، والحومة اللي كنت نسكن فيها صناعية بزاف، حيت الحرفة في إقليم خميسات يعني كتميز غن واحد العظم كيسميوه أيتيكو. أيتيكو هما اللي كيديروا هاد الحرفة بوحده. من تما بدات الصناعة كتطور من هذا لهذا، من هذاك القصعة، من هذا الحلاب، من هذا يعني بدات كتطور إلى يومنا هذا.
1: بارك الله عليك معلم. نمروا دابا المراحل، يعني باش تولي هاد القطعة تحفة فنية أكيد كتمر من مراحل كثيرة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها؟
2: المراحل الأولى يعني كتبدأ من المواد الأولية، كتديها مثلا للمنشار. دابا يعني ولات شوية تطورت الوقت، كيف لك نستعمل المنشار مبكري كان غا القادومة، من القادومة الشكرفيلة واحد الموز كنقول له احنا كنكرتو، كنسموها الكوتشينه، كنسميوها الكوتشينه احنا كتكرتو متكرات يعني كارت الحرش. مثلا كاين كارت الحرش بريمان مثلا 60، كاين حتى للزيرو داك الميتكا باش تولي الطبق. من تما يعني هذا كيتسمى الفينيسيو، الفيرني الا كانت ممكن مثلا بياس صغير كيتفيرنا عاد كيخرج للسوق. أما البياس الكبير مثلا بحال القصعة بحال داكشي يعني كتتمر من يعني من القادومة للحكام الاستعمال، هي مصالحاش كان مصالحاش مثلا الفيرني لأن غيعجنوا فيها غياكلوا فيها غيكلوا الطعام إلى آخره.
1: أكيد معلم كاينة واحد المرحلة اللي كتطلب صبر ودقة كبيرة، شنو هي أصعب مرحلة بالنسبة لك؟
2: المراحل اللي هي صعيبة شوية في الحرفة هي الحصول على المواد الأولية. كنجيبها من الإقليم النيت، كنشريوها من المقاولين اللي كيشريو كينقيو مثلا الغابات.
1: معلم محمد قبل ما يبدأ النقش كيكون دائما تصميم وفكرة في البال ديال المعلم، كيفاش كتختاروا التصاميم ومنين كتاخذوا الإلهام ديالكم؟
2: الأول كتكون غاشتي كتجي كتصنع، ولكن من بعد باش مابقاش تفكر مزيان ملي كتصنع الاول كدير عليه القبال. كاين اللي كيجيب لك الشانتيو كيقول لك هاك صنع عليه بحال هذا نخدموا عليه هادي، ولكن من بعد الا بغيتي كتسربي باش تخدم في الماكينه خصك دير ليه القبال يعني في الماكينه. اما بالقادومه كتشوف غا فيه تصنعوا.
1: نمروا دابا للفرق، كما كنعرفوا ان خشب العرعار كيختلف من منطقه لمنطقه، شنو الفرق ما بين العرعار اللي كيجي من الصويره واللي كيجي من الخميسات؟
2: هو الفرق العرعار عرعار، غير هو الصويرة تقادة فيها العرعار، يعني المادري كيسميوه حنا مادريا تقادة، بقات عندهم غير الجدرة المزوخة. هما العرعار كيديوه من هنا من خميسات، مثلا المادري كتمشي من هنا من خميسات. أما هو عرعار عرعار ما كاينش زعما شي فرق في الكاليتي، راه عرعار عرعار غير هما الخدمة ديالهم في شكل وديال خميسات في شكل معروفة. هما كيعتمدوا على شي حاجه صغيره بزاف والسنيديقات وداكشي يعني هذاكشي حنا كنعتمدوا على كل شيء، اي حاجه كنديروا.
1: فنظر كمعلم هذه الحرفه اللي صمدات سنين طويله، واش مازال شباب اليوم عندهم الاقبال عليها والرغبه باش يتعلموها؟
2: كان نادي الشباب باش يتعلموا الحرفه، احتفظوا عليها كهوايه بعدا، لان هذه الحرفه ما يحقروهاش. حنا راه يعني درنا بها الدراري ودرنا بها الضيور. اما هاد الساعه الحمد لله كاين مبادرات ديال التنميه البشريه، يعني راه سيدنا عطى الانطلاقه ديال المبادره من 2005، ولله الحمد كاين الامكانيات، خصو غير الشباب يتعلموا الحرفه وينتميوا لها، راه فيها الخير والبركه.
1: تبارك الله عليك معلم، وشكرا على المشاركة ديالك لأسرار هذا الفن وعلى الشرح اللي قربنا أكثر من عالم النقش على خشب العرعار. أما أنتم مستمعينا فشكرا على المتابعة، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على ريم راديو. السلام عليكم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسلط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. ودوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات

0: معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
1: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين طهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وأكد السيد طهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، بما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة، إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
2: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
1: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس سكوري.
3: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسه ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زياره في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقه تدبير بعض الاوراش المهمه في المغرب.

0: بصفة عامة الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق، ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية البنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية البنغلاديش صديقة.
1: في الشأن الجهوي يستفيد حوالي 4636 تلميذ وتلميذا، من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
2: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزل والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة للتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
1: دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز، رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط، منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
4: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم في حصاد الجهات لهذا اليوم، في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. في ذكرى انطلاقتها 21 حصيلة وازنة وإنجازات ملموسة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم جرادة. تطوان تحتضن منتدى الأشرطة المرسومة وتتوج الفائزين بجائزة مواهب إفريقية 2026. بمشاريع قاربت 222 مليون درهم، عمالة صفرو تستعرض المنجزات الاجتماعية لورش المبادرة الوطنية. إليكم التفاصيل. والمستهل من إقليم جرادة، حيث انعقد لقاء تواصلي بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق الورش الملكي السامي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي خلقها هذا الورش بالإقليم، لا سيما في الوسط القروي، من خلال الاستثمار في العنصر البشري ودعم الأجيال الصاعدة. المزيد عن مشاريع وإنجازات المبادرة يقدمه جلال تذموتي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بإقليم جرادة.
6: على مستوى إقليم جرادة شهدت المرحلة الثالثة على الخصوص إنجاز مجموعة من المشاريع اللي كتصب في المحاور اللي جت بها مرحلة الثالثة، وخصوصا الأجيال الصاعدة من صحة الأم والطفل والأطفال في سن التمدرس. إلا بغينا نعطي واحد الحصيلة مرحلية خلال هاد 21 سنة على مستوى إقليم جرادة، نبغيو نقولوا بأن 307 مشاريع تم إنجازها خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010 بواحد الغلاف مالي محدد في 95 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 73 مليون. المرحلة الثانية تمت المصادقة على 583 مشروع بغلاف مالي محدد في 346 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 270 مليون درهم. المرحلة الثالثة تعتبر سنة 2026 امتدادا لها، عرفت المصادقة على 508 مشاريع واحد الغلاف مالي محدد في 182 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 140 مليون درهم.
5: من الشأن التنموي للحقل الثقافي والفني من الحمامة البيضاء تطوان، حيث جرى بمسرح إسبانيول افتتاح فعاليات الدورة 19 للمنتدى الدولي للأشرطة المرسومة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتميز الحفل بالإعلان عن الفائزين بالجائزة الدولية مواهب أفريقيا 2026. وقد آلت هذه الجائزة القارية إلى المبدع المغربي مصطفى وحود عن ألبوم أكثر من مجرد كتاب، كما توج الفنان حمو السوري بالجائزة الوطنية الكبرى عن ألبومه الدار دارك، في حين عطت جائزة أتيل للرسوم المتحركة لأسامة أتروت عن ألبومه ولاد الدرب. الحفل عرف أيضا تكريم قامات فنية بارزة كالفنان عبد الله الناصف والمخرج عبد العزيز أموسى والمؤلف صلاح فلامي، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة دولية لتعزيز مكانة هذا الفن كوسيلة تعبيرية مبتكرة تجمع بين الكلمة والصورة. إلى إقليم صفرو، حيث تم الاحتفاء بالذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار الحكامة كرافع للإدماج والمشاركة. باقي التفاصيل يطلعنا عليها ياسين الزكراوي.
7: حسب معطيات تم تقديمها خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية، حسب هذه المعطيات فقد بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل هذه المشاريع التي تهم الرعاية الاجتماعية والإدماج السوسيو اقتصادي وقطاعي التعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للشباب الزيادة من 213 مليون و800 ألف درهم، أي حوالي 96%. وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم صفرو إبراهيم أبو زيد أن هذه المشاريع ما كان لها أن تتحقق لولا تضافر جهود كل المتدخلين من سلطة محلية وجماعة ترابية ومصالح خارجية، والانخراط التام لكل مكونات المجتمع المدني. أبو زيد أضاف أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت منذ انطلاقتها في تحقيق منجزات ملموسة، ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية البشرية على صعيد إقليم صفرو، مسجلا أنه على امتداد 21 عاما شكلت المبادرة رافعة أساسية لتحقيق تنمية بشرية مندمجة ومستدامة، مستندة إلى مقاربة تشاركية.
5: نصل بهذا مستمعينا إلى نهاية الفقرة، شكرا على حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسلط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
1: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وأكد السيد تهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، بما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تم حوارات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
9: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
1: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شامة عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس سكوري.
0: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسه ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضموا لها زياره في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقه تدبير بعض الاوراش المهمه في المغرب بصفه عامه، الاوراش الاجتماعيه اللي كتحظى باهميه كبرى بالنسبه لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على ان العلاقات الدبلوماسيه علاقات متميزه منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهوريه بنغلاديش، والمجهودات القيمه اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
1: في الشأن الجهوي يستفيد حوالي 4636 تلميذة وتلميذا من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
2: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
1: دولياً، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدماً مهماً، مضيفاً أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز، رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإيكولوجية من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. مستهل نشرتنا اليوم من الصين، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم وفقد 4 آخرون بسبب فيضانات مفاجئة عقب ارتفاع منسوب مياه نهر في قرية منخفضة الارتفاع في محافظة شيوانان في مقاطعة هوبي وسط البلاد. وبحسب السلطات المحلية فقد هطلت أمطار غزيرة على حوض نهر يوشوي في محافظة شوانان بولاية إنشي بين يومي الأحد والإثنين، ما تسبب في فيضانات مفاجئة وارتفاع منسوب النهر في قرية بايشويخة في المنطقة منخفضة الارتفاع. ووصل معدل هطول الأمطار في إحدى مناطق أعلى النهر إلى 253 ملمترا خلال يومين. وقد نظمت السلطات المحلية عمليات إجلاء بعد حدوث فيضانات في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وخاصة بعد تعطل الطرق والاتصالات وإمدادات الطاقة في المنطقة. إلى ألمانيا، حيث حذر خبراء من احتمال فشل البلاد في تحقيق أهدافها المناخية لأعوام 2030-2040-2045 رغم الانخفاض المسجل مؤخرا في انبعاثات الغازات الدفيئة، وحث برلين على مراجعة سريعة لخطة العمل المناخية التي تم الكشف عنها مؤخرا. وتطرق مجلس خبراء تغير المناخ، وهو هيئة مستقلة معينة من قبل الحكومة في تقريره السنوي، إلى المخاوف من تراجع السياسة المناخية في عهد المستشار المحافظ فريدريتش ميرتس. وحدد أكبر اقتصاد في أوروبا هدفا ملزما قانونا لعام 2030 لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 65% مقارنة بمستويات العام 1990، وموعدا نهائيا لعام 2045 لتحقيق الحياد المناخي. وقد تباطأت وتيرة الانخفاض، حيث لم تشهد الانبعاثات تغييرا يذكر خلال العام الماضي، لكن وزارة البيئة أصر على أنه ما يزال من الممكن تحقيق هدف العام 2030. في تونس، أفادت وثيقة حول النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا للفترة ما بين 2026-2035 بأن خارطة الطريق الجديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات تغير المناخ تستلزم غلافا ماليا يناهز 55 مليار دولار يؤمل توفير جزء من عبر تمويلات دولية. وحسب الوثيقة فإن 53% من الكلفة المالية ستوجه لمشاريع التكيف مع التغيرات المناخية، فيما ستخصص 47% منها لمشاريع الحد من الانبعاثات. وتأتي في مقدمة مشاريع التكيف مع تغير المناخ تلك المتعلقة بالمياه والتطهير 10.7 مليار دولار، وقطاع الفلاحة والأمن الغذائي ب 8 مليار دولار. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: ترأس والي جهة الدار البيضاء سطات بسيدي بن نور حفل إطلاق الدورة الثانية لمنتدى التنمية والإبداع، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبهذه المناسبة قام الوالي رفقة عامل إقليم سيدي بن نور بحضور عدد من المسؤولين المؤسساتيين والمنتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني والشركاء المحليين بزيارة لمختلف فضاءات المعرض المنظم بهذه المناسبة، والذي يستعرض أبرز المشاريع والأنشطة المنجزة في إطار المبادرة.
13: نخلد اليوم الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية لتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 18 ماي سنة 2005، وهي مناسبة لاستحضار جميع مراحل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تستهدف التي تضع في صلب أولوياتها المواطن من خلال برامجها الأربعة. فإذا نتواجد اليوم بإقليم سيدي بنور الذي يتكون 80% من العالم القروي، وطبعا إن البرنامج الأول يهتم بتسهيل الولوج للساكنة المتواجدة بالعالم القروي، كذلك البرنامج الثاني الذي يهتم بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
12: وعلى هامش هذا اللقاء تم عرض فيلم مؤسساتي حول إنجازات المبادرة بإقليم سيدي بنور طيلة 21 سنة. وفي ختام الحفل قام والي الجهة رفقة عامل الإقليم بتدشين مركز متخصص في تأهيل النساء في وضعية صعبة بسيدي بنور، أنجز بتمويل كامل من المبادرة بغلاف مالي بلغ 5 ملايين درهم. كما تميز هذا اليوم بتدشين مركز مخصص للأطفال في وضعية إعاقة بسيدي بنور، أنجز بتمويل من المبادرة بغلاف مالي نهز 5 ملايين درهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: روحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسلط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. ودوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
3: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم دورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
2: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفعالية انفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وأكد السيد تهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، مما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة، إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغوليي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
4: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين، وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
2: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
5: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
2: في الشأن الجهوي يستفيد حوالي 4636 تلميذ وتلميذا من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدب.
6: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
2: دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز، رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط، منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: هي ندوة وطنية خصصت لعرض نتائج دراسة مقارنة حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي، أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة إلى جانب شركائها بداية السنة الجارية.
8: في المغرب الحد اللي عندنا هو أنه سياسة الهجرة هي نابعة عن قناعة ديال سيدنا الله ينصرو، واللي تبلورات بواحد العملية ديال 50,000 ديال المهاجرين اللي تمت التسوية ديال الوضعية ديالهم.
7: وتم بهذه المناسبة تقاسم نتائج هذه الدراسة التي أجريت في 4 جهات بالمملكة، وهي الشرق وسوس ماسا وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، فضلا عن إبراز الإنجازات والممارسات الفضلة وكذا التحديات والإكراهات التي برزت أثناء إجرائها والمساهمة في تعزيز حكامة ترابية للهجرة منسجمة وشاملة. المملكة اختارت طريقا قائما على التوازن بين تدبير التدفقات وحماية الحقوق وبين الأولويات الوطنية والمسؤوليات الدولية في سياق دولي غالبا ما يتناول إشكالية الهجرة من زاوية الخوف والاستقطاب، مما يمكنها من التموضع كبلد رائد في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكمحاور قوي في ديناميات التعاون الدولي. وتأتي هذه الندوة الوطنية دعما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مختلف مستويات الحكامة من خلال الحوار وتقاسم الخبرات وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الوطنيين والترابيين والشركاء الدوليين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: بمقر عمالة إقليم الدريوش جرى استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي نهز 560.5 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. تقديم هذه الحصيلة تم خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم الدريوش بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة بحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي أجهزة الحكامة إلى جانب عدد من المستفيدين.
11: كانت فرصة من أجل تسليط الضوء على أجهزة الحكامة على المستوى الترابي لإقليم دريوش، وهذه الأجهزة الحكامة سواء فيما يتعلق بإعداد التشخيصات التشاركية أو في تنزيل المشاريع أو تتبع وتقييم لهذه المشاريع هذه. كانت فرصة أيضا لبسط عرضين حول هذه المراحل اللي مرت منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحول المكتسبات والمنجزات المحققة طيلة هذه 21 سنة. هذا الورش الملكي السامي كيطمح دائما إلى تطوير الرأسمال البشري.
10: هذا اللقاء تميز بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة 21 سنة من إنجازات المبادرة بالإقليم، تلته زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شامع عبيد إسلام للمغرب.
4: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
3: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسلط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. ودوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة

0: التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
1: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين طهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وأكد السيد طهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، بما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
2: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
1: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شامة عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس سكوري.
3: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسه ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زياره في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقه تدبير بعض الاوراش المهمه في المغرب، بصفه عامه الاوراش الاجتماعيه اللي كتحظى باهميه كبرى بالنسبه لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على ان العلاقات الدبلوماسيه علاقات متميزه منذ اعتراف المغرب باستقلال ديال جمهوريه البنغلاديش، والمجهودات القيمه اللي قامت بها

0: الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية البنغلاديش صديقة.
1: في الشأن الجهوي يستفيد حوالي 4636 تلميذة وتلميذا، من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
2: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشركات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
1: دولياً، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدماً مهماً، مضيفاً أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدماً مهماً وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركة محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز، رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط، منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا. حضورنا إلى الرباط منحنا فرصة للتباحث مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، مباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتعبير عن ارتياحنا للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين بلدينا. خلال هذا اللقاء أبرز الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون غيسون، كما عبرا عن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة على العلاقات المتميزة وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرا عن توقيع اتفاقية مع شركات جوجل ديب مايند ومايكروسوفت وإكس وإي آي، والتي ستتيح لها الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها لتقييم قدراتها قبل طرحها. وذكر مركز المعايير والابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في بيان أنه سيجري تقييمات وأبحاث موجهة لفهم قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما بشكل أفضل وتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي. وأوضح المركز أن الإجراءات العلمية الصارمة والمستقلة ضرورية لفهم الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما وتأثيراته على الأمن القومي. وفي اليوم الأول من ولايته في 21 يناير 2025 ألغى دونالد ترامب مرسوما أصدره سلفه جو بايدن، والذي كان يفرض على الشركات في هذا القطاع على وجه الخصوص تقديم بعض البيانات المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى الحكومة الفيدرالية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: بمقر عمالة إقليم الدريوش جرى استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعاً وتدخلاً باستثمار إجمالي نهز 560.5 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. تقديم هذه الحصيلة تم خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم الدريوش بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة، بحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي أجهزة الحكامة إلى جانب عدد من المستفيدين.
4: كانت فرصة من أجل تسليط الضوء على أجهزة الحكامة على المستوى الترابي لإقليم دريوش، وهذه الأجهزة الحكامة سواء فيما يتعلق بإعداد التشخيصات التشاركية أو في تنزيل المشاريع أو تتبع وتقييم لهذه المشاريع هذه. كانت فرصة أيضا لبسط عرضين حول هذه المراحل اللي مرت منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحول المكتسبات والمنجزات المحققة طيلة هذه 21 سنة. هذا الورش الملكي السامي كيطمح دائما إلى تطوير الرأسمال البشري.
3: هذا اللقاء تميز بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة 21 سنة من إنجازات المبادرة بالإقليم، تلته زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسليط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
7: بروما، أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين طهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وأكد السيد طهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، بما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة، إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى عدت التقرير التالي.
9: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين، وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
7: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس سكوري.
10: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضموا لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
7: في الشأن الجهوي، يستفيد حوالي 4636 تلميذة وتلميذا من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
11: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة
12: الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
7: دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركة محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز، رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط، منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
14: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف: إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا: لم أتخذ هذا القرار باستخفاف. وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
13: وأمن الملف الصحي للسنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
15: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضر مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه هي الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكارياو سانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
13: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو،
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية تسلط الضوء على الورش الملكي لإصلاح النظام الصحي. دوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. إلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمين إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إلياس أبو الرجاء في المتابعة.
8: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
7: بروما أكدت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي والهيئة السيادية لمالطا رجاء ناجي مكاوي أن الحقل الديني المغربي شهد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين تحديثا هيكليا يندرج ضمن دينامية شاملة للإصلاح المؤسساتي والتكيف مع التحديات المعاصرة. السيدة ناجي مكاوي أوضحت خلال ندوة حول موضوع إمارة المؤمنين بالمغرب نموذج فريد بثلاث شرعيات تاريخية ودينية وسياسية نظمت في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والفاتيكان. أوضحت أن هذا التطور يمثل إعادة هيكلة للحقل الديني الوطني في إطار أكثر تنظيما واحترافية وانفتاحا على محيطه الوطني والدولي. في كلمة خلال المناقشة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية، سلط وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بجنيف الضوء على التقدم المحرز في ورش إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، مؤكدا أن المغرب يواصل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورشا وطنيا واسعا يضع الحق في الصحة في صلب أولوياته. وحياته. وأكد السيد تهراوي أن هذه الدينامية مكنت في ظرف وجيز من بلوغ نسبة تغطية صحية تناهز 88% من الساكنة، بما يمثل خطوة غير مسبوقة نحو تعميم الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح يعتمد على تحديث الحكامة الصحية وإرساء مؤسسات وهيئات استراتيجية جديدة، إلى جانب تعزيز العرض الصحي وتثمين الموارد البشرية وتسريع الرقمنة. أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. سهام أي تدرى أعدت التقرير التالي.
9: أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة بالرباط مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو سونتان سيرج بواندا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي. خلال هذا اللقاء أبرى الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دينيس ساسون جيسو، وعبر عن ارتياحهما للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين البلدين، وعن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة عليها وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية. واتفق الوزيران في هذا الصدد على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة للتعاون المغرب الكونغو خلال الأشهر المقبلة من أجل إعطاء دفعة قوية لمجالات التعاون وتنويع.
7: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس سكوري.
10: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضموا لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
7: في الشأن الجهوي يستفيد حوالي 4636 تلميذة وتلميذا من بينهم 2709 تلميذات بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
11: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية
12: يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزل والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقدها المنظمة الدولية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
7: دوليا، أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وعقب هذا الفوز، رفع أشبال المدرب تياغو ليما بيريرا رصيدهم إلى 7 نقاط منهين دور المجموعات في صدارة المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
16: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك
0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
17: تثمين قدرات المقاولات الناشئة والمبتكرة من أجل مواجهة التحديات التي تعترضها في مجال الصفقات العمومية، موضوع أشغال ورشة منظمة من طرف مجلس جهة قلميم ودنون بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتكنوبارك المغرب.
18: هذه مذكرة تفاهم تستهدف دعم وإشراك المقاولات المبتكرة الناشئة بجهة مودون من خلال تأهيلهم وتقوية وتثمين قدراتهم وأيضا تحديد مجال تدخلاتهم وأيضا الوقوف على الإكراهات والتحديات التي يتلقونها للولوج إلى السوق العمومي عن طريق الصفقات العمومية.
19: هذه الورشة كتهدف إلى تمكين هذه الشركات العمومية ودفعهم إلى فهم الصفقات العمومية والخيرات والمشاركة الفعالة فيها، على أساس أنه يقدموا حلول للإدارة العمومية في جهة قلميم ودنون في المجال الرقمي والتحديات الرقمية وتحديث الإدارة العمومية.
17: أشغال الورشة تتمحور حول عدة مواضيع تهم بالخصوص كيفية المشاركة في الطلبيات العمومية وتحديد الفرص المتاحة للمقاولات المبتكرة، وكذا الإحاطة بمختلف الأوجه التعاقدية والمالية لهذه الصفقات في سياق تمكين المقاولات الناشئة والمبتكرة وتعزيز أدوارها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
2: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: نشرة إذاعية مفصلة، أهلا ومرحبا بكل من في الاستماع، وهذه يبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، المنظم من 20 إلى 24 ماي الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير لك إلياس أبو الرجاء.
8: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
9: أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح حمسين بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد. زينب وعدي في المتابعة.
7: أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد. وشددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ

0: عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
1: في خبر آخر أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري برباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام، ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
2: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني، ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتواصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة من خلال البرمجة المعتمدة من طرف إدارة المؤسسات السجنية، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتمادا أو اعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلات السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى الجمعة، أو من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير أسماء الخياري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مريعقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل

0: طقس حار يوم الأربعاء وبعد غد الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إذا وتنان القنيطرة العرائش بن سليمان النواصر برشيد والصويرة وأسفي وسيدي بن نور وشتوكة أيتبها وقلميم وإنزقان وأيت منلول وتزنيت بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية الرباط وسلا وتميرة والصخيرات والجديدة وسيدي إفني.
1: اللحظة إلى جديد الأنباء الجهوية. يستفيد حوالي 4636 تلميذا وتلميذة من بينهم 2700 تلميذة بمستوى السادسة الابتدائية استفادوا من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبا.
2: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزل والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
1: لحظة خارج الحدود، أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: نعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. وفي الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر 2026 عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى غاية 13 دجنبر المقبل. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وعيد مبارك سعيد.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو .ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لا بيبور ديال الموهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
6: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال، دونك لا على الجانب الفني، دونك من ناحيه المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التاطير، وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
7: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
8: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم، سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
3: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
5: أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد. وشددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب، شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
3: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
0: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان مكناس فاس مريعقوب تونات سيدي قاسم الخميسات سيدي سليمان خريبقة والفقيه بن صالح خنيفرة وسطات اليوسفية قلعة سراغنا، مراكشر، حامنة، بني ملال، شيشاوة وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكة، أيت بها، وقلميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخرات، والجديدة، وسيدي إفني.
3: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
6: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع، تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
3: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 إلى غاية من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام، وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: خلال مرحلتها الثالثة، صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بن سليمان على برمجة وإنجاز ما مجموعه 582 مشروعا وعمليا بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 185.5 مليون درهم. ساهمت فيه المبادرة بما مجموعه 171.2 مليون درهم. هذه المشاريع تضمنت بالأساس تأهيل البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية ودعم الأنشطة المدرة للدخل وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء. وفي هذا الصدد أكد عامل إقليم بن سليمان بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أن الإقليم عرف خلال السنوات الماضية دينامية تنموية مهمة أثمرت مجموعة من الإنجازات والمشاريع ذات الوقع الإيجابي على الساكنة.
8: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لقاء تواصليا مع مختلف المتدخلين في تنزيل هذا الورش الملكي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة في 18 ماي 2005، ويأتي احتفال هذا السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج من أجل تعزيز التنمية البشرية، وهو ما يعكس دور والدور فعال للمشاركة وكذلك إشراك كل من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني ومصالح لا ممركزة في اتخاذ القرار وكذلك تحقيق واحد التنمية حقيقية لفائدة المواطنين.
7: عامل إقليم بن سليمان والوفد المرافق لها قام بزيارة ميدانية لمركز التربية والتكوين الذي أعيد بناؤه في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بشراكة مع المديرية الإقليمية للتعاون الوطني. وشملت الزيارة أيضا دار الأمومة من الجيل الجديد بجماعة مليلة التي تم إنجازها وتجهيزها ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية وجمعية شباب مليلة للتربية والتعليم التي تشرف على تسيير هذه الدار.
2: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوا خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2025 ما مجموعه 1137 مشروعا، تم إنجاز 1054 منها بغلاف مالي إجمالي ناهز 451.13 مليون درهم.
9: هذا الاحتفال يعني بمرور 21 سنة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوا، اللي بهذه المناسبة يعني تنهني اللجنة واللي على رأسها السيد العامل على كل المجهودات المبذولة خاصة في القطاع ديال التربية الوطنية، اللي التدخلات ديال اللجنة الوطنية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يعني كتكون على مجموعة ديال المحاور أهمها هي البنيات والوسائل الداعمة للتندرس، خاصة بناء وإنشاء وتسيير دور الطالب والطالبة وكذلك اقتناء حافلات ديال النقل المدرسي من جهة، وكذلك أيضا عمليات ديال الدعم في المؤسسات التعليمية للتلميذات والتلاميذ المتعثرات والمتعثرين لمواكبة التندرس ديالهم في مختلف الأسلاك وخاصة بالسلك الابتدائي. هذا أيضا بالإضافة إلى مجموعة ديال المحاور واللي ذات أهمية قصوى خاصة ما يتعلق بالطفولة.
10: الاحتفال كيجي بالذكرى السنوية ديال انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتتعرفوا هي واحد المبادرة ملكية وعندها واحد التأثير مباشر على التنمية البشرية، ومن كنهضروا على التنمية البشرية راه ولا بد كنهضروا على القطاع الصحي ولا صحة المواطن، وحنا في يعني في القطاع الصحي حنا تلمسوا هذا التدخل ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه السنوات الأخيرة، يعني كان واحد التدخل اللي هو مباشر في البداية كان يعني في تحسين الولوج للخدمات من خلال يعني تجهيز ديال المراكز الصحية مصالح في المستشفى، كان كذلك تحسين الولوج للخدمات كالقيام واحد المجموعة من القوافل الطبية واقتناء سيارات الإسعاف، وهذا كله تنعكس على على على على الصحة ديال المواطن إيجابا.
7: وحسب معطيات قدمها رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترأسه الكاتب العام للعمالة، فقد بلغت مساهمة المبادرة في تمويل هذه المشاريع 426.05 مليون درهم، أي بنسبة 94% من الكلفة الإجمالية موزعة على البرامج الأربعة لهذا الورش الملكي.
11: على صعيد الإقليم تقريبا عندنا 6 لجان محلية ولجنة إقليمية، معدل 25 عضو في كل لجنة، يعني تقريبا 150 أو 170 ديال الاعضاء اللي غادي يحضروا مختلف الفعاليات، وحاولنا يحضروا معنا ايضا الساده اللي كيخدموا معنا اللجان التقنيه اللي كيكونوا هما اللي كيقدموا التوصيات للجان المحليه واللجنه الاقليميه، يحضروا معنا ويكون التدخلات ديالهم ان شاء الله على صعيد سميتو. درنا كبسولات على متعلقه بكل برنامج من البرامج الاربعه ديال المرحله الثانيه، الاشاره للمرحله الثالثه عفوا ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي بدات من 2019 2023 واستمرت 2024. التوجهات ديالها تغيرت لانها مشات للعنصر البشري.
7: وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم شيشاوا أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الممتدة من 2019 إلى 2025 مكنت على صعيد إقليم شيشاوا من تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الأشخاص في وضعية الهشاشة.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو المصداقية والخبر اليقين غيم راديو غيم راديو غيم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
3: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب وعدي.
5: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024 والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
3: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
0: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمنوا لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة،
1: وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان مكناس فاس مريعقوب تونات سيدي قاسم الخميسات سيدي سليمان خريبقة والفقي بن صالح خنيفرة وسطات اليوسفية قلعة سراغنة مراكش شر حامنة بني ملال شيشاوة وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إذوتنان القنيطرة العرائش بن سليمان النواصر برشيد والصويرة وأسفي وسيدي بن نور وشتوكا أيتبها وقلميم وإنزقان وأيت ملول وتزنيت بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية الرباط وسلا وتميرة والصخرات والجديدة وسيدي إفني.
3: بشأن الجهوية يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبا.
6: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
3: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام وفي أمان الله.
12: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carly News Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
14: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع، وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الدخلة خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته، تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و8 من نوفمبر المقبل، في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
15: ريم راديو.
2: ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
15: ريم راديو.
2: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
15: ريم راديو.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
16: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
15: Rime Radio.
2: Rime Radio. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
3: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب وعدي.
5: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كوبا

0: والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط. مباحثة مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
1: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان مكناس فاس مريعقوب تونات سيدي قاسم الخميسات سيدي سليمان خريبقة والفقي بن صالح خنيفرة وسطات اليوسفية قلعة سراغنة مراكش الرحامنة بني ملال شيشاوة وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إذا وتنان القنيطرة العرائش بن سليمان النواصر برشيد والصويرة وأسفي وسيدي بن نور وشتوكا أيتبها وقلم ميم وإنزقان وأيت ملول وتزنيت بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية الرباط وسلا وتميرة والصخرات والجديدة وسيدي إفني.
0: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى

0: الدبع.
1: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
0: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام، وفي أمان الله.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول المثل اللي غش مرة وانكشف أمره لا يصدق ولو صدق، لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل ليه بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه. وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجي بالصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة. وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معاهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدا من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معاه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهاد السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده، والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيث كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا، بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة. والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده، ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور، الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عمله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل القيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعة، أو لأنهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم. وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعة، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لأنه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون أدنى مجهود. والمكاسب كلها اللي كيوصلوا لها يمكن اعتبارها مؤقتة، حيت الحقيقة دي ما كتبان في آخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش أكيد كيفقد راحته النفسية، حيت ديما خايف يتكتشف أمره. هاد السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير، ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق وأن الغش سلوك غيقضي على حياته، وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج أكثر من إمكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعدة مثلا عن طريق دروس تقوية حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسة عندها دور، خاصها تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش وتساعد في التربية ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، حيث مبني على سوء النية وعلى الخداع، وخاصه يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة بينما هو فساد أخلاقي، لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. الخبر من المصدر
1: ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو،
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
3: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
5: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
3: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
1: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة بكل من عمل آلات وأقاليم وزن مكناس فاس مريعقوب تونات سيدي قاسم الخميسات سيدي سليمان خريبقة والفقية بن صالح خنيفرة وسطات اليوسفية قلعة سراغنة مراكش الرحامنة بني ملال شيشاوة وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إذا وتنان القنيطرة العرائش بن سليمان النواصر برشيد والصويرة وأسفي وسيدي بن نور وشتوكا أيت بها وقلميم وإنزقان وأيت ملول وتزنيت بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية الرباط وسلا وتميرة والصخرات والجديدة وسيدي إفني.
3: بشأن الجهوية يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
2: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
3: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام وفي أمان الله.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. We'll be right back.
6: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
8: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
9: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
8: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
6: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.87 مليار درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجية والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23.44 مليار درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه هي أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم دورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
3: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
5: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
3: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
1: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضموا لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مرياقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيتبها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخيرات، والجديدة، وسيدي إفني.
3: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
2: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
3: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام وفي أمان الله.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
14: محطتنا الثقافية لهذا اليوم، أهلا بكم، ترافقكم فيها نسرين ألفقي. بين العروض السينمائية وفضاءات التبادل المهني ولحظات التلاقي الودية، تؤكد مدينة مكناس مكانتها كملتقى حقيقي لمهني وعوالم الرسوم المتحركة، إذ تتواصل فعاليات الدورة 24 للمهرجان الدولي لسينما التحريك المنظمة من طرف مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس. برنامج هذه الدورة يتضمن تنظيم 4 ندوات خصصت للتحديات البنيوية التي يعرفها القطاع. هذه اللقاءات ناقشت مواضيع من قبيل الرسوم المتحركة المغربية في مواجهة واقع سلسلة الإنتاج والمنتجون وتحديات الشباب المبدع وبانوراما مصادر تمويل الأفلام القصيرة والطويلة للرسوم المتحركة. كما تقاسم المتدخلون تجاربهم ورؤاهم المستقبلية في إطار دينامية بناءة تروم المساهمة في هيكلة القطاع. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يونيو المقبل فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة بمشاركة ثلة من صناع السينما العربية والإفريقية ووجوه سينمائية من مختلف أنحاء العالم. برنامج هذه الدورة يتميز بمشاركة 19 فيلما سينمائيا طويلا ووثائقيا من 21 بلدا من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية. وحسب المصدر ذاته تتنافس 9 أفلام طويلة على جوائز المهرجان، وهي الجائزة الكبرى للداخلة وجائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل ممثل. كما يتضمن برنامج المهرجان أيضا تكريم عدد من صناع السينما وتنظيم ورشات وماستر كلاس وعروضا لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال، إضافة إلى فقرة بانوراما الفيلم المغربي. مهرجان سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير يفتح باب الترشيح للمشاركة في دورته 26 التي ستقام ما بين 5 و 8 من نوفمبر المقبل في إطار دعم الإبداع السينمائي المغربي وتشجيع المواهب الشابة. المشاركة تشمل الأفلام القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 30 دقيقة، فيما حدد المنظمون يوم 18 من يونيو كآخر أجل لإرسال الطلبات. دورة هذه السنة تسعى إلى مواصلة ترسيخ مكانته كموعد سينمائي وطني يحتفي بالفيلم القصير ويشكل فضاء للحوار والتبادل والانفتاح على مختلف التجارب السينمائية المغربية. بهذا نصل إلى نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
13: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
10: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
13: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
8: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مستجدات الخريطة الجامعية بمجلس المستشارين، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين مداوي أن الفوج الأول من مشروع الخريطة الجامعية يشمل 26 مؤسسة جامعية جديدة يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة. السيد مداوي أوضح أن مجالس الجامعات انعقدت واقترحت تقسيم هذه المؤسسات، مضيفا أن الجزء الأول الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق أفرز 26 مؤسسة جامعية، فيما سيشمل الفوج الثاني 23 مؤسسة جامعية جديدة. وأضاف الوزير إلى أن هذا التقسيم يهدف في مرحلة أولى إلى الاستجابة لإشكالية الاكتضاد والحفاظ على ما هو قائم لفائدة الطلبة، مبرزا أن هذا الورش سيتبعه جيل جديد من المؤسسات المبرمجة على صعيد التراب الوطني، والتي ستستجيب للحاجيات المحلية والجهوية والوطنية فضلا عن المهن الدولية.
11: ريم راديو.
10: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم دورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
3: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
5: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
3: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة للشؤون

0: جيت لبنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني، ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية البنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية البنغلاديش صديقة.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مريعقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيتبها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخرات، والجديدة، وسيدي إفني.
1: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
3: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية.

0: يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين الحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد مبادرة وطنية التنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
1: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام، وفي أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الجهوية، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الدرويش إنجاز 1682 مشروعا بأزيد من 560 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ 2005. بجهة بني ملال خنيفرة، ندوة تقارب أثر التحولات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية على بلورة السياسات العمومية. عرض وافر من الأضاحي في أسواق جهة قلميم ودنون. جرى بمقر عمالة إقليم الدرويش استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي ناهز حوالي 560 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. صافية عثمان والمتابعة.
6: بمقر عمالة إقليم الدرويش جرى استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي نهز 560.5 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. تقديم هذه الحصيلة تم خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم الدريوش بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة بحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي أجهزة الحكامة إلى جانب عدد من المستفيدين.
3: كانت فرصة من أجل تسليط الضوء على أجهزة الحكامة على المستوى الترابي لإقليم دريوش، وهذه الأجهزة الحكامة سواء فيما يتعلق بإعداد التشخيصات التشاركية أو في تنزيل المشاريع أو تتبع وتقييم لهذه المشاريع هذه. كانت فرصة أيضا لبسط عرضين حول هذه المراحل اللي مرت منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتسبات والمنجزات المحققة طيلة هذه 21 سنة. هذا الورش الملكي السامي كيطمح دائما إلى تطوير الرأسمال البشري.
6: هذا اللقاء تميز بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة 21 سنة من إنجازات المبادرة بالإقليم، تلته زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية.
5: موضوع السياسات العمومية في ظل التحولات الديموغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بني ملال خنفرة شكل محور ندوة علمية نظمت ببني ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024. هذه هي الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديموغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بني ملال خنفرة وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي. قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، تشهد أسواق جهة قلميم ودنون عرضا وافرا من الأغنام والماعز وسط انتعاش كبير وحركية دؤوبة لتجاري المواشي الوافدين من مختلف أقاليم الجهة وخارجها، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. شيماء بكا والتفاصيل.
7: حسب المديرية الجهوية للفلاحة بقلميم ودنون، الجهة تتوفر هذه السنة على أزيد من 220 ألف رأس من الأغنام والماعز.
8: إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنسيق مع السلطة المحلية وجميع المتدخلين من أجل تنزيل وتنفيذ برنامج متكامل من أجل تزويد الأسواق بالأغنام والماعز المخصصة للذبح، وأيضا لتتبع الوضعية الصحية والمواكبة والمراقبة.
9: من منتصف شهر دجنبير 2025 إلى غاية عيد الأضحى، تم تعزيز فرق المداومة التابعة لنصع الصعيد الوطني في جهة قلميم ودنون. عملية المراقبة كتشمل مراقبة الأعلاف الحيوانية، مياه شرب الحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة استعمال المواد غير المرخصة ومراقبة حركة نقل فضلات الدواجن.
7: هذا العرض الوافر يرجع إلى برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وأكد التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي وانعكست إيجابا على المراعي والماشية، فضلا عن التتبع المستمر للوضعية الصحية للقطيع وعملية تسجيل ضيعات التسمين من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
10: الحمد لله المراقبة ديال لونصا مواكبة دائما، كتجي تراقب لنا العلاف وتراقب الماء وتراقب الغنم والدواء، كنقبضوا الدواء وكنداوها على حقها وطريقها، الدواء ديال المرارة ديما هما الحمد لله مواكبيننا. بالنسبة للكسيبة هذا العام الحمد لله سمينا، الكسيبة موجودة الحمد لله، العام زين.
7: مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت أيضا حملات تحسيسية لتوجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية وضرورة احترام تدابير السلامة الصحية أثناء الذبح.
5: إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى نهاية النشرة الجهوية، قدمها لكم ياسين زكراوية، وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: راديو.
12: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
12: ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
13: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم دورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
1: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
14: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنطوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
15: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
16: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب، بصفة عامة الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
15: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان مكناس فاس مريعقوب تونات سيدي قاسم الخميسات سيدي سليمان خريبقة والفقية بن صالح خنيفرة وسطات اليوسفية قلعة سراغنة مراكش الرحامنة بني ملال شيشاوة وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إذا وتنان القنيطرة العرائش بن سليمان النواصر برشيد والصويرة وأسفي وسيدي بن نور وشتوكا أيتبها وقل الميم وإنزكان وإيت منلول وتيزنيت بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديون المحمدية الرباط وسلا وتميرة والصخرات والجديدة وسيدي إفني.
18: بشأن الجهوية يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
19: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزل والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
18: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام وفي أمان الله.
11: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإيكولوجية. ومستهلها من الصين الفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق بجنوب ووسط البلاد أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا، كما دفعت إلى إغلاق مدارس وشركات واضطرابات خدمة النقل وإمدادات الكهرباء. بحسب وكالة الأرصاد الجوية الصينية، فإن مناطق من بينها شيانغجي وأنهوي وهونان تواجه مخاطر مرتفعة لوقوع كوارث مرتبطة بالأمطار، من بينها الانهيارات الأرضية والسيول والفيضانات في المناطق الحضارية فضلا عن تراكم المياه. السلطات أكدت تخصيص أكثر من 22 مليون دولار للإغاثة من الكوارث، مع تفعيل خطط استجابة طارئة بعدد من المناطق المتضررة. واضطرت السلطات إلى تعليق الدراسة وخدمة النقل في عدد من المناطق، بينما تتواصل جهود إجلاء السكان. في الصين أيضا حذر علماء مناخ من الانخفاض الملحوظ في نسبة الأكسجين المذاب في مياه أكبر أنهار العالم خلال 40 عاما الماضية نتيجة للاحتباس الحراري. وحسب دراسة نشرتها مجلة ساينس أدفانسز، فإن استمرار المعدلات الحالية للاحتباس الحراري قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في تركيز الأكسجين المذاب بالمياه بنسبة 4.7% بحلول نهاية القرن، ما سينعكس سلبا على النظم البيئية المائية. وجاء في الدراسة للمرة الأولى أجرينا دراسة منهجية لتغير تركيز الأكسجين المذاب في المياه ب 21.4000 نهر خلال الفترة الممتدة ما بين 1985 و2023 بالاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج المناخ. وأظهرت النتائج أن تركيز الأكسجين في الأنهار يتراجع باطراد، ويرتبط ذلك أساسا بانخفاض قدرة المياه على إذابة الأكسجين وارتفاع درجات الحرارة. في الاتحاد الأوروبي يمثل تطوير الاقتصاد الدائري فرصة اقتصادية استراتيجية ما تزال غير مستغلة، من شأنها تحسين البيئة الأوروبية وتعزيز الولوج إلى المواد الأولية وتشجيع ظهور جيل جديد من المقاولات الأوروبية. وفق تقييمات جديدة حول الاقتصاد الدائري نشرتها الوكالة الأوروبية للبيئة، الوكالة أكدت ضرورة تسريع الاستثمارات في هذا المجال من أجل بلوغ أهداف السياسة المناخية والبيئية للاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن حزمة من 17 إجراء لفائدة الاقتصاد الدائري يمكن أن تخفض بنسبة 22% تأثير التغير المناخي على الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل نحو مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وبنسبة 19% تأثيره على فقدان التنوع البيولوجي، و25% تأثيره على تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة. الوكالة أشارت أيضا إلى أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على معادن الألمنيوم والنيكل ومجموعة من المعادن البلاتين المستخرجة خارج أوروبا قد ينخفض بحوالي 20% وبنسبة 12% بالنسبة للنحاس. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
20: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
21: ريم راديو،
22: أخبار المغرب والعالم.
23: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
21: ريم راديو.
22: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دولياً، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
13: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
3: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
4: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في
6: أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
8: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
16: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضموا لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
8: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان مكناس فاس مولى يعقوب تونات سيدي قاسم الخميسات سيدي سليمان خريبقة والفقيه بن صالح خنيفرة وسطات اليوسفية قلعة سراغنة مراكش الرحامنة بني ملال شيشاوة وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إذا وتنان القنيطرة العرائش بن سليمان النواصر برشيد والصويرة وأسفي وسيدي بن نور وشتوكا أيتبها وقلم
17: الميم وإنزغان وأيت من لول وتيزنيت بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية الرباط وسلا وتميرة والصخرات والجديدة وسيدي إفني.
5: بشأن الجهوية يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
19: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزل والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
5: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام وفي أمان الله.
22: إذاعة الأخبار المغربية
21: ريم راديو.
7: توج سعيد أوبايا من عصبة تدلا بلقب فئة الكبار، ونسرين باروك عن عصبة الشمال بلقب فئة الكبيرات، وذلك خلال منافسات البطولة الوطنية للكاراتي لصنف تباري فردي التي نظمت بالمحمدية.
10: جميع العصاب جاءوا باش يشاركوا في هذه البطولة، من طنجة للقويرة عندنا جميع العصاب شاركوا بلي ميور زاتليت ديالهم. دونك ان شاء الله راه كيف ما شفتوا راه لي كادي بداو لي جون، وخصوصا تعرفوا راه لي كادي عندهم بطوله العالم ان شاء الله اللي غدار في شهر 10 في لابولوني. دونك حنايا اوني لا بو فير دو لا ديتيكسيون باش نشوفوا لي زاتليت باش نشوفوا لو ميور parmi les meilleurs.
7: كما حاز احمد حدادي من عصبه البوغاز على المركز الاول في وزن اقل من 60 كيلوغرام، وانس العالمي لاقل من 75 كيلوغرام، ومهدي سريتي في وزن اقل من 84 كيلوغرام، فيما حاز المرتبه الاولى في وزن اكثر من 84 كيلوغرام عثمان هبال.
12: كنعيشوا أجواء البطولة الوطنية للتباري في الفتيان والكبار. هذه البطولة دي اللي كتجرى اليوم اللي ما يقرب المشاركين تبارك الله، اللي وصل العدد ديالهم هو ما يقرب على 900 ديال المشارك مشاركين اللي جاوا كلهم من ربوع المملكة. البطولة كتجمع كما قلنا خيرة ديال الأبطال اللي هم جاوا لهذه البطولة عبر واحد الإقصائيات اللي جرات في العصب الجهوية اللي 27 عصبة اللي كتضم الجامعة جرات في هذه الإقصائيات هذه هنا.
1: الحمد لله التنظيم واللوجيستيك جيد، ما يقارب أكثر من 900 مشارك مشاركة من ربوع المملكة المغربية من جميع العصب المنتمية للجامعة الملكية المغربية للكاراتيه وأساليب المشاركة. هذه البطولة تأتي ضمن البرنامج الوطني، وكذلك نلاحظ هناك اللجنة الوطنية التقنية التي تختار الأبطال ذو صبغة عالمية في المشاركة في البطولات القارية والدولية.
7: ولدى الكبيرات أحرزت وداد خصالي لقب البطولة في وزن أقل من 50 كيلوغرام، فيما حازت شيماء الحيتي المركز الأول في وزن أقل من 55 كيلوغرام. وفي وزن أقل من 61 كيلوغرام توجت باللقب دعاء شكري، فيما عاد لقب وزن أكثر من 68 كيلوغرام إلى جيهان بحجو من عصبة تطوان. إقليم سيدي سليمان شهد خلال الفترة ما بين 2019 و 2025 إنجاز ما مجموعه 716 مشروعا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية بلغت حوالي 331 مليون درهم. ساهمت المبادرة فيها بأزيد من 313 مليون درهم. هذا ما أبرزه رئيس قسم العمل الاجتماعي بإقليم سيدي سليمان في عرض قدمه خلال حفل نظم احتفاء بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه المشاريع توزعت على البرامج الرئيسية الأربعة ضمن الفترة الثالثة من المبادرة. ومن جهته وفي كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم سيدي سليمان أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت منذ انطلاقتها سنة 2005 ثورة مرجعية في مجال العمل الاجتماعي ومنعطفا نوعيا في مسار بناء نموذج تنموي وطني قائم على الإنصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة كرامة الإنسان.
14: هذا اليوم تخلد عملة إقليم سيدي سليمان ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الاحتفال الذي يبقى مناسبة من أصل تسليط الضوء على أهم الإنجازات اللي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم سيدي سليمان. هذا الاحتفال اللي ترأسه عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي سليمان والذي قدم مداخلة من خلاله أبرز وسلط فيها الضوء على أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، كما أكد على على تعبئة ومواصلة هذه الجهود من أجل تحقيق مجازات أهم. لا يخفى على أحد أن شعار هذه السنة جاء تحت الذي حمله الاحتفال هذه السنة هو حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. ومن خلال هذا الشعار تنعرفوا تم تسليط الضوء على أجهزة الحكامة اللي تلعب دور كبير في تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. أكيد حضور هذا الاحتفال عرف حضور قوي لأعضاء اللجنة الإقليمية واللجان المحلية واللي قدموا مداخلات على الدور اللي تلعبوه في تنزيل هذه البرامج.
7: وبهذه المناسبة تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مركز التفتح المدرسي الأجيال الصاعدة بمدينة سيدي سليمان، حيث اطلع عامل الإقليم والوفد المرافق له على مختلف الورشات والأنشطة الفنية والمعارض المنظمة بهذه المناسبة.
21: ريم راديو،
22: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: هي ندوة وطنية خصصت لعرض نتائج دراسة مقارنة حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي، أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة إلى جانب شركائها بداية السنة الجارية.
18: في المغرب الحد اللي عندنا هو أنه سياسة الهجرة هي نابعة عن قناعة ديال سيدنا الله ينصرو واللي تبلورات واحد العملية ديال 50,000 ديال المهاجرين اللي تمت التسوية ديال الوضعية ديالهم.
15: وتم بهذه المناسبة تقاسم نتائج هذه الدراسة التي أجريت في 4 جهات بالمملكة، وهي الشرق وسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، فضلا عن إبراز الإنجازات والممارسات الفضلة وكذا التحديات والإكراهات التي برزت أثناء إجرائها والمساهمة في تعزيز حكامة ترابية للهجرة منسجمة وشاملة.
0: المملكة اختارت طريقا قائما على التوازن بين تدبير التدفقات وحماية الحقوق وبين الأولويات الوطنية والمسؤوليات الدولية في سياق دولي غالبا ما يتناول إشكالية الهجرة من زاوية الخوف والاستقطاب، مما يمكنها من التموضع كبلد رائد في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكمحاور قوي في ديناميات التعاون الدولي. وتأتي هذه الندوة الوطنية دعما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مختلف مستويات الحكامة من خلال الحوار وتقاسم الخبرات وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الوطنيين والترابيين والشركاء الدوليين.
21: ريم راديو.
22: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
13: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي مافتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
3: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
4: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت أجرت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب، شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
2: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري برباط مباحثة مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
11: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش

0: بصفة عامة الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
1: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان مكناس فاس مولى يعقوب تونات سيدي قاسم الخميسات سيدي سليمان خريبقة والفقيه بن صالح خنيفرة وسطات اليوسفية قلعة سراغنة مراكش رحامنة بني ملال شيشاوة وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إذا وتنان القنيطرة العرائش بن سليمان النواصر برشيد والصويرة وأسفي وسيدي بن نور وشتوكا أيتبها وقل ميم وإنزقان وأيت ملول وتزنيت بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية الرباط وسلا وتميرة والصخرات والجديدة وسيدي إفني.
1: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
3: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال

0: البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيونية فوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
1: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام، وفي أمان الله.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: في البيبور ديال الموهب كنكتشفو من دور الشباب، كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
4: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التاطير، وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد، كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
5: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
6: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم، سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرا عن توقيع اتفاقية مع شركات

0: يشام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
1: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية البنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وان المغرب تقدم واحد تجربه متميزه بفضل السياسه ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زياره في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقه تدبير بعض الاوراش المهمه في المغرب، بصفه عامه الاوراش الاجتماعيه اللي كتحظى باهميه كبرى بالنسبه لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على ان العلاقات الدبلوماسيه علاقات متميزه منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهوريه البنغلاديش، والمجهودات القيمه اللي قامت بها الدوله في هذا المجال هي مجهودات مهمه. وعلى اي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافه، لان هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدوليه ودعم السلم والامان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية البنغلاديش صديقة.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مرياقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكة، أيتبها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخرات، والجديدة، وسيدي إفني.
0: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
3: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك

0: وجمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
1: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام، وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للعاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
4: رئيس المنظمة كما كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف: إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة.

0: انقطع. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
1: ومن الملف الصحي للسنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
2: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكارياو سانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب النفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
1: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
6: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو،
7: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد

0: الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
1: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
0: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب وعدي.
2: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
0: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
3: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مرعقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيتبها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخرات، والجديدة، وسيدي إفني.
0: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية شخصية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
4: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
0: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام، وفي أمان الله.
5: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
7: نبدو الرياضة لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، ونرحب بكم مستمعينا الكرام. نستهل النشرة من عرين أشبال الأطلس بسلا، حيث حقق المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إنجازا مزدوجا بعبوره إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا وضمان بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2026. الأشبال حسموا ديربي النيل والأطلس أمام المنتخب المصري بهدفين لواحد على أرضية المركب الملكي محمد السادس. كتيبة المدرب تياغو ليما بيريرا بسطت سيطرة مبكرا بهدف محمد أمين مستاش قبل أن يؤمن عمران طالعي التقدم قبل صافرة الشوط الأول. ورغم تقليص المصريين للفارق بضربة مقصية رائعة، إلا أن يقظة الحارس آدم المعاش أمنت الصدارة المغربية بسبع نقاط. بهذا الفوز يضرب حامل اللقب موعدا حارقا في ربع النهائي الأحد المقبل أمام أسود الكاميرون الجريحة. ومن مستطيل الصغار الأخضر إلى ملاعب التنس بالرباط، حيث نفضت النجمة المغربية ياسمين القباجة الغبار عن مضارب المغرب في الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. القباج بلغت الدور الثاني للدورة 24 بعد الإطاحة بالتركية بيرفو جانكيز بمجموعتين دون رد، لتضرب موعدا في الدور المقبل أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في البطولة. إلى الملاعب العربية وتحديدا إلى قلب القاهرة، حيث تبلغ الإثارة ذروتها اليوم الأربعاء في الجولة الختامية للدوري المصري. لأول مرة في التاريخ ينحصر لقب الإيجيبشن ليج بين ثلاثة أصناف في توقيت واحد، الزمالك، بيراميدز والأهلي. الفارس الأبيض يدخل موقعة سيراميكا وهو الأقرب لللقب ب 53 نقطة، بينما يتربص بيراميدز ب 51 نقطة أمام سموحة، في حين يتمسك الأهلي بحظوظ شبه مستحيلة أمام المصري البورسعيدي، منتظرا سقوط غريمه التقليدي ليتوج بالمواجهات المباشرة. إلى البريمير ليج، حيث انفجرت مدافع لندن بالأفراح. رسميا أرسنال هو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاما. تتويج الغانرز جاء بعد هدية ثمينة قدمها بورنموث، الذي أجبر الملاحق المباشر مانشستر سيتي على التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجمد رصيد السيتيزنز عند 78 نقطة بفارق 4 نقاط خلف أرسنال قبل جولة واحدة من النهائي. وفي سهرة الجولة ذاتها، دك تشيلسي معاقل جاره توتنهام بهدفين لواحد ليعقد وضعية سبيرز في المركز 17، بينما يقترب البلوز من المقاعد الأوروبية. وبالحديث عن أقوياء المونديال، كشف الإيطالي فينشينسو مونتيلا عن القائمة الأولية للمنتخب التركي العائد من المحفل العالمي بعد غياب منذ 2002. القائمة ضمت 35 لاعبا، يتقدمهم مايسترو الإنتر هاكان تشالهان أوغلو ونجم الملكي أردا جولر، في رهان تركي لإعادة أمجاد مونديال كوريا واليابان. إلى جدة، حيث بلغ المنتخب الصيني نهائي كأس آسيا لأقل من 17 سنة عقب إطاحته بأستراليا بهدفين نظيفين، ليضرب موعدا ناريا في النهائي جمعة الغد أمام كمبيوتر اليابان. ختام جولتنا مع سحر العمالقة في دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA، حيث صنع نيويورك نيكس ريمونتادا إعجازية بعودته من تأخر ب 22 نقطة ليقلب الطاولة على كليفلاند كافاليرز ب 115 نقطة ل 104 بعد التمديد في افتتاح نهائي المنطقة الشرقية بفضل تعملق جايلن برونسون صاحب 38 نقطة. نهاية الفقرة، إلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
1: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
0: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
2: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
0: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
3: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة رفض السياسه ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضموا لها زياره في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقه تدبير بعض الاوراش المهمه في المغرب، بصفه عامه الاوراش الاجتماعيه اللي كتحظى باهميه كبرى بالنسبه لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على ان العلاقات الدبلوماسيه علاقات متميزه منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهوريه البنغلاديش، والمجهودات القيمه اللي قامت بها الدوله في هذا المجال هي مجهودات مهمه. وعلى اي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافه، لان هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدوليه ودعم السلم والامان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهوريه البنغلاديش صديقه.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مرعقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيتبها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخيرات، والجديدة، وسيدي إفني.
0: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي ولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
4: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعني يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
0: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام، وفي أمان الله.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول المثل اللي غش مرة ونكشف أمره لا يصدق ولو صدق. لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل ليه بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه. وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة، والعمل، وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجيب الصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة. وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدأ من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهذا السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده. والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيث كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا، بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة. والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده. ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة، أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور، الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عمله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل القيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين، ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعه، او لانهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم. وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعه، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لانه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون ادنى مجهود. والمكاسب كلها اللي كيوصلوا ليها يمكن اعتبارها مؤقته، حيت الحقيقه ديما كتبان في اخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش اكيد كيفقد راحته النفسيه، حيت ديما خايف يتكتشف امره. هذا السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير، ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق وان الغش سلوك غيقضي على حياته، وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج اكثر من امكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعده مثلا عن طريق دروس تقويه، حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسه عندها دور، خاصها تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش، وتساعد في التربيه ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة، ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، حيث مبني على سوء النية وعلى الخداع، وخاصه يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة، بينما هو فساد أخلاقي، لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو،
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 ماي الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
3: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
5: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
3: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
0: استقبال السيدة وزيرة الدولة الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضموا لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القدم.

0: الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان مكناس، فاس، مريعقوب، تونات، سيدي قاسم، الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة، والفقي بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيت بها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخرات، والجديدة، وسيدي إفني.
0: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبا.
2: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزل والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
0: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمون.

0: إيراناً بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب. شيماء بك في المتابعة.
5: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شيماء عبيد إسلام للمغرب.
6: الهدف من هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
5: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيرتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
4: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133 مليار و52 مليون درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليون درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.87 مليار مليون درهم. وعلى مستوى النفقات، فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل، سجلت حاجيات والتمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل والداخلي سجل ناقص 23 مليار و44 مليون درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
1: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو،
0: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دولياً، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغربي لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
7: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل، كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم دورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
0: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
8: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
0: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. يندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
9: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمنها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مولى يعقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيت بها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت منلول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخرات، والجديدة، وسيدي إفني.
0: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
11: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
0: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام، وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين، غيم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، الفضاء اللي كنقربكم فيه من حكايات صناع تقليديين ومن حرف مازالت كتحافظ على روح التراث المغربي. في حلقة اليوم غنمشيو معاكم الإقليم خميسات، وبالضبط العالم النقش على خشب العرعار، الفن اللي كيحول الخشب البسيط لقطع فنية منحوتة بالدقة والصبر والإبداع. معنا اليوم المعلم محمد اللي اختار يخلي خشب العرعار يتكلم بلغة النقش والإبداع. معلم محمد مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: الحرفة بديتها من يعني في 1991 اللي تعلمت الحرفة. الأجداد والحومة اللي كنت نسكن فيها صناعية بزاف، حيت الحرفة في إقليم خميسات يعني كتميز غير من واحد العظم كيسميوه ايتيكو، هما اللي كيديروا هاد الحرفة بوحدهم. من تما بدات الصناعة كتطور من هذا لهذا، من هذيك القصعة، من هذا الحلاب، من هذا يعني بدات كتطور إلى يومنا هذا.
1: بارك الله عليك معلم. نمر دابا المراحل، يعني باش تولي هاد القطعة تحفة فنية أكيد كتمر من مراحل كثيرة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها؟
2: المراحل الأولى يعني كتبدأ من المواد الأولية، كتديها مثلا للمنشار. دابا يعني ولات شوية تطورت الوقت، كيبدا كنستعملوا المنشار. أما بكري كان غير القادومة، من القادومة الشكرفيلة واحد الموز كنقولوا احنا كنكرطو، كنسموها الكوتشي، كنسميوها الكوتشي احنا كنكرطو متكرات يعني لا كارط الحرش. مثلا كاين كارط الحرش بريمان مثلا 60، كاين حتى للزيرو داك الميت كاع باش تولي الطبق. من تما يعني هذا كيتسمى الفينيسيو، الفيرني الا كانت ممكن مثلا بيس صغير كيتفيرنا عاد كيخرج للسوق. أما البياس الكبير مثلا بحال صعب هذا الشيء يعني كتتمر من القادومة للحكام الاستعمال، هي مصالحاش كان مصالحاش مثلا الفيرني لأن يعجنوا فيها يأكلوا فيها الطعام إلى آخره.
1: أكيد معلم كاينه واحد المرحلة اللي كتطلب صبر ودقة كبيرة، شنو هي أصعب مرحلة بالنسبة لك؟
2: المراحل اللي هي صعيبة شوية في الحرفة هي الحصول على المواد الأولية. كنجيبها من الإقليم النيت، كنشريوها من المقاولين اللي كيشريو كينقيو مثلا الغابة.
1: معلم محمد قبل ما يبدأ النقش كيكون دائما تصميم وفكرة في البال ديال المعلم، كيفاش كتختاروا التصاميم ومني كتاخذوا الإلهام ديالكم؟
2: الأول كتكون غاشتي كتجي كتصنع، ولكن من بعد باش مابقاش تفكر مزيان ملي كتصنع الاول كدير عليه القبال. كاين اللي كيجيب لك الشانتي وكيقول لك هاك صنع عليه بحال هذا نخدموا عليه هادي، ولكن من بعد الا بغيتي كتسربي باش تخدم في الماكينه خصك دير ليه القبال يعني في الماكينه. اما بالقادومه كتشوف غير فيه تصنعوا.
1: نمروا دابا للفرق، كما كنعرفوا ان خشب العرعار كيختلف من منطقه لمنطقه، شنو الفرق ما بين العرعار اللي كيجي من الصويره واللي كيجي من الخميسات؟
2: هو الفرق عرعار عرعار، غير هو الصويرة تقادة فيها العرعار، يعني المادري كيسميو حنا مادرية تقادة، بقات عندهم غير الجدرة المزوخة. هما العرعار كيديوها من هنا من خميسات، مثلا المادري كتمشي من هنا من خميسات. أما هو عرعار عرعار ما كاينش زعما شي فرق في الكاليتي، راه عرعار عرعار غير هما الخدمة ديالهم في شكل، ودي الخميسات في شكل معروفة. هما كيعتمدوا على شي حاجه صغيره بزاف والسنيديقات وداكشي، يعني داكشي حنا كنعتمدوا على كلشي، اي حاجه كنديروها.
1: فنظر كمعلم هاد الحرفه اللي صمدات سنين طويله، واش مازال شباب اليوم عندهم الاقبال عليها والرغبه باش يتعلموها؟
2: كان نادي الشباب باش يتعلموا الحرفه، حافظوا عليها كهوايه بعدا، لان هاد الحرفه ما يحقروهاش. حنا راه يعني درنا بها الدراري ودرنا بها الضيور. اما هاد الساعه الحمد لله كاين المبادرات ديال التنميه البشريه، يعني راه سيدنا عطى الانطلاقه ديال المبادره من 2005 ولله الحمد، كاين الامكانيات خصو غير الشباب يتعلموا الحرفه وينتميوا لها، راه فيها الخير والبركه.
1: بارك الله عليك معلم، وشكرا على المشاركة ديالك لأسرار هذا الفن وعلى الشرح اللي قربنا أكثر من عالم النقش على خشب العرعار. أما أنتم مستمعينا فشكرا على المتابعة، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على ريم راديو. السلام عليكم.

0: المغربي موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغربي أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح

0: الصناعية. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
1: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
0: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام، وفي أمان الله.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الجهوية، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الدرويش إنجاز 1682 مشروعا بأزيد من 560 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ 2005. بجهة بني ملال خنيفرة، ندوة تقارب أثر التحولات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية على بلورة السياسات العمومية. عرض وافر من الأضاحي في أسواق جهة قلميم ودنون. جرى بمقر عمالة إقليم الدرويش استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي ناهز حوالي 560 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. صافية عثمان والمتابعة.
4: بمقر عمالة إقليم الدريوش جرى استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي نهز 560

0: 20.5 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. تقديم هذه الحصيلة تم خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم الدريوش بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة، بحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي أجهزة الحكامة إلى جانب عدد من المستفيدين.
1: كانت فرصة من أجل تسليط الضوء على أجهزة الحكامة على المستوى الترابي لإقليم دريوش، وهذه الأجهزة الحكامة سواء فيما يتعلق بإعداد التشخيصات التشاركية أو في تنزيل المشاريع أو تتبع وتقييم لهذه المشاريع هذه. كانت فرصة أيضا لبسط عرضين حول هذه المراحل اللي مرت منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحول المكتسبات والمنجزات المحققة طيلة هاد 21 سنة. هذا الورش الملكي السامي كيطمح دائما إلى تطوير رأس مال البشري.
0: هذا اللقاء تميز بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة 21 سنة من إنجازات المبادرة بالإقليم، تلته زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية.
2: موضوع السياسات العمومية في ظل التحولات الديموغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بني ملال خنفرة شكل محور ندوة علمية نظمت ببني ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024. هذه هي الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديموغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بني ملال خنفرة وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي. قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، تشهد أسواق جهة قلميم ودنون عرضا وافرا من الأغنام والماعز وسط انتعاش كبير وحركية دؤوبة لتجاري المواشي الوافدين من مختلف أقاليم الجهة وخارجها، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. شيماء بكا والتفاصيل.
3: حسب المديرية الجهوية للفلاحة بقلميم ودنون، الجهة تتوفر هذه السنة على أزيد من 220 ألف رأس من الأغنام والماعز.
4: إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنسيق مع السلطة المحلية وجميع المتدخلين من أجل تنزيل وتنفيذ برنامج متكامل من أجل تزويد الأسواق بالأغنام والماعز المخصصة للذبح، وأيضا لتتبع الوضعية الصحية والمواكبة والمراقبة.
5: من منتصف شهر دجنبير 2025 إلى غاية عيد الأضحى، تم تعزيز فرق المداومة التابعة لنصع الصعيد الوطني في جهة قلميم ودنون. عملية المراقبة كتشمل مراقبة الأعلاف الحيوانية، مياه شرب الحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة استعمال المواد غير المرخصة ومراقبة حركة نقل فضلات الدواجن.
3: هذا العرض الوافر يرجع إلى برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وأكد التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي وانعكست إيجابا على المراعي والماشية، فضلا عن التتبع المستمر للوضعية الصحية للقطيع وعملية تسجيل ضيعات التسمين من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
6: الحمد لله المراقبة ديال لونصا مواكبة، أنا دائما كتجي تراقب لنا العلاف وتراقب الماء وتراقب الغنم والدواء، كنقبضوا الدواء وكنداوها على حقها وطريقها، الدواء ديال المرارة ديما هما الحمد لله مواكبيننا. بالنسبة للكسيبة هذا العام الحمد لله سمينا، الكسيبة موجودة الحمد لله، العام زين.
3: مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت أيضا حملات تحسيسية لتوجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية وضرورة احترام تدابير السلامة الصحية أثناء الذبح.
2: إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى نهاية النشرة الجهوية، قدمها لكم ياسين زكراوية، وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
8: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
11: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم دورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
10: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
12: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
13: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب-جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
14: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني، ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب، بصفة عامة الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
13: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مرعقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنا، مراكش، شرحمنا، بني ملال، شيشاوة وتارودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيتبها، وقلميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخرات، والجديدة، وسيدي إفني.
13: في شأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبة.
16: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع، تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزل والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
13: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام، وفي أمان الله.
12: أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد. وشددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: من أجل كوكب آخر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن برباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
8: غيم راديو. الخبر من المصدر.
9: غيم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
11: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
13: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
15: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة،
12: وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنطوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
13: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثة مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
14: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
13: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان مكناس فاس مريعقوب تونات سيدي قاسم الخميسات سيدي سليمان خريبقة والفقيه بن صالح خنيفرة وسطات اليوسفية قلعة سراغنة مراكش شر حامنة بني ملال شيشاوة وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إيدا وتنان القنيطرة العرائش بن سليمان النواصر برشيد والصويرة وأسفي وسيدي بن نور وشتوكا أيتبها وقل الميم وإنزقان وأيت ملول وتزنيت بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية الرباط وسلا وتميرة والصخرات والجديدة وسيدي إفني.
13: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
16: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزل والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
13: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام وفي أمان الله.
9: ريم راديو.
8: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
13: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
18: نبدو الرياضة لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، ونرحب بكم مستمعينا الكرام. نستهل النشرة من عرين أشبال الأطلس بسلا، حيث حقق المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إنجازا مزدوجا بعبوره إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا وضمان بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2026. الأشبال حسموا درب النيل والأطلس أمام المنتخب المصري بهدفين لواحد على أرضية المركب الملكي محمد السادس. كتيبة المدرب تياغو ليما بيريرا بسطت سيطرة سيطرتها مبكرا بهدف محمد أمين مستاش قبل أن يؤمن عمران طالعي التقدم قبل صافرة الشوط الأول. ورغم تقليص المصريين للفارق بضربة مقصية رائعة، إلا أن يقظة الحارس آدم المعاش أمنت الصدارة المغربية بسبع نقاط. بهذا الفوز يضرب حامل اللقب موعدا حارقا في ربع النهائي الأحد المقبل أمام أسود الكاميرون الجريحة. مستطيل الصغار الأخضر إلى ملاعب التنس بالرباط، حيث نفضت النجمة المغربية ياسمين القباجة الغبار عن مضارب المغرب في الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. القباج بلغت الدور الثاني للدورة 24 بعد الإطاحة بالتركية بيرفو جانكيز بمجموعتين دون رد، لتضرب موعدا في الدور المقبل أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في البطولة. إلى الملاعب العربية وتحديدا إلى قلب القاهرة، حيث تبلغ الإثارة ذروتها اليوم الأربعاء في الجولة الختامية للدور المصري. لأول مرة في التاريخ ينحصر لقب الإيجيبشن ليج بين ثلاثة أصناف في توقيت واحد، الزمالك، بيراميدز والأهلي. الفارس الأبيض يدخل موقعة سيراميكا وهو الأقرب لللقب ب53 نقطة، بينما يتربص بيراميدز ب51 نقطة أمام سموحة، في حين يتمسك الأهلي بحظوظ شبه مستحيلة أمام المصري البورسعيدي منتظرا سقوط غريمه التقليدي ليتوج بالمواجهات المباشرة. إلى البريمير ليج، حيث انفجرت مدافع لندن بالأفراح. رسميا أرسنال هو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاما. تتويج الغانرز جاء بعد هدية ثمينة قدمها بورنموث الذي أجبر الملاحق المباشر مانشستر سيتي على التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجمد رصيد السيتيزنز عند 78 نقطة بفارق 4 نقاط خلف أرسنال قبل جولة واحدة من النهائي. وفي سهرة الجولة ذاتها دك تشيلسي معاقل جاره توتنهام ب2-1 ليعقد وضعية سبيرز في المركز 17، بينما يقترب البلوز من المقاعد الأوروبية. وبالحديث عن أقوياء المونديال، كشف الإيطالي فينشينسو مونتيلا عن القائمة الأولية للمنتخب التركي العائد من المحفل العالمي بعد غياب منذ 2002. القائمة ضمت 35 لاعبا يتقدمهم مايسترو الإنتر هاكان تشالهان أوغلو ونجم الملكي أردا جولر في رهان تركي لإعادة أمجاد مونديال كوريا واليابان. إلى جدة، حيث بلغ المنتخب الصيني نهائي كأس آسيا لأقل من 17 سنة عقب إطاحته بأستراليا بهدفين نظيفين، ليضرب موعدا ناريا في النهائي جمعة الغد أمام كمبيوتر اليابان. ختام جولتنا مع سحر العمالقة في دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA، حيث صنع نيويورك نيكس ريمونتادا إعجازية بعودته من تأخر ب22 نقطة ليقلب الطاولة على كليفلاند كافاليرز ب115 نقطة ل104 بعد التمديد في افتتاح نهائي المنطقة الشرقية بفضل تعملق جايلن برونسون صاحب 38 نقطة. نهاية الفقرة، إلى اللقاء.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو،
19: ريم راديو،
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت رعاية
13: الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
11: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية بالرباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
13: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد. زينب وعدي.
15: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
13: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
14: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسه ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زياره في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقه تدبير بعض الاوراش المهمه في المغرب بصفه عامه، الاوراش الاجتماعيه اللي كتحظى باهميه كبرى بالنسبه لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على ان العلاقات الدبلوماسيه علاقات متميزه منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهوريه بنغلاديش، والمجهودات القيمه اللي قامت بها الدوله في هذا المجال هي مجهودات مهمه. وعلى اي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافه، لان هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدوليه ودعم السلم والامان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهوريه بنغلاديش صديقه.
13: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مريعقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، شر حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيت بها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخرات، والجديدة، وسيدي إفني.
13: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
16: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعني يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
13: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين.

0: الأخبار المغربية.
1: الإسكندرية متحف للحضارات هو محور لقاء احتضنته مكتبة الإسكندرية في إطار إبراز البعد التاريخي والحضاري للمدينة باعتبارها متحفاً مفتوحاً يجسد تعاقب الحضارات وتنوعها عبر العصور. تنظيم هذه التظاهرة الثقافية يأتي في إطار تخليد اليوم العالمي للمتاحف الذي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تتطلع به المتاحف في حفظ ذاكرة الإنسانية وصون التراث الثقافي للشعوب.
2: من خلال التعاون الوثيق مع تنشيط السياحه وقطاع التواصل الثقافي وقطاع البحث الاكاديمي في مكتبه الاسكندريه بنحتفل باليوم العالمي للمتاحف اللي هو 18 مايو من كل عام من خلال عدد من الفعاليات والانشطه.
3: واليوم العالمي للمتاحف هو اتعمل علشان يكون رساله تقول ان المتاحف مش مجرد قطع اثريه مرتصه بعضها جنب بعض علشان الناس تتفرج عليها، هي رساله حضاريه يبعثها السابقون للاحقون لتؤكد ان هناك حضارة عظيمة كانت موجودة في هذا المكان لتلهم القادمون بأن هم يعملوا حاجة أكتر وأكتر زي العظماء السابقين.
1: وأبرز المتدخلون أن مدينة الإسكندرية كانت وما تزال نموذجا فريدا للتعايش الحضاري والتنوع الثقافي عبر العصور، مؤكدين أن المدينة كانت دائما ملتقا للحضارات والفكر والفن والإبداع، وهو ما يمنحها القدرة على تقديم تجربة فريدة تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.
4: إسكندرية هي مدينة ولدت بفكرة عالمية للإسكندر وجمعت عدد كبير من الجنسيات والثقافات المختلفة في إسكندرية على مر العصور، وهي أول مدينة كوزموبوليتانية أو عالمية عرفها العالم القديم بمكتباتها اللي اكتسبت العلماء وطلاب العلم من العالم كله وفنار الإسكندرية اللي كان رمز للنور والمعرفة في العالم كله. النهاردة إحنا مش بنتكلم بس على المتاحف ودورها، لكن بنتكلم على المدينة كمتحف مفتوح للحضارات والثقافات المختلفة.
1: واختتمت الفعالية بمشاركة مميزة لعدد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يسلطون الضوء على معالم المدينة وتراثها الثقافي والتاريخي في إطار تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة الإسكندرية.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: خلال جلسة تشريعية صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 8721 القاضي بتغيير وتسميم القانون رقم 103/12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40/17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. مشروع القانون حظي بتأييد 66 نائبا مقابل معارضة 28 نائبا. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد في كلمة تقديمية للمشروع تلاها نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية. وفي الجلسة ذاتها تمت المصادقة أيضا على 3 مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. السيد ميداوي أوضح في كلمة تقديمية لهذه المشاريع أن النصوص 3 تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وما يستلزمه ذلك من تحيين للترسانة القانونية المؤطرة

0: للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق، مبرزا أن هذا القانون الإطار نص على إصدار 4 قوانين لتفعيل مقتضيات
1: الخبر من المصدر. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: Du 15 au 20 mai 2026, le FICAM revient pour une nouvelle édition où la jeunesse fait son cinéma d'animation. Projections, ateliers, masterclass, rencontres. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Aïcha, en partenariat avec l'Institut français de Meknès, vous donne rendez-vous à Meknès du 15 au 20 mai et dans les réseaux Instituts français du Maroc du 13 au 23 mai. FICAM 2026, Meknès s'anime avec la jeunesse. Retrouvez-nous sur www.ficam.ma ou sur les pages Facebook et Instagram du FICAM.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
5: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
4: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
6: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
4: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
7: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تم تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مرعقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيتبها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخرات، والجديدة، وسيدي إفني.
4: في شأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
9: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزل والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
4: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام وفي أمان الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
11: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
10: ومن الملف الصحي إلى السنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار، حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
12: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بترحيل عمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر. وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه هي الاتفاقيات تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكاريا وسانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
10: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: نشرة إذاعية مفصلة، سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
5: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
4: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
6: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
4: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
7: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة رفض السياسه ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زياره في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقه تدبير بعض الاوراش المهمه في المغرب بصفه عامه، الاوراش الاجتماعيه اللي كتحظى باهميه كبرى بالنسبه لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على ان العلاقات الدبلوماسيه علاقات متميزه منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهوريه بنغلاديش، والمجهودات القيمه اللي قامت بها الدوله في هذا المجال هي مجهودات مهمه. وعلى اي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافه، لان هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدوليه ودعم السلم والامان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقياده صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهوريه بنغلاديش صديقه.
4: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مريعقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة والفقيه بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيتبها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت ملول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخرات، والجديدة، وسيدي إفني.
4: في شأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
9: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعني يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
4: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام وفي أمان الله.
13: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، الفضاء اللي كنقربكم فيه من حكايات صناع تقليديين ومن حرف مازالت كتحافظ على روح التراث المغربي. في حلقة اليوم غنمشيو معاكم الإقليم خميسات، وبالضبط العالم النقش على خشب العرعار، الفن اللي كيحول الخشب البسيط لقطع فنية منحوتة بالدقة والصبر والإبداع. ومعنا اليوم المعلم محمد اللي اختار يخلي خشب العرعار يتكلم بلغة النقش والإبداع. معلم محمد مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: الحرفة بديتها من يعني في 1991 اللي تعلمت الحرفة. الأجداد والحومة اللي كنت نسكن فيها فيها الصناعية بزاف، حيت الحرفة في إقليم الخميسات يعني كتميز غير من واحد العظم كيسميوها ايتيكو. ايتيكو هما اللي كيديروا هاد الحرفة بوحدهم. من تما بدات الصناعة كتطور من هذا لهذا، من هذيك القصعة، من هذا الحلاب، من هذا يعني بدات كتطور إلى يومنا هذا.
1: بارك الله عليك معلم. نمر دابا المراحل، يعني باش تولي هاد القطعة تحفة فنية أكيد كتمر من مراحل كثيرة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها؟
2: المراحل الأولى يعني كتبدأ من المواد الأولية، كتديها مثلا للمنشار. دابا يعني ولات شوية تطورت الوقت، كيبدا كنستعملوا المنشار. أما بكري كان غير القادومة، من القادومة الشكرفيلة، من الشكرفيلة واحد الموز كنقولوا احنا كنكرتو، كنسموها الكوتشي، كنسميوها الكوتشي احنا كتكرتو، متكرات يعني لا كارت الحرش مثلا، كاين كارت الحرش بريمان مثلا 60، كاين حتى للزيرو داك الميت كاع باش تولي الطبق. من تما يعني هذا كيتسمى الفينيسيو، الفيرني الا كانت ممكن مثلا بياس صغير كيتفيرنا عاد كيخرج للسوق. أما البياس الكبير مثلاً بحال القصعة بحال داكشي يعني كتتمر من يعني من القادومة للحكام الاستعمال، هي مصالحاش كان مصالحاش مثلاً الفيرني لأن يعجنوا فيها يأكلوا فيها يأكلوا الطعام إلى آخره.
1: أكيد معلم كاينة واحد المرحلة اللي كتطلب صبر ودقة كبيرة، شنو هي أصعب مرحلة بالنسبة لك؟
2: المراحل اللي هي صعيبة شوية في الحرفة هي الحصول على المواد الأولية. كنجيبها من الإقليم النيت، كنشريوها من المقاولين اللي كيشريو كينقيو مثلا الغابة.
1: معلم محمد قبل ما يبدأ النقش كيكون دائما تصميم وفكرة في البال ديال المعلم، كيفاش كتختاروا التصاميم ومني كتاخذوا الإلهام ديالكم؟
2: الأول كتكون غاشتي كتجي كتصنع، ولكن من بعد باش بقاش تفكر مزيان ملي كتصنع الاول كدير عليه القبال. كاين اللي كيجيب لك الشانتيو كيقول لك هاك صنع عليه بحال هذا نخدم عليه هادي، ولكن من بعد الا بغيتي كتسربي باش تخدم في الماكينه خصك دير ليه القبال يعني في الماكينه. اما بالقادومه كتشوف غير فيه تصنعو.
1: نمروا دابا للفرق، كما كنعرفوا ان خشب العرعار كيختلف من منطقه لمنطقه، شنو الفرق ما بين العرعار اللي كيجي من الصويره واللي كيجي من الخميسات؟
2: هو الفرق العرعار عرعار، غير هو الصويرة تقادة فيها العرعار، يعني المادري كيسميو حنا مادرية تقادة، بقات عندهم غير جدرة، الجدرة المزوخة. هما العرعار كيديوه من هنا من خميسات مثلا، المادري كتمشي من هنا من خميسات. أما هو عرعار عرعار ما كاينش زعما شي فرق في الكاليتي، راه عرعار عرعار، غير هما الخدمة ديالهم في شكل وديال خميسات في شكل معروفة. هما كيعتمدوا على شي حاجه صغيره بزاف والسنيديقات وداكشي يعني داكشي حنا كنعتمدوا على كل شيء، اي حاجه كنديروها.
1: في نظرك معلم، هاد الحرفه اللي صمدات سنين طويله، واش مازال شباب اليوم عندهم الاقبال عليها والرغبه باش يتعلموها؟
2: كان نادي الشباب باش يتعلموا الحرفه، حافظوا عليها كهوايه بعدا، لان هاد الحرفه ما يحقروهاش. حنا راه يعني درنا بها الدراري ودرنا بها الضيور. اما هاد الساعه الحمد لله كاين المبادرات ديال التنميه البشريه، يعني راه سيدنا عطى الانطلاقه ديال المبادره من 2005، ولله الحمد كاين الامكانيات. خصو غير الشباب يتعلموا الحرفه وينتميوا لها، راه فيها الخير والبركه.
1: تبارك الله عليك معلم، وشكرا على المشاركة ديالك لأسرار هذا الفن وعلى الشرح اللي قربنا أكثر من عالم النقش على خشب العرعار. أما أنتم مستمعينا فشكرا على المتابعة، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على ريم راديو. السلام عليكم.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: Clic. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دوليا، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
6: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم دورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
5: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
4: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
5: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثات مع وزيرة الدولة لشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
7: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمن لها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب بصفة عامة، الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
5: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان، مكناس، فاس، مرعقوب، تونات، سيدي قاسم الخميسات، سيدي سليمان، خريبقة والفقية بن صالح، خنيفرة، وسطات، اليوسفية، قلعة سراغنة، مراكش، حامنة، بني ملال، شيشاوة، وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إذا وتنان، القنيطرة، العرائش، بن سليمان، النواصر، برشيد، والصويرة، وأسفي، وسيدي بن نور، وشتوكا، أيتبها، وقل ميم، وإنزقان، وأيت منلول، وتزنيت، بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية، الرباط، وسلا، وتميرة، والصخرات، والجديدة، وسيدي إفني.
5: بشأن الجهوية، يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
9: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورة التكنولوجية. لذلك

0: الإقليم العيوني فوق 4000 تلميذ وتلميذة على المستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
1: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائية كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام، وفي أمان الله.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول مثل اللي غش مرة ونكشف أمره لا يصدق ولو صدق، لذلك الغش سلوك مدموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل ليه بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه. وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجي بالصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة. وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدأ من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهذا السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده. والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيث كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا. بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة، والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده. ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة أكيد ما غيقدرش يواصل،

أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور، الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عماله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل قيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين، ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعه، او لانهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم. وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعه، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لانه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون ادنى مجهود. والمكاسب كلها اللي كيوصلوا ليها يمكن اعتبارها مؤقته، حيت الحقيقه ديما كتبان في اخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش اكيد كيفقد راحته النفسيه، حيت ديما خايف يتكتشف امره. هذا السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير، ويعلموه الوالدين ديالو معنى الصدق، وان الغش سلوك غيقضي على حياته، وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج اكثر من امكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعده مثلا عن طريق دروس تقويه، حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسه عندها دور، خاصها تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ الغش، وتساعد في التربيه ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة، ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، حيث مبني على سوء النية وعلى الخداع، وخاصه يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة بينما هو فساد أخلاقي، لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة
1: غيم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إذاعية مفصلة. سلام الله على كل من في الاستماع، وهذه أبرز العناوين. صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية. وزيرة الاقتصاد والمالية تؤكد أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة مندمجة بالكامل ضمن الأولويات الوطنية وتوجهات النموذج التنموي الجديد. دولياً، نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى تقدم مهم في المفاوضات مع إيران. في أولى ملفات هذه النشرة، ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية موروكو جيمينج إكسبو 2026، الحدث البارز بالنسبة للشباب والمهنيين والفاعلين المهتمين بصناعة الألعاب الإلكترونية، والمنظم خلال الفترة ما بين 20 و24 مايو الجارية تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء.
4: يشكل افتتاح صاحب السمو الملكي ولي العهد لهذا المعرض تجسيدا متجددا للعناية السامية الموصولة التي ما فتئ جلالة الملك حفظه الله يحيط بها الشباب، والالتزام الثابت لجلالته بضمان تفتحهم وتكوينهم وتحفيز اطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة بما يمكنهم من الاندماج الكامل في اقتصاد المستقبل. كما يشهد على انخراط المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب جلال نصره الله لجعل صناعة الألعاب الإلكترونية ركيزة استراتيجية لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية الرقمية الوطنية. وتسلط هذه النسخة الجديدة التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل حول موضوع المواهب المغربية الضوء على إبداع وابتكار وخبرة المواهب المغربية الشابة التي تسهم في تعزيز إشعاع المغرب في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية. وقام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أيضا بزيارة الأرينا، وهي منصة لبطولات الرياضات الإلكترونية تقدم لعشاق ألعاب الفيديو تجربة غامرة وتنافسية فريدة تجمع بين الهواة والمحترفين في مجموعة من البطولات الوطنية. وبهذه المناسبة أعطى صاحب السمو الملكي ولي العهد انطلاقة بطولة كرة القدم الإلكترونية. ويأتي تنظيم الدورة الثالثة من معرض المغرب للألعاب الإلكترونية برباط لتعزيز اختيار منظمة اليونسكو لرباط عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2026، ما يشكل اعترافا بالموروث التاريخي الغني لهذه المدينة وتكريسا للرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار عاصمة مغربية للثقافة.
3: في خبر آخر، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات نموذج التنموي الجديد. زينب بوعدي.
5: شددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
3: أجرى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بالرباط مباحثة مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام. ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية تنويع الشراكات الاستراتيجية للمملكة وتعزيز التعاون جنوب جنوب الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس. نستمع بهذا الخصوص لتصريح الوزير يونس السكوري.
2: استقبال السيدة وزيرة الدولة في الخارجية ديال جمهورية بنغلاديش على هامش زيارة مهمة بالنسبة لبلادنا، كانت فرصة للنقاش حول سبل دعم يعني التعاون ما بين بلدينا، خصوصا وأن المغرب تقدم واحد تجربة متميزة بفضل السياسة ديال سيدنا الله ينصرو في مجال التكوين المهني ولا سيما مدن المهن والكفاءات، وحنا غنضمنها زيارة في هذا المجال. كذلك هنالك يعني اهتمام مهم بطريقة تدبير بعض الأوراش المهمة في المغرب، بصفة عامة الأوراش الاجتماعية اللي كتحظى بأهمية كبرى بالنسبة لهذا البلد الصديق. ونبغي نذكر على أن العلاقات الدبلوماسية علاقات متميزة منذ اعتراف المغرب الاستقلال ديال جمهورية بنغلاديش، والمجهودات القيمة اللي قامت بها الدولة في هذا المجال هي مجهودات مهمة. وعلى أي حال احنا بلدين صديقين رغم بعد المسافة، لأن هنالك تشابه وترابط خصوصا على مستوى القيم وعلى مستوى القضايا الدولية ودعم السلم والأمان على المستوى الدولي الذي يدافع عليه المغرب كما تعلمون بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذلك جمهورية بنغلاديش صديقة.
3: بمناسبة عيد الأضحى المبارك ابتداء من ثاني أيام العيد ولمدة أسبوع، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنه تقرر تمكين السجناء من زيارة عائلية واحدة والتوصل بقفة المؤونة من طرف ذويهم المسموح لهم بالزيارة، وكذا تمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسجناء الأجانب. بلاغ للمندوبية ذكر أن هذا القرار يأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارا لما تنطوي عليه هذه المناسبة السعيدة من أبعاد دينية واجتماعية راسخة في المجتمع المغربي. كما دعت عائلة السجناء وذويهم إلى احترام الضوابط التنظيمية وعدم استغلال هذا الترخيص الاستثنائي لتسريب الممنوعات، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجاوز، وذلك باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه من الزوار في مثل هذه التجاوزات، والإجراءات التأديبية في حق السجناء المعنيين، وذلك ضمانا للأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأربعاء إلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. تفاصيل النشرة في تقرير أسماء الخياري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم الأربعاء إلى الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بدرجات حرارة تتراوح ما بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم وزان مكناس فاس مولى يعقوب تونات سيدي قاسم الخميسات سيدي سليمان خريبقة والفقية بن صالح خنيفرة وسطات اليوسفية قلعة سراغنة مراكش شر حامنة بني ملال شيشاوة وترودانت. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أيضا تسجيل طقس حار يوم الأربعاء وبعد غدا الخميس بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إيدا وتنان القنيطرة العرائش بن سليمان نواصر برشيد والصويرة وأسفي وسيدي بن نور وشتوكا أيتبها وقلميم وإنزقان وأيت ملول وتزنيت بدرجات حرارة تتراوح بين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم الدار البيضاء ومديونة المحمدية الرباط وسلا وتميرة والصخيرات والجديدة وسيدي إفني.
3: بشأن الجهوية يستفيد أزيد من 4000 تلميذ وتلميذة بمستوى السادس الابتدائي من خدمات النسخة الثانية من قافلة البرمجة للجميع بإقليم العيون. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدى التلاميذ وتنمية قدراتهم الإبداعية من خلال تمكينهم من مهارات البرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي. تفاصيل أوفى في تصريح المكلف ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بقسم العمل الاجتماعي بولاية العيون الساقية الحمراء عيسى الدبع.
6: هذا المحور الذي يندرج في المحور الرابع تنمية الأجيال الصاعدة على مستوى إقليم العيون، تستفيد منه 51 مؤسسة. الشريك هو جمعية الابتكار للتأهيل المهني والتربوي، وهذه البرمجة للجميع هي محور يسعى من خلالها الشركاء إضافة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات التعليمية، بحكم على أنه نحن اليوم في ثورة تكنولوجية يعيشها العالم بأسره، وبلادنا ليست بمعزلين والحمد لله عن هذه الثورات التكنولوجية. لذلك في إطار الشراكات التي تعقد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم العيون من خلال دعم الشركاء الذين يشتغلون في المؤسسات التعليمية وقطاع التعليم تحديدا، نسعى إلى زرع ثقافة الذكاء الاصطناعي والاشتغال على الورشات التي تهتم بالروبوتيك ومجال البرمجة لتلاميذ المؤسسات التعليمية. عدد المستفيدين على مستوى إقليم العيون يفوق 4000 تلميذ وتلميذة على مستوى الإقليم، تدخل فيها المؤسسات على المستوى الحضاري والمؤسسات أيضا على المستوى القروي، وهذا كله من أجل خلق جيل صاعد يتمتع بمهارات في التكنولوجيا الحديثة.
3: أشار نائب رئيس الأمريكي جيدي فانس إلى أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران سجلت تقدما مهما، مضيفا أن كلا الطرفين لا يرغبان في استئناف العمليات العسكرية. السيد فانس قال خلال ندوة صحفية بالبيت الأبيض: أعتقد أننا حققنا تقدما مهما وأن الإيرانيين يرغبون في التوصل إلى اتفاق. واعتبر نائب رئيس الأمريكي أن إيران على علم بالخطوط الحمراء التي وضعت الولايات المتحدة بشأن السلاح النووي، موضحا بالمقابل أن هذا الموقف لا يمكن اعتباره مضمونا بالكامل إلا عند توقيع اتفاق رسمي. في الرياضة، أهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، وضمن بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم لهذه الفئة بقطر لهذه السنة عقب فوزه على نظيره المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. يذكر أن منافسات كأس العالم لأقل من 17 سنة ستقام بقطر من 19 نوفمبر إلى 13 دجنبر المقبل. شكرا لكم مستمعنا الكرام وفي أمان الله.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح بباريس أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب ليست إكراها خارجيا، بل قرارا وطنيا وسياديا يندمج بالكامل ضمن أولويات وتوجهات النموذج التنموي الجديد. وشددت السيدة فتاح خلال كلمة ضمن جلسة نقاش تناولت موضوع التصدي للروابط بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة نظمت في إطار الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري لا أموال للإرهاب. شددت على الأهمية التي يوليها المغرب لبناء منظومة تقنين متوازنة متناسبة ومتطورة بما يضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة المنظومة الاقتصادية والمالية. وحسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاء ثنائيا مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور على هامش هذا المؤتمر الوزاري الخامس المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع. وخلال هذا اللقاء أعرب الوزيران عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية منذ زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست هذه العلاقات في إطار شراكة استثنائية معززة وفق المصدر ذاته. كما سلط المسؤولان الضوء على جودة وكثافة التعاون المالي الثنائي بين المغرب وفرنسا، والذي مكن من مواكبة مشاريع مهيكلة كبرى في المملكة. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء الثنائي تلاه التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر نفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنتوان مانيان، وذلك بحضور السيدة فتاح ونظيرها الفرنسي رولان ليسكور.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
7: نظم إقليم الفحص أنجرة بمركز التربية والتكوين الخاص بالمرأة بجامعة أنجرة حفلا بمناسبة الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم الفحص أنجرة بحضور مسؤولين محليين ومنتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات من المجتمع المدني، شكل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات ومكتسبات وحصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد الإقليم.
8: كان احتفلوا بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذه الذكرى اللي تختار لها موضوع كيهم الحكامة ديال التنمية البشرية من أجل تعزيز الإدماج والمشاركة في وتشاركية في التنمية البشرية. جاء هذا النهار باش نخلدوا الطريقة ديال التسيير ديال المبادرة الوطنية لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الوطني، والتحولات ديالها من خلال المراحل الثلاث اللي مرت منها المبادرة الوطنية. فأهم الأهداف اللي كي هذاك هي تعزيز التشاركية اللي كان يقدروا اللي كان يشاركوا فيها جميع لي ديسيدور ديال الشأن المحلي بما فيهم رؤساء جماعات محلية، رجال سلطة، مجتمع مدني. دونك الحاجة المزيانة اللي في هذا الشهادة هو أن المشاريع كتجي نابعة من التراب، يعني من المواطنين، وحتى كتوصل ترجع مشاريع قابلة للتنفيذ.
7: هذا الحدث تميز كذلك بتنظيم مائدة مستديرة خصصت لحكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ولدورها في تحسين ظروف عيش الفئات الهشة. كما تخللت التظاهرة أيضا زيارات ميدانية لعدد من المشاريع المنجزة بجامعة أنجرة.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات. وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المناخ برئاسة مشتركة مغربية فرنسية، أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والداعم لمغربية الصحراء، جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط، حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات، بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: هذا ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألقية.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقنية المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نستعرضوا واحد العدد من وسائل العمل والأجهزة اللي كنتوفوا عليها واللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هذه الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال تقني المتفجرات بالمدير العام للأمن الوطني. تقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية. كيكون العمل بطبيعة الحال العمل السباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط اللي كيكون الغرض منا هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية للضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق الأحداث ولكن كاين واحد لافاز واحد أخرى اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هذه الوسائل اللي كتشوفوا هنا وهذا الروبوتات اللي الغرض منها هو أن الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين أنه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجة اللي ممكن لا قدر الله أنها تنفجر ودير مشكل بالنسبة ليه. دونك هذا الروبوتات اللي حصل الحد فيهم آخر جينيراسيون ديال التكنولوجي اللي كتمكنك أنك تدير أي حاجة عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعن ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ. وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا كوريا الشمالية اليابان الولايات المتحدة وكندا وهي المنتخبات الخمسة الأفضل تصنيفا. وتم توزيع المنتخبات 24 المتأهلة على 4 مستويات استنادا إلى تصنيف فيفا المعتمد على نتائج النسخية الخمسية الأخيرة من البطولة على أن تضم المنافسة 6 مجموعات تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
3: نبض الرياضة لهذا اليوم، في تقديمها سلمى عدنان، نرحب بكم مستمعينا الكرام. نستهل النشرة من عرين أشبال الأطلس بسلا، حيث حقق المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إنجازا مزدوجا بعبوره إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا وضمان بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2026. الأشبال حسموا ديربي النيل والأطلس أمام المنتخب المصري بهدفين لواحد على أرضية المركب الملكي محمد السادس. كتيبة المدرب تياغو ليما بيريرا بسطت سيطرتها مبكرا بهدف محمد أمين مستاش قبل أن يؤمن عمران طالعي التقدم قبل صافرة الشوط الأول. ورغم تقليص المصريين للفارق بضربة مقصية رائعة، إلا أن يقظة الحارس آدم المعاش أمنت الصدارة المغربية بسبع نقاط. بهذا الفوز يضرب حامل اللقب موعدا حارقا في ربع النهائي الأحد المقبل أمام أسود الكاميرون الجريحة. ومن مستطيل الصغار الأخضر إلى ملاعب التنس بالرباط، حيث نفضت النجمة المغربية ياسمين القباجة الغبار عن مضارب المغرب في الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. القباج بلغت الدور الثاني للدورة الرابعة والعشرين بعد الإطاحة بالتركية بيرفو جانكيز بمجموعتين دون رد، لتضرب موعدا في الدور المقبل أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في البطولة. إلى الملاعب العربية وتحديدا إلى قلب القاهرة، حيث تبلغ الإثارة ذروتها اليوم الأربعاء في الجولة الختامية للدوري المصري. لأول مرة في التاريخ ينحصر لقب الإيجيبشن ليج بين ثلاثة أصناف في توقيت واحد، الزمالك، بيراميدز والأهلي. الفارس الأبيض يدخل موقعة سيراميكا وهو الأقرب لللقب ب 53 نقطة، بينما يتربص بيراميدز ب 51 نقطة أمام سموحة، في حين يتمسك الأهلي بحظوظ شبه مستحيلة أمام المصري البورسعيدي منتظرا سقوط غريمه التقليدي ليتوج بالمواجهات المباشرة. إلى البريمير ليج، حيث انفجرت مدافع لندن بالأفراح. رسميا أرسنال هو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاما. تتويج الغانرز جاء بعد هدية ثمينة قدمها بورنموث، الذي أجبر الملاحق المباشر مانشستر سيتي على التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجمد رصيد السيتيزنز عند 78 نقطة بفارق 4 نقاط خلف أرسنال قبل جولة واحدة من النهائي. وفي سهرة الجولة ذاتها دك تشيلسي معاقل جاره توتنهام بهدفين لواحد ليعقد وضعية سبيرز في المركز السابع عشر، بينما يقترب البلوز من المقاعد الأوروبية. بالحديث عن أقوياء المونديال، كشف الإيطالي فينشينسو مونتيلا عن القائمة الأولية للمنتخب التركي العائد من المحفل العالمي بعد غياب منذ 2002. القائمة ضمت 35 لاعبا يتقدمهم مايسترو الإنتر هاكان تشالهان أوغلو ونجم الملكي أردا جولر في رهان تركي لإعادة أمجاد مونديال كوريا واليابان. إلى جدة، حيث بلغ المنتخب الصيني نهائي كأس آسيا لأقل من 17 سنة عقب إطاحته بأستراليا بهدفين نظيفين، ليضرب موعدا ناريا في النهائي جمعة الغد أمام كمبيوتر اليابان. نختم جولتنا مع سحر العمالقة في دوري السلة الأمريكية للمحترفين NBA، حيث صنع نيويورك نيكس لمنتدى إعجازية بعودته من تأخر ب 22 نقطة ليقلب الطاولة على كليفلاند كافاليرز ب 115 نقطة ل 104 بعد التمديد في افتتاح نهائي المنطقة الشرقية بفضل تعملق جايلن برونسون صاحب 38 نقطة. نهاية الفقرة، إلى اللقاء.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجع.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المناخ برئاسة مشتركة مغربية فرنسية، أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والداعم لمغربية الصحراء، جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: هذا ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألقية.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية، منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقني المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نصعدوا واحد العدد من وسائل العمل والأجهزة اللي كنتوفوا عليها، واللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هاد الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال تقني المتفجرات بالمدير العام الوطني. تقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية. كيكون العمل بطبيعة الحال العمل السباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط. اللي كيكون الغرض منا هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية والضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق الأحداث، ولكن كاين واحد لافاز واحد آخر اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هذه الوسائل اللي كتشوفونا وهذا الروبوتات، اللي الغرض منها هو أن الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين أنه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجة اللي ممكن لا قدر الله أنها تنفجر ودير مشكل بالنسبة ليه. دونك هذا الروبوتات اللي حصل الحد فيهم آخر جينيراسيون ديال التكنولوجي اللي كتمكنك أنك تدير أي حاجة عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعن ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة. المغرب 26 2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ، وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام، مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا

واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الجهوية، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الدرويش إنجاز 1682 مشروعا بأزيد من 560 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ 2005. بجهة بني ملال خنيفرة، ندوة تقارب أثر التحولات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية على بلورة السياسات العمومية. عرض وافر من الأضاحي في أسواق جهة قلميم ودنون. جرى بمقر عمالة إقليم الدرويش استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي ناهز حوالي 560 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. صافية عثمان والمتابعة.
4: بمقر عمالة إقليم الدرويش جرى استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعا وتدخلا باستثمار إجمالي نهز 560.5 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. تقديم هذه الحصيلة تم خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم الدرويش بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة، بحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي أجهزة الحكامة إلى جانب عدد من المستفيدين.
5: كانت فرصة من أجل تسليط الضوء على أجهزة الحكامة على المستوى الترابي لإقليم الدرويش، وهذه الأجهزة الحكامة سواء فيما يتعلق بإعداد التشخيصات التشاركية أو في تنزيل المشاريع أو تتبع وتقييم لهذه المشاريع هذه. كانت فرصة أيضا لبسط عرضين حول هذه المراحل اللي مرت منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمكتسبات والمنجزات المحققة طيلة هذه 21 سنة. هذا الورش الملكي السامي كيطمح دائما إلى تطوير الرأسمال البشري.
4: هذا اللقاء تميز بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة 21 سنة من إنجازات المبادرة بالإقليم، تلته زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية.
3: موضوع السياسات العمومية في ظل التحولات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية بجهة بني ملال خنيفرة شكل محور ندوة علمية نظمت ببني ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024. هذه هي الندوة، تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية بجهة بني ملال خنيفرة، وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي. قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، تشهد أسواق جهة قلميم ودنون

0: عرضا وافرا من الأغنام والماعز وسط انتعاش كبير وحركية دؤوبة لتجار المواشي الوافدين من مختلف أقاليم الجهة وخارجها، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. شيماء بكا والتفاصيل.
1: حسب المديرية الجهوية للفلاحة بقلم ودنون، الجهة تتوفر هذه السنة على أزيد من 220 ألف رأس من الأغنام والماعز.
2: إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات تنسيق مع السلطة المحلية وجميع المتدخلين من أجل تنزيل وتنفيذ برنامج متكامل من أجل تزويد الأسواق بالأغنام والماعز المخصصة للذبح، وأيضا لتتبع الوضعية الصحية والمواكبة والمراقبة.
3: من منتصف شهر دجنبير 2025 إلى غاية عيد الأضحى تم تعزيز فرق المداومة التابعة لمنصات الصعيد الوطني في جهة قلميم ودنون. عملية المراقبة كتشمل مراقبة الأعلاف الحيوانية، مياه شرب الحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة استعمال المواد غير المرخصة ومراقبة حركة نقل فضلات الدواجن.
1: هذا العرض الوافر يرجع إلى برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وأكد التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي وانعكست إيجابا على المراعي والماشية، فضلا عن التتبع المستمر للوضعية الصحية للقطيع وعملية تسجيل ضيعات التسمين من قبل مصارح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
4: الحمد لله المراقبة ديال لونصا مواكبانا دائما، كتجي تراقب لنا العلاف وتراقب الماء وتراقب الغنم والدواء، كنقبضوا الدواء وكنداوه على حقه وطريقها، الدواء ديال المرارة ديما هما الحمد لله مواكبيننا. بالنسبة للكسيبة هذا العام الحمد لله سمينا، الكسيبة موجودة الحمد لله، العام زين.
1: مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت أيضا حملات تحسيسية لتوجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية وضرورة احترام تدابير السلامة الصحية أثناء الذبح.
0: إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى نهاية النشرة الجهوية، قدمها لكم ياسين زكراوية، وإلى اللقاء.
5: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
7: من 15 حتى 20 ماي 2026 في كام كيرجع بدورة جديدة كيصنع فيها الشباب سينما التحريك، عروض، ورشات، ماستر كلاس ولقاءات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس كتعطيكم موعد في مكناس من 15 حتى 20 ماي، وفي شبكة المعاهد الفرنسية في المغرب من 13 حتى 23 ماي. زورونا على www.ficam.ma أو تابعونا على صفحة فيسبوك وإنستغرام ديال فيكام.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات. وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المناخد برئاسة مشتركة مغربية فرنسية، أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والداعم لمغربية الصحراء، جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط، حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات، بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: هذا ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألغية.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقني المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نصعدوا واحد العدد من الوسائل العمل والأجهزة اللي كنتوفوا عليها واللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هذه الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال تقني المتفجرات بالمدير العام للأمن الوطني. تقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية. كيكون العمل بطبيعة الحال العمل السباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط اللي كيكون الغرض منا هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية للضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق احداث ولكن كاين واحد لافاز واحد اخرى اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هاد الوسائل اللي كتشوفونا وهاد الروبوتات اللي الغرض منها هو ان الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين انه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجه اللي ممكن لا قدر الله انها تنفجر ودير مشكل بالنسبه ليه. دونك هاد الروبوتات اللي حصل الحد فيهم اخر جينيراسيون ديال التكنولوجي اللي كتمكنك انك دير اي حاجه عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعن ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ. وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا كوريا الشمالية اليابان الولايات المتحدة وكندا وهي المنتخبات الخمسة الأفضل تصنيفا. وتم توزيع المنتخبات 24 المتأهلة على 4 مستويات استنادا إلى تصنيف فيفا المعتمد على نتائج النسخية الخمسية الأخيرة من البطولة على أن تضم المنافسة 6 مجموعات تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإيكولوجية، ومستهلها من الصين الفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق بجنوب ووسط البلاد أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا، كما دفعت إلى إغلاق مدارس وشركات واضطرابات خدمة النقل وإمدادات الكهرباء. بحسب وكالة الأرصاد الجوية الصينية، فإن مناطق من بينها شيانغجي وأنهوي وهونان تواجه مخاطر مرتفعة لوقوع كوارث مرتبطة بالأمطار، من بينها الانهيارات الأرضية والسيول والفيضانات في المناطق الحضارية فضلا عن تراكم المياه. السلطات أكدت تخصيص أكثر من 22 مليون دولار للإغاثة من الكوارث، مع تفعيل خطط استجابة طارئة بعدد من المناطق المتضررة. واضطرت السلطات إلى تعليق الدراسة وخدمة النقل في عدد من المناطق، بينما تتواصل جهود إجلاء السكان. في الصين أيضا حذر علماء مناخ من الانخفاض الملحوظ في نسبة الأكسجين المذاب في مياه أكبر أنهار العالم خلال 40 عاما الماضية نتيجة للاحتباس الحراري. وحسب دراسة نشرتها مجلة ساينس أدفانسز، فإن استمرار المعدلات الحالية للاحتباس الحراري قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في تركيز الأكسجين المذاب بالمياه بنسبة 4.7% بحلول نهاية القرن، ما سينعكس سلبا على النظم البيئية المائية. وجاء في الدراسة للمرة الأولى أجرينا دراسة منهجية لتغير تركيز الأكسجين المذاب في المياه ب 21.4000 نهر خلال الفترة الممتدة ما بين 1985 و2023 بالاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج المناخ. وأظهرت النتائج أن تركيز الأكسجين في الأنهار يتراجع باطراد، ويرتبط ذلك أساسا بانخفاض قدرة المياه على إذابة الأكسجين وارتفاع درجات الحرارة. في الاتحاد الأوروبي يمثل تطوير الاقتصاد الدائري فرصة اقتصادية استراتيجية ما تزال غير مستغلة، من شأنها تحسين البيئة الأوروبية وتعزيز الولوج إلى المواد الأولية وتشجيع ظهور جيل جديد من المقاولات الأوروبية. وفق تقييمات جديدة حول الاقتصاد الدائري نشرتها الوكالة الأوروبية للبيئة، الوكالة أكدت ضرورة تسريع الاستثمارات في هذا المجال من أجل بلوغ أهداف السياسة المناخية والبيئية للاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن حزمة من 17 إجراء لفائدة الاقتصاد الدائري يمكن أن تخفض بنسبة 22% تأثير التغير المناخي على الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل نحو مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وبنسبة 19% تأثيره على فقدان التنوع البيولوجي، و 25% تأثيره على تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة. الوكالة أشارت أيضا إلى أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على معادن الألمنيوم والنيكل ومجموعة من المعادن البلاتين المستخرجة خارج أوروبا قد ينخفض بحوالي 20% وبنسبة 12% بالنسبة للنحاس. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: أدى وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجرها مع وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المناخ برئاسة مشتركة مغربية فرنسية أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والداعم لمغربية الصحراء، جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: أدى ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألقيها.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. ألف تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقني المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نصعدوا واحد العدد من الوسائل العمل والأجهزة اللي كنتشوفوا عليها واللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هذه الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال تقني المتفجرات بالمدير العام الأمن الوطني. تقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية. كيكون العمل بطبيعة الحال العمل السباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط اللي كيكون الغرض منا هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية للضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق احداث ولكن كاين واحد لافاز واحد اخر اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هاد الوسائل اللي كتشوفونا وهاد الروبوتات اللي الغرض منها هو ان الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين انه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجه اللي ممكن لا قدر الله انها تنفجر ودير مشكل بالنسبه ليه. دونك هاد الروبوتات اللي حصل الحد فيهم اخر جينيراسيون ديال لا تكنولوجي اللي كتمكنك انك دير اي حاجه عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعن ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ. وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا كوريا الشمالية اليابان الولايات المتحدة وكندا وهي المنتخبات الخمسة الأفضل تصنيفا. وتم توزيع المنتخبات 24 المتاهلة على 4 مستويات استنادا إلى تصنيف فيفا المعتمد على نتائج النسخية الخمسية الأخيرة من البطولة على أن تضم المنافسة 6 مجموعات تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
2: نبض الرياضة لهذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، نرحب بكم مستمعينا الكرام. نستهل النشرة من عرين أشبال الأطلس بسلا، حيث حقق المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إنجازا مزدوجا بعبوره إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا وضمان بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2026. الأشبال حسموا ديربي النيل والأطلس أمام المنتخب المصري بهدفين لواحد على أرضية المركب الملكي محمد السادس. كتيبة المدرب تياغو ليما بيريرا بسطت سيطرة مبكرا بهدف محمد أمين مستاش قبل أن يؤمن عمران طالعي التقدم قبل صافرة الشوط الأول. ورغم تقليص المصريين للفارق بضربة مقصية رائعة، إلا أن يقظة الحارس آدم المعاش أمنت الصدارة المغربية بسبع نقاط. بهذا الفوز يضرب حامل اللقب موعدا حارقا في ربع النهائي الأحد المقبل أمام أسود الكاميرون الجريحة. من مستطيل الصغار الأخضر إلى ملاعب التنس بالرباط، حيث نفضت النجمة المغربية ياسمين القباجة الغبار عن مضارب المغرب في الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم. القباج بلغت الدور الثاني للدور 24 بعد الإطاحة بالتركية بيرفو جانكيز بمجموعتين دون رد، لتضرب موعدا في الدور المقبل أمام الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الثالثة في البطولة. إلى الملاعب العربية وتحديدا إلى قلب القاهرة، حيث تبلغ الإثارة ذروتها اليوم الأربعاء في الجولة الختامية للدوري المصري. لأول مرة في التاريخ ينحصر لقب الإيجيبشن ليج بين ثلاثة أصناف في توقيت واحد، الزمالك بيراميدز والأهلي. الفارس الأبيض يدخل موقعة سيراميكا وهو الأقرب لللقب ب 53 نقطة، بينما يتربص بيراميدز ب 51 نقطة أمام سموحة، في حين يتمسك الأهلي بحظوظ شبه مستحيلة أمام المصري البورسعيدي منتظرا سقوط غريمه التقليدي ليتوج بالمواجهات المباشرة. إلى البريمير ليج، حيث انفجرت مدافع لندن بالأفراح. رسميا أرسنال هو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 عاما. تتويج الغانرز جاء بعد هدية ثمينة قدمها بورنموث، الذي أجبر الملاحق المباشر مانشستر سيتي على التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجمد رصيد السيتيزنز عند 78 نقطة بفارق 4 نقاط خلف أرسنال قبل جولة واحدة من النهائي. وفي سهرة الجولة ذاتها دك تشيلسي معاقل جاره توتنهام بهدفين لواحد ليعقد وضعية سبيرز في المركز السابع عشر، بينما يقترب البلوز من المقاعد الأوروبية. وبالحديث عن أقوياء المونديال، كشف الإيطالي فينشينسو مونتيلا عن القائمة الأولية للمنتخب التركي العائد من المحفل العالمي بعد غياب منذ 2002. القائمة ضمت 35 لاعبا يتقدمهم مايسترو الإنتر هاكان تشالهان أوغلو ونجم الملكي أردا جولر في رهان تركي لإعادة أمجاد مونديال كوريا واليابان. إلى جدة، حيث بلغ المنتخب الصيني نهائي كأس آسيا لأقل من 17 سنة عقب إطاحته بأستراليا بهدفين نظيفين، ليضرب موعدا ناريا في النهائي جمعة الغد أمام كمبيوتر اليابان. ختام جولتنا مع سحر العمالقة في دوري السلة الأمريكي للمحترفين NBA، حيث صنع نيويورك نيكس ريمونتادا إعجازية بعودته من تأخر ب 22 نقطة ليقلب الطاولة على كليفلاند كافاليرز ب 115 نقطة ل 104 بعد التمديد في افتتاح نهائي المنطقة الشرقية بفضل تعملق جايلين برونسون صاحب 38 نقطة. نهاية الفقرة، إلى اللقاء.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجع.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ إسلامي في الفضاء الفرنكوفونية المناخ برئاسة مشتركة مغربية فرنسية أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والدائم لمغربية الصحراء، جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثة أجراها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: هذا ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألقية.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية، منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقني المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نستعرضوا واحد العدد من الوسائل العمل والأجهزة اللي كنتوفروا عليها، واللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هذه الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال تقني المتفجرات بالمدير العام الأمن الوطني. تقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية، كيكون العمل بطبيعة الحال العمل السباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط، اللي كيكون الغرض منها هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية والضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق الأحداث، ولكن كاين واحد لافاز واحد أخرى اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هاد الوسائل اللي كتشوفونا وهذا الروبوتات، اللي الغرض منها هو ان الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين انه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجه اللي ممكن لا قدر الله انها تنفجر ودير مشكل بالنسبه ليه. دونك هاد الروبوتات اللي حسن الحظ فيهم اخر جينيراسيون ديال لا تكنولوجي اللي كتمكنك انك دير اي حاجه عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعن ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26-2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ. وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام، مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا، كوريا الشمالية، اليابان، الولايات المتحدة وكندا، وهي المنتخبات الخمسة الأفضل تصنيفا. وتم توزيع المنتخبات 24 المتأهلة على 4 مستويات استنادا إلى تصنيف فيفا المعتمد على نتائج النسخية الخمسة الأخيرة من البطولة، على أن تضم المنافسة 6 مجموعات تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد.

0: العام ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في البيبور ديال الموهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
3: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال، دونك لا على الجانب الفني، دونك من ناحيه المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التاطير، وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد، كل طفل فين يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
4: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
5: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم التكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم، سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت الإدارة الأمريكية مؤخرا عن توقيع اتفاقية مع شركات جوجل ديب مايند ومايكروسوفت وإكس وإي آي، والتي ستتيح لها الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة الخاصة بها لتقييم قدراتها قبل طرحها. وذكر مركز المعايير والابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في بيان أنه سيجري تقييمات وأبحاث موجهة لفهم قدرات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما بشكل أفضل وتعزيز أمن الذكاء الاصطناعي. وأوضح المركز أن الإجراءات العلمية الصارمة والمستقلة ضرورية لفهم الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما وتأثيراته على الأمن القومي. وفي اليوم الأول من ولايته في 21 يناير 2025، ألغى دونالد ترامب مرسوما أصدره سلفه جو بايدن، والذي كان يفرض على الشركات في هذا القطاع على وجه الخصوص تقديم بعض البيانات المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى الحكومة الفيدرالية.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجرها مع وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المناخ برئاسة مشاركة مغربية فرنسية أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والداعم لمغربية الصحراء، جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: هذا ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألقيها.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشاركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. ألف تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقنية المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نصعدوا واحد العدد من الوسائل العمل والأجهزة اللي كنتوفوا عليها واللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هذه الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال تقني المتفجرات بالمدير العام الأمن الوطني. تقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية. كيكون العمل بطبيعة الحال العمل السباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط اللي كيكون الغرض منا هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية للضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق احداث ولكن كاين واحد لافاز واحد اخر اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هاد الوسائل اللي كتشوفونا وهاد الروبوتات اللي الغرض منها هو ان الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين انه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجه اللي ممكن لا قدر الله انها تنفجر ودير مشكل بالنسبه ليه. دونك هاد الروبوتات اللي حصل الحد فيهم اخر جينيراسيون ديال لا تكنولوجي اللي كتمكنك انك دير اي حاجه عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعن ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ. وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا كوريا الشمالية اليابان الولايات المتحدة وكندا وهي المنتخبات الخمسة الأفضل تصنيفا. وتم توزيع المنتخبات 24 المتاهلة على 4 مستويات استنادا إلى تصنيف فيفا المعتمد على نتائج النسخية الخمسية الأخيرة من البطولة على أن تضم المنافسة 6 مجموعات تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها سلمى عدنان، وهذه أبرز العناوين. منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ الدولية وتحذر من سرعة تفشي وباء إيبولا في وسط القارة. ارتباطا بتحديات السيادة والأمن، العاصمة السنغالية داكار تحتضن الدورة 32 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية بمشاركة مغربية وازنة. بعد أشهر من الخلافات، النيجر والصين توقعان اتفاقيات نفطية بمليار دولار لرفع معدلات الإنتاج. إليكم التفاصيل. إلى العاصمة السويسرية جنيف، حيث دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي إثر التفشي السريع والمقلق لواحدة من سلالات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. نادي الأحمر وباقي التفاصيل.
2: رئيس المنظمة كان قد أعلن حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة في مواجهة تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وقال غيبريسوس في كلمته في اليوم الثاني من الجمعية السنوية للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جنيف، إنها المرة الأولى التي يعلن فيها مدير عام حالة الطوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي قبل دعوة لجنة الطوارئ إلى الانعقاد، مضيفا لم أتخذ هذا القرار باستخفاف، وأوضح للمندوبين أنه اتخذ هذا القرار بعد التشاور مع وزيري الصحة في البلدين المعنيين، ولأنني قلق للغاية من حجم الوباء وسرعة انتشاره. وأضاف غيبريسوس في اليوم الثاني من الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، سنعقد اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ حتى تقدم لنا المشورة بشأن التوصيات المؤقتة. هذا وكانت قد أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية آن أنيسيا لوسائل الإعلام في جنيف عبر مداخلة من بونيا في إقليم توري: على المستوى الدولي ننظر فيما يتوافر من لقاحات أو علاجات مرشحة، وما إذا كان أي منها يمكن أن يكون مفيدا في هذا التفشي.
1: ومن الملف الصحي إلى السنغال، حيث انطلقت في العاصمة داكار أشغال الدورة 32 للجمعية الجهوية لإفريقيا التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. المملكة المغربية تشارك في هذا الحدث الرفيع بوفد برلماني هام يضم ممثلين عن مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى سفير المغرب بداكار. حضور يجسد حرص الرباط الدائم على إغناء النقاش القاري حول قضايا الأمن والسيادة. اللقاء يجمع قادة البرلمانات الإفريقية لتدارس الرهانة السياسية والاقتصادية الكبرى في ظل تحولات جيوسياسية عميقة يمر بها العالم. ختام فقرتنا من نيامي، فبعد أشهر من التوتر الدبلوماسي والعمالي طوت النيجر والصين صفحة الخلافات. العاصمة النيجيرية شهدت توقيع سلسلة اتفاقيات نفطية كبرى مع شركات صينية بحضور رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين. نتابع التفاصيل معك ياسين الزكراوي.
3: النظام العسكري في النيجر الذي وصل إلى السلطة بانقلاب في يوليو 2023 يسعى إلى بسط سيطرته بشكل أكبر على موارد البلاد وخاصة النفط واليورانيوم. التوتر بين الصين والنيجر يتصاعد بسبب قضايا تتعلق بالعمالة، حيث صدر قبل عام أمر بطرح لعمال ومسؤولين من شركة البترول الوطنية الصينية وفروعها من النيجر، وخلال حفل حضره مسؤولون صينيون ونيجيريون من بينهم رئيس الوزراء النيجيري علي محمد الأمين زين، تم توقيع اتفاقيات عدة بين بكين ونيامي. هذه هي الاتفاقية تشمل إعادة إطلاق مشروعين نفطيين هما دينغا ديب وأبولو يوغو باستثمار قدره مليار دولار. وزير الخارجية باكارياو سانغاري قال خلال حفل بثه تلفزيون رسمي إن هذه الاتفاقيات سترفع إنتاجنا من 110 آلاف إلى 145 ألف برميل يوميا بحلول نهاية عام 2029. الوزير أضاف أن تكلفة نقل النفط للتصدير عبر خط الأنابيب قد انخفضت من 27 دولارا إلى 15 دولارا للبرميل، ما يمثل وفرة تقدر بأكثر من 106 ملايين دولار سنويا للنيجر. هذا واستحوذت النيجر على حصة 45% في شركة خط أنابيب نفط غرب أفريقيا التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية التي تشغل خط أنابيب عملاق ينقل النفط الخام إلى بنين المجاورة.
1: نهاية الفقرة، نشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجع.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المناخ برئاسة مشتركة مغربية فرنسية، أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والداعم لمغربية الصحراء، ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات، بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: هذا ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألغية.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقني المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نصعدوا واحد العدد من الوسائل العمل والأجهزة اللي كنتوفروا عليها اللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هذه الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال التقني المتفجرات بالمدير العام الوطني. التقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية. كيكون العمل بطبيعة الحال العمل السباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط اللي كيكون الغرض منا هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية والضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق أحداث ولكن كاين واحد لافاز واحد آخر اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هاد الوسائل اللي كتشوفونا وهاد الروبوتات اللي الغرض منها هو أن الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين أنه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجة اللي ممكن لا قدر الله أنها تنفجر ودير مشكل بالنسبة ليه. دونك هاد الروبوتات اللي حصل الحد فيهم آخر جينيراسيون ديال التكنولوجي اللي كتمكنك أنك تدير أي حاجة عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعن ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة. المغرب 26 2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ، وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام، مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا، كوريا الشمالية، اليابان، الولايات المتحدة وكندا، وهي المنتخبات الخمسة الأفضل تصنيفا. وتم توزيع المنتخبات 24 المتأهلة على 4 مستويات استنادا إلى تصنيف فيفا المعتمد على نتائج النسخية الخمسية الأخيرة من البطولة، على أن تضم المنافسة 6 مجموعات تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، الفضاء اللي كنقربكم فيه من حكايات صناع تقليديين ومن حرف مازالت كتحافظ على روح التراث المغربي. في حلقة اليوم غنمشيو معاكم الإقليم خميسات، وبالضبط العالم النقش على خشب العرعار، الفن اللي كيحول الخشب البسيط لقطع فنية منحوتة بالدقة والصبر والإبداع. ومعنا اليوم المعلم محمد اللي اختار يخلي خشب العرعار يتكلم بلغة النقش والإبداع. معلم محمد مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: الحرفة بديتها من يعني في 1991 اللي تعلمت الحرفة من الأجداد، والحومة اللي كنت نسكن فيها صناعية بزاف، حيت الحرفة في إقليم خميسات يعني كتميز غن واحد العظم كيسميوه أيتيكو. أيتيكو هما اللي كيديروا هاد الحرفة بوحده، من تما بدات الصناعة كتطور من هذا لهذا، من هذاك القصعة، من هذا الحلاب، من هذا يعني بدات كتطور إلى يومنا هذا.
1: بارك الله عليك معلم. نمروا دابا المراحل، يعني باش تولي هاد القطعة تحفة فنية أكيد كتمر من مراحل كثيرة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها؟
2: المراحل الأولى يعني كتبدأ من المواد الأولية، كتديها مثلا للمنشار. دابا يعني ولات شوية تطورت الوقت، كيف لك نستعمل المنشار أما بكري كان غير القادومة، من القادومة الشكرفيلة واحد الموز كنقول له احنا كنكرتو، كنسموها الكوتشي، كنسميوها الكوتشي احنا كتكرتو متكرات يعني كارت الحرش. مثلا كاين كارت الحرش بريمان مثلا 60، كاين حتى للزيرو داك الميتكا باش تولي الطبق. من تما يعني هذا كيتسمى الفينيسيو، الفيرني الا كانت ممكن مثلا بياس صغير كيتفيرنا عاد كيخرج للسوق. أما البياس الكبير مثلا بحال القصعة بحال داكشي يعني كتتمر من يعني من القادومة للحكام الاستعمال، هي مصالحاش كان مصالحاش مثلا الفيرني لأن غادي يعجنوا فيها ياكلوا فيها غادي الطعام إلى آخره.
1: أكيد معلم كاينه واحد المرحلة اللي كتطلب صبر ودقة كبيرة، شنو هي أصعب مرحلة بالنسبة لك؟
2: المراحل اللي هي صعيبة شوية في الحرفة هي الحصول على المواد الأولية. كنجيبها من الإقليم النيت، كنشريوها من المقاولين اللي كيشريو كينقيو مثلا الغابات.
1: معلم محمد قبل ما يبدأ النقش كيكون دائما تصميم وفكرة في البال ديال المعلم، كيفاش كتختاروا التصاميم ومني كتاخذوا الإلهام ديالكم؟
2: الأول كتكون غاشتي كتجي كتصنع، ولكن من بعد باش مابقاش تفكر مزيان ملي كتصنع الاول كدير عليه القبال. كاين اللي كيجيب لك الشانتيو كيقول لك هاك صنع عليه بحال هذا نخدموا عليه هادي، ولكن من بعد الا بغيتي كتسربي باش تخدم في الماكينه خصك دير ليه القبال يعني في الماكينه، اما بالقادومه كتشوف غا فيه تصنعوا.
1: نمروا دابا للفرق، كما كنعرفوا ان خشب العرعار كيختلف من منطقه لمنطقه، شنو الفرق ما بين العرعار اللي كيجي من الصويره واللي كيجي من الخميسات؟
2: هو الفرق العرعار عرعار، غير هو الصويرة تقادة فيها العرعار، يعني المادري كيسميوه حنا مادريا تقادة، بقات عندهم غير الجدرة المزوخة. هما العرعار كيديوه من هنا من خميسات، مثلا المادري كتمشي من هنا من خميسات، أما هو عرعار عرعار ما كاينش زعما شي فرق في الكاليتي، راه عرعار عرعار غير هما الخدمة ديالهم في شكل وديال خميسات في شكل معروفة. هما كيعتمدوا على شي حاجه صغيره بزاف والسنيديقات وداكشي يعني هذاك الشيء، حنا كنعتمدوا على كل شيء، اي حاجه كنديروها.
1: فرادر كمعلم هاد الحرفه اللي صمدات سنين طويله، واش مازال شباب اليوم عندهم الاقبال عليها والرغبه باش يتعلموها؟
2: كان نادي الشباب باش يتعلموا الحرفه، احتفظوا عليها كهوايه بعدا، لان هاد الحرفه ما يحقروهاش. حنا راه يعني درنا بها الدراري ودرنا بها الضيور. اما هاد الساعه الحمد لله كاين مبادرات ديال التنميه البشريه، يعني راه سيدنا عطى الانطلاقه ديال المبادره من 2005، ولله الحمد كاين الامكانيات، خص غير الشباب يتعلموا الحرفه وينتميوا لها، راه فيها الخير والبركه.
1: تبارك الله عليك معلم، وشكرا على المشاركة ديالك لأسرار هذا الفن وعلى الشرح اللي قربنا أكثر من عالم النقش على خشب العرعار. أما أنتم مستمعينا فشكرا على المتابعة، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على ريم راديو. السلام عليكم.

تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المناخد برئاسة مشتركة مغربية فرنسية أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والداعم لمغربية الصحراء، جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات، بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: هذا ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألقية.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. ألف تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقني المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نصعدوا واحد العدد من الوسائل العمل والأجهزة اللي كنتشوفوا عليها واللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هذه الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال تقني المتفجرات بالمدير العام الأمن الوطني. تقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية. كيكون العمل بطبيعة الحال عمل استباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط اللي كيكون الغرض منها هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية للضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق احداث ولكن كاين واحد لافاز واحد اخر اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هذه الوسائل اللي كتشوفوا هنا وهذا روبوتات اللي الغرض منها هو ان الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين انه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجه اللي ممكن لا قدر الله انها تنفجر ودير مشكل بالنسبه ليه. دونك هذا روبوتات اللي حصل الحد فيهم اخر جينيراسيون ديال لا تكنولوجي اللي كتمكنك انك دير اي حاجه عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعن ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26/2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ. وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا كوريا الشمالية اليابان الولايات المتحدة وكندا وهي المنتخبات الخمسة الأفضل تصنيفا. وتم توزيع المنتخبات 24 المتأهلة على 4 مستويات استنادا إلى تصنيف فيفا المعتمد على نتائج النسخية الخمسية الأخيرة من البطولة على أن تضم المنافسة 6 مجموعات تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقول مثل اللي غش مرة وانكشف أمره لا يصدق ولو صدق، لذلك الغش سلوك مذموم كيدمر الثقة، والغشاش لما كيقوم بهذا السلوك فهو كيخون الأمانة وكيحطم أساس النجاح الحقيقي اللي ممكن يوصل ليه بمجهوده بدون احتيال. الغش سلوك سيء كيبين بالواضح أن الفرد الغشاش عنده دائما نية سيئة باش يوصل لشي حاجة ماشي من حقه. وفي المجتمع ديالنا أغلب الأفراد كيربطوه بقلة التربية وضعف الضمير، واللي كيغش كيحاول يبان ناجح وذكي بينما في الواقع كيخدع غير راسه قبل ما يخدع الآخرين. والغش كيقيس كل مجالات الحياة، الدراسة، التجارة والعمل وحتى العلاقات الاجتماعية. فالغش سلوك مقصود، يعني أن الفرد اللي كيغش كيكون عارف أش كيدير وماشي خطأ كيجي بالصدفة، لذلك هو تصرف فيه نية سيئة مبيتة. فالتلميذ لما كينقل في الامتحان كيكون عارف باللي ما خدمش وما قراش وما قامش بأي مجهود واختار يغش باش يحصل على نقطة ماشي من حقه. والتاجر اللي كيغش في الميزان كيكون عارف باللي كيظلم الزبون وكينقص ليه من وزن السلعة. وحتى الفرد اللي كيكذب أو كيخون الثقة ديال الأفراد اللي كيتعامل معهم كيكون كيمارس الغش. والغش سلوك كيبدأ من تفاصيل صغيرة لكن يقدر يتوسع ويصبح كيتمارس في تفاصيل كبيرة ويولي عادة خطيرة. للأسف العديد من الأفراد كيستهنوا بالغش الصغير وكيتسامحوا معه، بحال مثلا شي تاجر لما كيزيد في ثمن السلعة وماشي من حقه، أو لما كيسوق معلومات كاذبة على سلعته باش يبيع أكثر. فهذا السلوك مع الوقت كيقتل الثقة بينه وبين المواطنين اللي كيشريو من عنده. والوسط اللي كيكثر فيه الغش كيولي وسط من عدم فيه الأمان، حيث كل واحد غيولي يشك في الآخر. في الدراسة الغش كيتعتبر من أخطر السلوكيات اللي كتضر التلميذ والطالب، وبعض التلاميذ كيعتمدوا على الغش في الفروض والامتحانات باش ينجحوا وما كيهمهمش واش هو سلوك سيء أو لا، المهم أنهم يوصلوا، بينما النجاح الحقيقي ديالهم كيكون بالعمل وبالجد وبالمثابرة. والطالب اللي كيغش يمكن يجيب نقطة جيدة، إلا أن الحقيقة كتقول أنه ما تعلم حتى حاجة اللي تفيده. ومن اللي كيوصل لمرحلة أخرى من الدراسة اللي فيها مثلا امتحانات الشفوية المباشرة أكيد ما غيقدرش يواصل، أو حتى إذا وصل غيلقى صعوبات في الحياة العملية وما قادرش يتحمل المسؤولية، والغش خلاه يربح بشكل مؤقت ويخسر على المدى البعيد. وزيادة على كل هذه الأمور الغش كيدل على ضعف الشخصية، لأن الفرد الواثق من نفسه ما كيحتاجش يغش، بالعكس كيكون واثق من عماله وكيواجه الصعوبات بالخدمة وبالصبر. أما اللي كيغش كيكون دائما خايف من الفشل وما عندوش شجاعة يعترف بالنقص دياله، وهذا الشيء كيخليه دائما يبحث على أسهل الطرق اللي هي الغش. كل القيم الإنسانية والكونية كتعتبر الغش من الأخلاق السيئة، بعيدة على الصدق والأمانة والإخلاص في العمل، سواء في التجارة ولا في القراية ولا في المعاملات والعلاقات الاجتماعية. وبالتالي الفرد اللي كيغش راه ما كيدرش غير الأفراد الآخرين ولكن حتى ذاته. كاين أسباب كثيرة اللي كتدفع الفرد باش يغش، كاين منها الضغط الاجتماعي والرغبة في الوصول لمركز معين والربح السريع وغيرها من الأسباب. كاين بعض التلاميذ اللي كيغشوا حيت كيبغيو يفرحوا مثلا والديهم بالنقاط المرتفعة، أو لأنهم مهملين لدراستهم وما كاينش اللي يراقبهم. وبعض التجار كيغشوا باش يربحوا بسرعة، وبعض الموظفين كيغشوا في عملهم لأنه من طبيعتهم وكيبغيو ينجحوا بدون أدنى مجهود. والمكاسب كلها اللي كيوصلوا لها يمكن اعتبارها مؤقتة، حيت الحقيقة ديما كتبان في آخر المطاف. والفرد اللي كيتعود على الغش أكيد كيفقد راحته النفسية، حيت ديما خايف يتكتشف أمره. هاد السلوك خاص يتحارب عند الفرد من اللي يكون صغير ويعلم علموه الوالدين ديالو معنى الصدق وان الغش سلوك غيقضي على حياته وما يضغطوش عليه وما يطلبوش منه يحصل على نقاط ونتائج اكثر من امكانياته، بل ويحاولوا يضمنوا ليه المساعده مثلا عن طريق دروس تقويه حتى ما يفكرش في الغش نهائيا ويخرجوا من حساباته. وحتى المدرسه عندها دور، خاصها تشجع التلميذ على العمل والبحث وتفتح عينيه على مساوئ

الغش وتساعد في التربية ديالو على قيم الصدق في العمل والسلوك النبيل. فالغش سلوك ما فيه حتى منفعة ومرفوض دينيا وأخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، حيث مبني على سوء النية وعلى الخداع، وخاصو يتواجه بالرفض القاطع وبكل الطرق الممكنة. للأسف كاينين بعض الأفراد اللي كيعتبروه شطارة بينما هو فساد أخلاقي، لأنه كيهدم القيم الجميلة اللي كيراهن عليها أي مجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجرها مع وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المناخد برئاسة مشتركة مغربية فرنسية أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والداعم لمغربية الصحراء، جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: هذا ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألقيها.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. ألف تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقني المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نصعدوا واحد العدد من الوسائل العمل والأجهزة اللي كنتوفوا عليها واللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هذه الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال تقني المتفجرات بالمدير العام الأمن الوطني. تقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية. كيكون العمل بطبيعة الحال العمل السباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط اللي كيكون الغرض منا هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية والضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق احداث ولكن كاين واحد لافاز واحد اخر اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هاد الوسائل اللي كتشوفونا وهاد الروبوتات اللي الغرض منها هو ان الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين انه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجه اللي ممكن لا قدر الله انها تنفجر ودير مشكل بالنسبه ليه. دونك هاد الروبوتات اللي حصل الحد فيهم اخر جينيراسيون ديال لا تكنولوجي اللي كتمكنك انك دير اي حاجه عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعن ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ. وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا كوريا الشمالية اليابان الولايات المتحدة وكندا وهي المنتخبات الخمسة الأفضل تصنيفا. وتم توزيع المنتخبات 24 المتاهلة على 4 مستويات استنادا إلى تصنيف فيفا المعتمد على نتائج النسخية الخمسية الأخيرة من البطولة على أن تضم المنافسة 6 مجموعات تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الأوفياء في عدد جديد من الفقرة الاقتصادية، وهذه أبرز العناوين. المغرب وبنغلاديش بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي محور لقاء بالرباط. وزارة الاقتصاد والمالية تكشف عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات مداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. مباحثات حول هيكلة الاقتصاد والتنمية المحلية بين المغرب وماليزيا. إلى التفاصيل. شكل موضوع بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش محور لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام للمغرب. شيماء بكى في المتابعة.
3: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط صلى القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شام عبيد إسلام للمغرب.
4: هدفنا هذا اللقاء خلق فرصة جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
3: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيرتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
2: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن النقاط الرئيسية لوضعية تحملات ومداخيل الخزينة عندما تم أبريل 2026. النقاط أظهرت ارتفاعا في عجز الميزانية بنسبة زائد 8.9% ليصل إلى حوالي 19 مليار درهم، وعلى مستوى الإيرادات فقد سجلت الإيرادات العادية زائد 7.6% لتصل إلى 144 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات الضريبية زائد 8.9% لتصل إلى 133.52 مليار درهم. أما الإيرادات غير الضريبية فقد عرفت انخفاضا بناقص 10.5% لتصل إلى 8.61 مليار درهم، بينما سجلت إيرادات بعض الحسابات الخصوصية للخزينة زائد 11.4% لتصل إلى 1.087 مليار درهم. وعلى مستوى النفقات فإن النفقات الإجمالية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة سجلت زائد 7.7% لتصل إلى قرابة 163 مليار درهم. النفقات العادية سجلت زائد 11.1% لتصل إلى قرابة 145 مليار درهم، فيما عرفت نفقات الاستثمار زائد 24.9% لتصل إلى قرابة 44 مليار درهم. وعلى مستوى التمويل سجلت حاجيات التمويل ناقص 37.1% لتصل إلى 20.9 مليار درهم. التمويل الداخلي سجل ناقص 23.44 مليار درهم، والتمويل الخارجي سجل ناقص 2.5 مليار درهم. والختم من ماليزيا، وفد مغربي يقوم بزيارة دراسية لماليزيا في إطار مشروع يهم بالخصوص التنمية الاقتصادية المحلية وهيكلة الاقتصاد، وذلك بشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. بلغ وزارة الاقتصاد والمالية أوضح أن الوفد الذي قاده ممثلون عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية عقد سلسلة من اللقاءات مع عدة قطاعات وزارية ماليزية خصصت لهيكلتي المقاولات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال والتنمية الاقتصادية المحلية المندمجة. وبهذه المناسبة سلط أعضاء والوفد المغربي الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي الدينامية التي تقودها رؤية استراتيجية تجسد أوراش مهيكلة كبرى وسياسة إرادية للإدماج الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية. هذه اللقاءات شملت وزارات التعليم العالي والمالية وريادة الأعمال وتطوير التعاونيات والاقتصاد وكذا السكنة والجماعات المحلية بماليزيا. هذه الزيارة تندرج في إطار التعاون بين المغرب ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة الاتفاقية الموقعة في شتنبر 2024 والتي تنص على شراكة طويلة الأمد من خلال برامج قطرية متتالية. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين،
0: ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجع.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجرها مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المناخ برئاسة مشتركة مغربية فرنسية أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والداعم لمغربية الصحراء، جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: أدى ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألقيها.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. ألف تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقني المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نصعدوا واحد العدد من الوسائل العمل والأجهزة اللي كنتوفروا عليها واللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هذه الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال تقني المتفجرات والمدير العام الأمن الوطني. تقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية. كيكون العمل بطبيعة الحال العمل السباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط اللي كيكون الغرض منا هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية والضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق الأحداث ولكن كاين واحد لافاز واحد آخر اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هذه الوسائل اللي كتشوفونا وهذا روبوتات اللي الغرض منها هو أن الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين أنه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجة اللي ممكن لا قدر الله أنها تنفجر ودير مشكل بالنسبة ليه. دونك هذا روبوتات اللي حصل الحد فيهم آخر جينيراسيون ديال التكنولوجي اللي كتمكنك أنك تدير أي حاجة عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعن ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26/2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ. وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا كوريا الشمالية اليابان الولايات المتحدة وكندا وهي المنتخبات الخمسة الأفضل تصنيفا. وتم توزيع المنتخبات 24 المتأهلة على 4 مستويات استنادا إلى تصنيف فيفا المعتمد على نتائج النسخية الخمسية الأخيرة من البطولة على أن تضم المنافسة 6 مجموعات تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447، أسواق جهة قلميم ودنون تشهد عرضا وافرا من الأغنام والماعز، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. فحسب المديرية الجهوية للفلاحة بقلميم ودنون، الجهة تتوفر هذه السنة على أزيد من 220 ألف رأس من الأغنام والماعز.
3: إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات بالتنسيق مع السلطة المحلية وجميع المتدخلين من أجل تنزيل وتنفيذ برنامج متكامل من أجل تزويد الأسواق بالأغنام والماعز المخصصة للذبح، وأيضا لتتبع الوضعية الصحية والمواكبة والمراقبة.
4: من منتصف شهر دجنبير 2025 إلى غاية عيد الأضحى، تم تعزيز فرق المداومة التابعة لنصع الصعيد الوطني في جهة قلميم ودنون. عملية المراقبة كتشمل مراقبة الأعلاف الحيوانية، مياه شرب الحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة استعمال المواد غير المرخصة ومراقبة حركة نقل فضلات الدواجن.
2: هذا العرض الوافر يرجع إلى برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وأكد تساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي وانعكست إيجابا على المراعي والماشية، فضلا عن التتبع المستمر للوضعية الصحية للقطيع وعملية تسجيل ضيعات التسمين من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
5: الحمد لله المراقبة ديال اللونصة مواكبة، أنا دائما كتجي ترقب لنا العلاف وترقب الماء وترقب الغنم والدواء، كنقبضوا الدواء وكنداوها على حقها وطريقها، الدواء ديال المراره ديما هما الحمد لله مواكبيننا. بالنسبه للكسيبه هذا العام الحمد لله سمينه، الكسيبه موجوده الحمد لله، العام زين.
2: مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت أيضا حملات تحسيسية لتوجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية وضرورة احترام تدابير السلامة الصحية أثناء الذبح.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مستجدات الخريطة الجامعية بمجلس المستشارين، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين مداوي أن الفوج الأول من مشروع الخريطة الجامعية يشمل 26 مؤسسة جامعية جديدة يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة. السيد مداوي أوضح أن مجالس الجامعات انعقدت واقترحت تقسيم هذه المؤسسات، مضيفا أن الجزء الأول الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق أفرز 26 مؤسسة جامعية، فيما سيشمل الفوج الثاني 23 مؤسسة جامعية جديدة. وأضاف الوزير إلى أن هذا التقسيم يهدف في مرحلة أولى إلى الاستجابة لإشكالية الاكتضاد والحفاظ على ما هو قائم لفائدة الطلبة، مبرزا أن هذا الورش سيتبعه جيل جديد من المؤسسات المبرمجة على صعيد التراب الوطنية، والتي ستستجيب للحاجيات المحلية والجهوية والوطنية فضلا عن المهن الدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجع.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجرها مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفونية المناخد برئاسة مشتركة مغربية فرنسية أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والداعم لمغربية الصحراء، جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثة أجرها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: هذا ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألقيها.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقني المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نصعدوا واحد العدد من الوسائل العمل والأجهزة اللي كنتوفوا عليها واللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هذه الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال تقني المتفجرات بالمدير العام الأمن الوطني. تقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية. كيكون العمل بطبيعة الحال عمل استباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط اللي كيكون الغرض منا هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية والضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق الأحداث ولكن كاين واحد لافاز واحد آخر اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هذه الوسائل اللي كتشوفونا وهذا روبوتات اللي الغرض منها هو أن الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين أنه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجة اللي ممكن لا قدر الله أنها تنفجر ودير مشكل بالنسبة ليه. دونك هذا روبوتات اللي حصل الحد فيهم آخر جينيراسيون ديال التكنولوجي اللي كتمكنك أنك تدير أي حاجة عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعنا ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26/2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ. وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا كوريا الشمالية اليابان الولايات المتحدة وكندا وهي المنتخبات الخمسة الأفضل تصنيفا. وتم توزيع المنتخبات 24 المتأهلة على 4 مستويات استنادا إلى تصنيف فيفا المعتمد على نتائج النسخية الخمسية الأخيرة من البطولة على أن تضم المنافسة 6 مجموعات تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلاء القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شامع عبيد إسلام للمغرب.
3: هدفنا هذا اللقاء خلق فرة جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول. واليوم

0: سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاماً. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
1: الخبر من المصدر.
2: نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأربعاء في بلدة القبيبة عمواس شمال غرب القدس حملة طبية مجانية لفائدة أهالي البلدة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لدعم القطاع الصحي في مدينة القدس والقرى والتجمعات البدوية المحيطة بها. نظمت هذه الحملة الطبية بالشراكة مع مختبرات أسترالاب، واشتملت على خدمات طبية متنوعة مشاركة طبيب عام وطبيب أطفال وإخصائي عيون إلى جانب خدمات المختبر الطبي المتنقل والتمريض. واستفاد عشرات المواطنين وكبار السن من الفحوصات والعلاجات المجانية، بمن فيهم نزلاء بيت المسنين بيت عمواس للرعاية الصحية في البلدة في مبادرة لاقت ترحيبا واسعا من الأهالي. وأشاد رئيس بلدية القبيبة سعيد زهران بالدور الإنساني الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، مثمنا دعم جلالة الملك محمد السادس المتواصل للشعب الفلسطيني وحرصه على تعزيز صمود المواطنين في القدس وريفها. وأكد زهران أن هذه الحملة تعد الأولى من نوعها التي تصل إلى البلدة بهذا المستوى من الخدمات الطبية المتكاملة، مشيرا إلى أن القبيبة تمثل نموذجا وطنيا وإنسانيا في التعايش بين المسلمين والمسيحيين. وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف قد أطلقت برنامج الحملات الطبية المجانية في القدس خلال شهر رمضان الماضي ضمن برنامجها السنوي للمساعدات الاجتماعية، وشملت الحملات مناطق الخان الأحمر وتجمعات الجهالين والمنطار وجبعة وحزمة ورفات ومخيم قلنديا وقلنديا البلد وقطنة وبدو والشيخ سعد ومخماس والولجة إلى جانب تجمعات البلدية في محيط بيت حنينة. واستفاد من هذه الحملات حتى الآن نحو 1800 مواطن، جرى تحويل نحو 30 حالة مرضية إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، من بينها حالات قلب وقسطرة وحالات أطفال يحتاجون لتدخلات طبية متخصصة. ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ البرنامج ليشمل 24 حملة تغطي 31 منطقة، مع مراعاة دمج بعض المناطق ضمن الحملة الواحدة وفق الكثافة السكانية. كما تتضمن المرحلة النهائية من البرنامج توفير النظارات الطبية للأطفال وفق التقارير الطبية، إلى جانب تأمين الأدوية اللازمة بما يسهم في تعزيز الأثر الصحي المستدام لهذه المبادرات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تثمين قدرات المقاولات الناشئة والمبتكرة من أجل مواجهة التحديات التي تعترضها في مجال الصفقات العمومية، موضوع أشغال ورشة منظمة من طرف مجلس جهة قلميم ودنون بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتكنوبارك المغرب.
4: هذه مذكرة تفاهم تستهدف دعم وإشراك المقاولات المبتكرة الناشئة بجهة المودون من خلال تأهيلهم وتقوية وتثمين قدراتهم، وأيضا تحديد مجال تدخلاتهم، وأيضا الوقوف على الإكراهات والتحديات التي يتلقونها للولوج إلى السوق العمومي عن طريق الصفقات العمومية.
5: هذه الورشة كتهدف إلى تمكين هذه الشركات العمومية ودفعهم إلى فهم الصفقات العمومية والخيرات والمشاركة الفعالة فيها، على أساس أنه يقدموا حلول للإدارة العمومية في جهة قلميم ودنون في المجال الرقمي والتحديات الرقمية وتحديث الإدارة العمومية.
3: أشغال الورشة تتمحور حول عدة مواضيع تهم بالخصوص كيفية المشاركة في الطلبيات العمومية وتحديد الفرص المتاحة للمقاولات المبتكرة، وكذا الإحاطة بمختلف الأوجه التعاقدية والمالية لهذه الصفقات في سياق تمكين المقاولات الناشئة والمبتكرة وتعزيز أدوارها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: أدى وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجرها مع وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المناخد برئاسة مشتركة مغربية فرنسية أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والداعم لمغربية الصحراء، جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: هذا ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألقيها.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. ألف تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقني المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نصعدوا واحد العدد من الوسائل العمل والأجهزة اللي كنتوفوا عليها واللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هذه الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال تقني المتفجرات بالمدير العام الأمن الوطني. تقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية. كيكون العمل بطبيعة الحال العمل السباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط اللي كيكون الغرض منا هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية والضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق احداث ولكن كاين واحد لافاز واحد اخر اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هاد الوسائل اللي كتشوفونا وهاد الروبوتات اللي الغرض منها هو ان الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين انه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجه اللي ممكن لا قدر الله انها تنفجر ودير مشكل بالنسبه ليه. دونك هاد الروبوتات اللي حصل الحد فيهم اخر جينيراسيون ديال لا تكنولوجي اللي كتمكنك انك دير اي حاجه عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعن ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ. وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا كوريا الشمالية اليابان الولايات المتحدة وكندا وهي المنتخبات الخمسة الأفضل تصنيفا. وتم توزيع المنتخبات 24 المتاهلة على 4 مستويات استنادا إلى تصنيف فيفا المعتمد على نتائج النسخية الخمسية الأخيرة من البطولة على أن تضم المنافسة 6 مجموعات تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
2: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات مثمرة مع وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية وكونغولي الخارج بجمهورية الكونغو كونستان سيرج بوندا. حضورنا إلى الرباط منحنا فرصة للتباحث مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، مباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتعبير عن ارتياحنا للطابع المتميز لعلاقات التعاون بين بلدينا. خلال هذا اللقاء أبرز الوزيران عمق ومتانة روابط الصداقة وكذا مشاعر التقدير والاحترام القائمة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس ديني ساسون جيسون، كما عبرا عن إرادتهما إضفاء دينامية جديدة على العلاقات المتميزة وجعل الشراكة المغربية الكونغولية نموذجا للتعاون بين الدول الإفريقية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: خلال جلسة تشريعية صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 87-21 القاضي بتغيير وتسميم القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40-17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. مشروع القانون حظي بتأييد 66 نائبا مقابل معارضة 28 نائبا. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد في كلمة تقديمية للمشروع تلاها نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية. وفي الجلسة ذاتها تمت المصادقة أيضا على 3 مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. السيد ميداوي أوضح في كلمة تقديمية لهذه المشاريع أن النصوص 3 تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وما يستلزمه ذلك من تحيين للترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق، مبرزا أن هذا القانون الإطار نص على إصدار 4 قوانين لتفعيل مقتضياته.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مستجدات الخريطة الجامعية بمجلس المستشارين، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين مداوي أن الفوج الأول من مشروع الخريطة الجامعية يشمل 26 مؤسسة جامعية جديدة يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة. السيد مداوي أوضح أن مجالس الجامعات انعقدت واقترحت تقسيم هذه المؤسسات، مضيفا أن الجزء الأول الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق أفرز 26 مؤسسة جامعية، فيما سيشمل الفوج الثاني 23 مؤسسة جامعية جديدة. وأضاف الوزير إلى أن هذا التقسيم يهدف في مرحلة أولى إلى الاستجابة لإشكالية الاكتضاد والحفاظ على ما هو قائم لفائدة الطلبة، مبرزا أن هذا الورش سيتبعه جيل جديد من المؤسسات المبرمجة على صعيد التراب الوطني، والتي ستستجيب للحاجيات المحلية والجهوية والوطنية فضلا عن المهن الدولية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. هايتي تشيد بريادة جلالة الملك ومساهمته المحمودة في النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في ملف الصحراء المغربية، فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وتحدد التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. المؤتمر الوزاري لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني يشيد بالدور المحوري للمغرب كمساهم بارز في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. أهلا بكم من جديد. البداية إذن من الرباط. جمهورية هايتي أشادت بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. إلياس أبو الرجاء.
4: في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة لتآزر وتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
3: هذا وجددت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان التأكيد على الموقف الراسخ لجمهورية هايتي الداعم للوحدة الترابية ولسيادة المغربية على كامل ترابه بما في ذلك منطقة الصحراء. في سياق متصل، جددت فرنسا تأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية، وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار. هذا الموقف تم التعبير عنه اليوم بالرباط من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد جان نويل بارو في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج. سارة بن جعفر.
5: فرنسا تجدد تأكيد موقفها الداعم للسيادة المغرب على الصحراء، معتبرة أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب كحل سياسي وحيد وعادل ومستدام ومتفاوض بشأنه لحل النزاع، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات عملية تعكس هذا التوجه، من بينها تعزيز الحضور القنصلي والثقافي لفرنسا من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة وإحداث الرابطة الفرنسية بمدينة العيون، إلى جانب الاستثمار من طرف الشركات الفرنسية في الصحراء ومواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين لذلك في هذا الإطار.
3: هذا وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن الشراكة الفرنسية المغربية تعيش أهم وأقوى مراحلها على كل المستويات، وأوضح الوزير بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني المناخد برئاسة مشتركة مغربية فرنسية، أن هذه الشراكة لا تساهم فقط في تعزيز العلاقات بين البلدين، بل لها تأثير أيضا على الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي. بدورها جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والداعم لمغربية الصحراء، جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب مباحثات أجرها برباط وزير الشؤون الخارجية والإدماجية الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج السيد موريس ساندا كوياتي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة. نبقى برباط حيث تبنى الجزء رفيع المستوى من المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني إعلانا أشاد من خلاله بالدور المحوري الذي تضلع به المملكة المغربية باعتبارها مساهما بارزا في مجال حفظ السلام والأمن الدوليين. كما أشاد المؤتمر بجهود المغرب في مجالات الوساطة والدبلوماسية الوقائية وكذا النهوض بالحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات. إلهام لابيت.
0: أكد الوزراء المشاركون في المؤتمر أنهم إذ يأخذون بعين الاعتبار السياق الحالي الذي تواجهه العمليات الأممية لحفظ السلام، فإنهم يعربون عن قلقهم إزاء التوظيف المتنامي من طرف فاعلين غير دوليين ومجموعات مسلحة لأدوات وأسلحة تستهدف مناطق انتشار هذه العمليات الأممية. وجددوا التأكيد بهذه المناسبة على أن أمن وسلامة عمليات حفظ السلام يظلان أولوية مطلقة، منددين بأكبر قدر من الحزم بهذه الهجمات التي يمكن أن ترتقي إلى جرائم حرب. كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان حرية تنقل القبعات الزرقاء وإزالة كل الحواجز التي من شأنها أن تعرقل مهامهم. ومن خلال إعلان الرباط عبرت الوفود المشاركة عن استعدادها للعمل من أجل مهام عمليات حفظ سلام واضحة وواقعية من خلال اعتماد استراتيجيات للخروج من الأزمة وتغليب الحلول السياسية وتكيف مع الطبيعة المتطورة للنزاعات، بما يساهم في إرساء سلام واستقرار دائمين. كما أكد الوزراء المشاركون أهمية احترام القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بحفظ السلام.
3: هذا ودعا وزير الخارجية نصر بوريطة إلى اعتماد ولايات أممية لحفظ السلام تواكب التطورات الميدانية، إذ بخلاف ذلك فقد تتحول إلى أدوات لتكريس الوضع الراهن بدلا من أن تكون رافعات حقيقية لتسوية النزاعات. نسرين ألغية.
1: خلال هذا المؤتمر أكد وزير الخارجية نصر بوريطة أن استضافة المغرب لهذا الحدث يعكس التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وذلك تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي السياق ذاته شدد السيد بوريطة على ضرورة أن ترتكز عمليات حفظ السلام على ولايات واقعية وقابلة للإنجاز ومحددة الأولويات ومدعومة باستراتيجيات سياسية محددة بوضوح وتخضع لتقييم منتظم، معتبرا أنه من الأفضل السعي لتحقيق أهداف أقل طموحا ولكن يمكن إنجازها فعليا بدلا من التمسك بوعود غير واقعية ولا يتم الوفاء بها. وسجل الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي بالنسبة لعمليات حفظ السلام، وذلك في سياق يتسم باستمرار الانقسامات السياسية داخل مجلس الأمن وتغير طبيعة النزاعات والضغط المتزايد على الموارد المتاحة.
3: إلى ذلك أعرب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شكره للمغرب وفرنسا على التنظيم والرئاسة المشتركة للمؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني. وأكد غوتيريش في كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن حفظ السلام يشكل أحد أبرز الأدوار الملموسة للأمم المتحدة، لا سيما في وقت يشهد فيه العالم حاليا أكبر عدد من النزاعات منذ سنة 1945. تشكل الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني المنظمة بمدينة الرباط إلى غاية 22 ماي الجارية منصة تتيح للزوار فرصة الاطلاع عن كثب على مختلف التخصصات الأمنية والوقوف على مدى جاهزية واحترافية مختلف وحدات وفرق المديرية العامة للأمن الوطني. هذا التصريح لضابط الشرطة الممتاز نوفل وهابي رئيس المصلحة المركزية لتقني المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني.
6: حاولنا في هذه النسخة أننا نصعدوا واحد العدد من وسائل العمل والأجهزة اللي كنتوفوا عليها واللي هي كما كتلاحظوا أجهزة عالية الجودة عالية التقنية تمكن الموظف المتخصص في هذا المجال من القيام بالمهام ديالو في واحد الظروف ديال السلامة وديال الأمن. هذه الوسائل بطبيعة الحال قبل ما نقول لكم عليها نعطيكم فكرة على المهام ديال تقني المتفجرات بالمدير العام الوطني. تقني المتفجرات بطبيعة الحال كيكون حاضر في مجموعة ديال الأحداث سواء كانت رياضية ثقافية سياسية أو اجتماعية. كيكون العمل بطبيعة الحال العمل السباقي كنقوموا بالتفتيش والعملية ديال المسح وعملية ديال التمشيط اللي كيكون الغرض منا هو نتأكدوا من عدم وجود أي شيء ممكن أنه يؤذي الناس أو للمقبلين على ذاك الحدث. بطبيعة الحال كنكونوا أيضا خلال الزيارات الرسمية اللي كتتم في إطار الأسفار الرسمية للضيوف ديال المملكة كنقوموا بطبيعة الحال بتمشيط أي مكان كيمشيو ليه سواء كانت مؤتمرات أو لا أماكن اللي كيكونوا فيها مسائل رسمية. وبطبيعة الحال هذه مسائل كما كنقولوا اللي كتسبق احداث ولكن كاين واحد لافاز واحد اخر اللي هي ديال التدخل. هنا فين كيجي الدور ديال هاد الوسائل اللي كتشوفونا وهاد الروبوتات اللي الغرض منها هو ان الموظف ما يضطرش في واحد الوقت معين انه يمشي ويدير واحد الاقتراب جسماني ديك الحاجه اللي ممكن لا قدر الله انها تنفجر ودير مشكل بالنسبه ليه. دونك هاد الروبوتات اللي حصل الحد فيهم اخر جينيراسيون ديال التكنولوجي اللي كتمكنك انك دير اي حاجه عن بعد.
3: أخيرا في الميدان الرياضي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم أن لبؤات الأطلس وضعن ضمن المستوى الأول في قرعة كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة المغرب 26 2000 المرتقب إجراؤها يوم الخميس بمقره بزيوريخ. وسيكون المغرب البلد المضيف لهذه المنافسة المقررة ما بين 17 أكتوبر و 7 نوفمبر لهذا العام مرفوقا في المستوى الأول بكل من إسبانيا كوريا الشمالية اليابان الولايات المتحدة وكندا وهي المنتخبات الخمسة الأفضل تصنيفا. وتم توزيع المنتخبات 24 المتأهلة على 4 مستويات استنادا إلى تصنيف فيفا المعتمد على نتائج النسخية الخمسية الأخيرة من البطولة على أن تضم المنافسة 6 مجموعات تتكون كل واحدة منها من 4 منتخبات. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: احتضن مقر عمالة مقاطعات سيدي البرنوسي لقاء احتفاليا بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل العمالة شكل مناسبة للوقوف على حصيلة المنجزات التي حققتها المبادرة على مستوى تراب العمالة واستعراض البرامج والمشاريع المنجزة لفائدة الساكنة، مع إبراز دور الحكامة الترابية والتدبير التشاركي في تعزيز نجاعة التدخلات التنموية وأثرها الاجتماعي.
3: هذا السنة اختير لها كشعار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافع الإدماج والمشاركة يعني في تعزيز التنمية البشرية على مستوى عمالة مقاطعة السيد البرنوسي للجنة الإقليمية، يعني نظمها خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 22 ماي سلسلة يعني من البرامج، من ضمنها هذا اللقاء الافتتاحي الذي سيسلط الضوء حول يعني المبادرة كرافعة لإدماج التنمية البشرية.
2: هذا الحدث أتاح فضاء لتقاسم التجارب وتعزيز دينامية الالتقائية بين مختلف الفاعلين انسجاما مع الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والإدماج الاقتصادي للشباب وفق التوجيهات الملكية السامية وأهداف النموذج التنموي الجديد. وتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم عروض موضوعاتية إلى جانب عرض شريط مؤسساتي بالمناسبة، فيما يرتقب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع والمراكز الاجتماعية المنجزة في إطار المبادرة.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
4: تمت برمجة ما مجموعه 1236 مشروعا وعملية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مكناس خلال الفترة ما بين 2019 و 2025 بغلاف مالي إجمالي بلغ 461.10 مليون درهم، استفاد منها أزيد من 600 ألف شخص.
5: لابد من الإشارة أن الأمر يتعلق بواحد النموذج مبتكر يعني لمواكبة تفعيل يعني البرامج التنموية ببلادنا بالنظر للمبادئ التي جاءت بها هذه الحكمة الترابية وكذلك للمنظومة ديال الأجهزة الحكمة التي تم وضعها على مختلف المستويات الترابية بدءا من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي مرورا بالمستوى يعني الإقليمي والجهوي، وهي يعني أجهزة بفضل التركيبة ديالها يعني شكلت فضاء للتنسيق ولتوحيد الجهود وكذلك لتحقيق الالتقائية ما بين برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك البرامج ديال القطاعات الحكومية وكذلك برامج ديال الجامعات يعني الترابية.
4: خلال هذا اللقاء تم تسليط الضوء على الدور الذي تطلع به هيئات الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مكناس، ولا سيما اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية واللجان المحلية التسع للتنمية البشرية فضلا عن لجان الدعم والبنية التقنية وقسم العمل الاجتماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأربعاء أن ترتفع درجات الحرارة مع أجواء حارة نسبيا إلى حارة بكل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وكذا جنوب المملكة. ويرتقب تشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة محليا خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما مرفوقة بتطير الغبار محليا فوق كل من منطقة طنجة والأطلس الصغير وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 22 و 27 درجة بكل من الجنوب الشرقي وسوس والشيادمة وما بين 14 و 21 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بوجه عام وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبغاز وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: نفذت وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الأربعاء في بلدة القبيبة عمواس شمال غرب القدس حملة طبية مجانية لفائدة أهالي البلدة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لدعم القطاع الصحي في مدينة القدس والقرى والتجمعات البدوية المحيطة بها. نظمت هذه الحملة الطبية بالشراكة مع مختبرات أسترالاب واشتملت على خدمات طبية متنوعة مشاركة طبيب عام وطبيب أطفال وإخصائي عيون إلى جانب خدمات المختبر الطبي المتنقل والتمريض، واستفاد عشرات المواطنين وكبار السن من الفحوصات والعلاجات المجانية بمن فيهم نزلاء بيت المسنين بيت عمواس للرعاية الصحية في البلدة في مبادرة لاقت ترحيبا واسعا من الأهالي. وأشاد رئيس بلدية القبيبة سائد زهران بالدور الإنساني الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف مثمنا دعم جلالة الملك محمد السادس المتواصل للشعب الفلسطيني وحرصه على تعزيز صمود المواطنين في القدس وريفها. وأكد زهران أن هذه الحملة تعد الأولى من نوعها التي تصل إلى البلدة بهذا المستوى من الخدمات الطبية المتكاملة، مشيرا إلى أن القبيبة تمثل نموذجا وطنيا وإنسانيا بالتعايش بين المسلمين والمسيحيين. وكانت وكالة بيت مال القدس الشريف قد أطلقت برنامج الحملات الطبية المجانية في القدس خلال شهر رمضان الماضي ضمن برنامجها السنوي للمساعدات الاجتماعية، وشملت الحملات مناطق الخان الأحمر وتجمعات الجهالين والمنطار وجبعة وحزمة ورفات ومخيم قلنديا وقلنديا البلد وقطنة وبدو والشيخ سعد ومخماس والولجة إلى جانب تجمعات البلدية في محيط بيت حنينة. واستفاد من هذه الحملات حتى الآن نحو 1800 مواطن. جرى تحويل نحو 30 حالة مرضية إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، من بينها حالات قلب وقسطرة وحالات أطفال يحتاجون لتدخلات طبية متخصصة. ومن المقرر أن يتواصل تنفيذ البرنامج ليشمل 24 حملة تغطي 31 منطقة، مع مراعاة دمج بعض المناطق ضمن الحملة الواحدة وفق الكثافة السكانية. كما تتضمن المرحلة النهائية من البرنامج توفير النظارات الطبية للأطفال وفق التقارير الطبية، إلى جانب تأمين الأدوية اللازمة بما يسهم في تعزيز الأثر الصحي المستدام لهذه المبادرات.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أشادت جمهورية هايتي برياضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والمساهمة المحمودة لجلالته في شهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. في بيان مشترك تم توقيعه عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والمعتقدات بجمهورية هايتي السيدة راينا فوربان برياضة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومساهمة جلالته المحمودة في جهود المجتمع الدولي من أجل النهوض بالسلم والاستقرار والتنمية. كما أشادت جمهورية هايتي بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، وأكدت الدور الاستراتيجي لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية في توطيد السلم والاستقرار والازدهار في المنطقة الأطلسية. وخلص البيان المشترك إلى أنه في الختام أشادت الوزيرة الهايتية بالدينامية التي تم إطلاقها في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية من أجل جعل الفضاء الأفريقي الأطلسي إطارا جيوستراتيجيا يزخر بفرص هامة للتآزر والتعاون بين البلدان المكونة له في مجالات استراتيجية كالبيئة والأمن الغذائي والصحة والطاقة والربط اللوجستي وتقاسم الموارد وتبادل الخبرات، ويمكن أن يشكل في هذا الصدد منطقة للازدهار المشترك والاستقرار.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الإسكندرية متحف للحضارات هو محور لقاء احتضنته مكتبة الإسكندرية في إطار إبراز البعد التاريخي والحضاري للمدينة باعتبارها متحفا مفتوحا يجسد تعاقب الحضارات وتنوعها عبر العصور. تنظيم هذه التظاهرة الثقافية يأتي في إطار تخليد اليوم العالمي للمتاحف الذي يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تتطلع به المتاحف في حفظ ذاكرة الإنسانية وصون التراث الثقافي للشعوب.
7: من خلال التعاون الوثيق مع تنشيط السياحة وقطاع التواصل الثقافي وقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية بنحتفل باليوم العالمي للمتاحف اللي هو 18 مايو من كل عام من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة.
8: واليوم العالمي للمتاحف هو اتعمل علشان يكون رسالة تقول إن المتاحف مش مجرد قطع أثرية مرتصة بعضها جنب بعض علشان الناس تتفرج عليها، هي رسالة حضارية يبعثها السابقون للاحقون لتؤكد أن هناك حضارة عظيمة كانت موجودة في هذا المكان لتلهم القادمون بأن هم يعملوا حاجة أكتر وأكتر زي العظماء السابقين.
6: وأبرز المتدخلون أن مدينة الإسكندرية كانت وما تزال نموذجا فريدا للتعايش الحضري والتنوع الثقافي عبر العصور، مؤكدين أن المدينة كانت دائما ملتقا للحضارات والفكر والفن والإبداع، وهو ما يمنحها القدرة على تقديم تجربة فريدة تجمع بين عبق التاريخ وروح الحداثة.
9: اسكندريه هي مدينه ولدت بفكره عالميه للاسكندر وجمعت عدد كبير من الجنسيات والثقافات المختلفه في اسكندريه على مر العصور، وهي اول مدينه كوزموبوليتانيه او عالميه عرفها العالم القديم بمكتباتها اللي اكتسبت العلماء وطلاب العلم من العالم كله، وفنار الاسكندريه اللي كان رمز للنور والمعرفه في العالم كله. النهارده احنا مش بنتكلم بس على المتاحف ودورها، لكن بنتكلم على المدينه كمتحف مفتوح للحضارات والثقافات المختلفه.
6: واختتمت الفعالية بمشاركة مميزة لعدد من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يسلطون الضوء على معالم المدينة وتراثها الثقافي والتاريخي في إطار تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة الإسكندرية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ترأس والي جهة الدار البيضاء ستات بسيدي بن نور حفل إطلاق الدورة الثانية لمنتدى التنمية والإبداع، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وبهذه المناسبة قام الوالي رفقة عامل إقليم سيدي بن نور بحضور عدد من المسؤولين المؤسساتيين والمنتخبين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني والشركاء المحليين بزيارة لمختلف فضاءات المعرض المنظم بهذه المناسبة، والذي يستعرض أبرز المشاريع والأنشطة المنجزة في إطار المبادرة.
12: نخلد اليوم الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 18 مايو سنة 2005، وهي مناسبة لاستحضار جميع مراحل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تستهدف التي تضع في صلب أولويتها المواطن من خلال برامجها الأربعة. فإذا نتواجد اليوم بإقليم سيدي بن نور الذي يتكون 80% من العالم القروي، وطبعا إن البرنامج الأول يهتم بتسهيل الولوج للساكنة المتواجدة بالعالم القروي، كذلك البرنامج الثاني الذي يهتم بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.
11: وعلى هامش هذا اللقاء تم عرض فيلم مؤسساتي حول إنجازات المبادرة بإقليم سيدي بن نور طيلة 21 سنة. وفي ختام الحفل قام والي الجهة رفقة عامل الإقليم بتدشين مركز متخصص في تأهيل النساء في وضعية صعبة بسيدي بن نور، أنجز بتمويل كامل من المبادرة بغلاف مالي بلغ 5 ملايين درهم. كما تميز هذا اليوم بتدشين مركز مخصص للأطفال في وضعية إعاقة بسيدي بن نور، أنجز بتمويل من المبادرة بغلاف مالي نهز 5 ملايين درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
14: هي ندوة وطنية خصصت لعرض نتائج دراسة مقارنة حول تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي، أطلقتها المنظمة الدولية للهجرة إلى جانب شركائها بداية السنة الجارية.
15: في المغرب الحد اللي عندنا هو أنه سياسة الهجرة هي نابعة عن قناعة ديال سيدنا الله ينصرو، واللي تبلورات بواحد العملية ديال 50,000 ديال المهاجرين اللي تمت التسوية ديال الوضعية ديالهم.
14: وتم بهذه المناسبة تقاسم نتائج هذه الدراسة التي أجريت في 4 جهات بالمملكة، وهي الشرق وسوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، فضلا عن إبراز الإنجازات والممارسات الفضلة وكذا التحديات والإكراهات التي برزت أثناء إجرائها والمساهمة في تعزيز حكامة ترابية للهجرة منسجمة وشاملة. المملكة اختارت طريقا قائما على التوازن بين تدبير التدفقات وحماية الحقوق وبين الأولويات الوطنية والمسؤوليات الدولية في سياق دولي غالبا ما يتناول إشكالية الهجرة من زاوية الخوف والاستقطاب، مما يمكنها من التموضع كبلد رائد في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وكمحاور قوي في ديناميات التعاون الدولي. وتأتي هذه الندوة الوطنية دعما لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على مختلف مستويات الحكامة من خلال الحوار وتقاسم الخبرات وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الوطنيين والترابيين والشركاء الدوليين.
3: غيم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو.
13: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم مستمعين الأوفياء في النشرة الجهوية، وهذه أبرز العناوين. بإقليم الدرويش إنجاز 1682 مشروعا بأزيد من 560 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ 2005. بجهته بني ملال خنيفرة ندوة تقارب أثر التحولات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية على بلورة السياسات العمومية.

0: باستثمار إجمالي ناهز حوالي 560 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. صافية عثمان والمتابعة.
1: بمقر عمالة إقليم الدريوش جرى استعراض حصيلة إنجازات المراحل الثلاث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والتي تميزت بتنفيذ 1682 مشروعاً وتدخلاً باستثمار إجمالي نهز 560.5 مليون درهم، وذلك منذ انطلاق هذا الورش الملكي سنة 2005. تقديم هذه الحصيلة تم خلال لقاء تواصلي ترأسه عامل إقليم الدريوش بمناسبة تخليد الذكرى 21 لانطلاق المبادرة، بحضور ممثلي السلطة المحلية والمنتخبين ورؤساء المصالح اللامماركزة وممثلي أجهزة الحكامة إلى جانب عدد من المستفيدين.
2: كانت فرصة من أجل تسليط الضوء على أجهزة الحكامة على المستوى الترابي لإقليم دريوش، وهذه الأجهزة الحكامة سواء فيما يتعلق بإعداد التشخيصات التشاركية أو في تنزيل المشاريع أو تتبع وتقييم لهذه المشاريع هذه. كانت فرصة أيضا لبسط عرضين حول هذه المراحل اللي مرت منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وحول المكتسبات والمنجزات المحققة طيلة هذه 21 سنة. هذا الورش الملكي السامي كيطمح دائما إلى تطوير الرأسمال البشري.
1: هذا اللقاء تميز بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي حول حصيلة 21 سنة من إنجازات المبادرة بالإقليم، تلته زيارات ميدانية لعدد من المشاريع الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والتنمية المحلية.
0: موضوع السياسات العمومية في ظل التحولات الديموغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بني ملال خنفرة شكل محور ندوة علمية نظمت ببني ملال بهدف مقاربة التغيرات العميقة التي تشهدها الجهة على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنة لسنة 2024. هذه هي الندوة تندرج في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مخرجات التقرير الجهوي للدينامية الديموغرافية والسوسيو اقتصادية بجهة بني ملال الخنفرة وما تفرضه من رهانات جديدة على مستوى التخطيط الترابي. قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجرية، تشهد أسواق جهة قلميم ودنون عرضا وافرا من الأغنام والماعز وسط انتعاش كبير وحركية دؤوبة لتجاري المواشي الوافدين من مختلف أقاليم الجهة وخارجها، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. شيماء بكا والتفاصيل.
3: حسب المديرية الجهوية للفلاحة بقلميم ودنون، الجهة تتوفر هذه السنة على أزيد من 220 ألف رأس من الأغنام والماعز.
4: إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنسيق مع السلطة المحلية وجميع المتدخلين من أجل تنزيل وتنفيذ برنامج متكامل من أجل تزويد الأسواق بالأغنام والماعز المخصصة للذبح، وأيضا لتتبع الوضعية الصحية والمواكبة والمراقبة.
5: من منتصف شهر دجنبير 2025 إلى غاية عيد الأضحى، تم تعزيز فرق المداومة التابعة لنصار الصعيد الوطني في جهة قلميم ودنون. عملية المراقبة كتشمل مراقبة الأعلاف الحيوانية، مياه شرب الحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة استعمال المواد غير المرخصة ومراقبة حركة نقل فضلات الدواجن.
3: هذا العرض الوافر يرجع إلى برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وأكد التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي وانعكست إيجابا على المراعي والمشية، فضلا عن التتبع المستمر للوضعية الصحية للقطيع وعملية تسجيل ضيعات تسمين من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
6: الحمد لله المراقبة ديال لونصا مواكبانا دائما، كتجي تراقب لنا العلاف وتراقب الماء وتراقب الغنم والدواء، كنقبضوا الدواء وكندوها على حقها وطريقها، الدواء ديال المرارة ديما هما الحمد لله مواكبيننا. بالنسبة للكسيبة هذا العام الحمد لله سمينا، الكسيبة موجودة الحمد لله، العام زين.
3: مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت أيضا حملات تحسيسية لتوجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية وضرورة احترام تدابير السلامة.

0: الصحية أثناء الذبح.
1: إلى هنا نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى نهاية النشرة الجهوية، قدمها لكم ياسين زكراوية، وإلى اللقاء.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مستجدات الخريطة الجامعية بمجلس المستشارين، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين مداوي أن الفوج الأول من مشروع الخريطة الجامعية يشمل 26 مؤسسة جامعية جديدة يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة. السيد مداوي أوضح أن مجالس الجامعات انعقدت واقترحت تقسيم هذه المؤسسات، مضيفا أن الجزء الأول الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق أفرز 26 مؤسسة جامعية، فيما سيشمل الفوج الثاني 23 مؤسسة جامعية جديدة. وأضاف الوزير إلى أن هذا التقسيم يهدف في مرحلة أولى إلى الاستجابة لإشكالية الاكتضاد والحفاظ على ما هو قائم لفائدة الطلبة، مبرزا أن هذا الورش سيتبعه جيل جديد من المؤسسات المبرمجة على صعيد التراب الوطنية، والتي ستستجيب للحاجيات المحلية والجهوية والوطنية فضلا عن المهن الدولية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: تثمين قدرات المقاولات الناشئة والمبتكرة من أجل مواجهة التحديات التي تعترضها في مجال الصفقات العمومية، موضوع أشغال ورشة منظمة من طرف مجلس جهة قلميم ودنون بشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتكنو بارك المغرب.
4: هذه مذكرة تفاهم تستهدف دعم وإشراك المقاولات المبتكرة الناشئة بجهة موادون من خلال تأهيلهم وتقوية وتثمين قدراتهم، وأيضا تحديد مجال تدخلاتهم، وأيضا الوقوف على الإكراهات والتحديات التي يتلقونها للولوج إلى السوق العمومي عن طريق الصفقات العمومية.
5: هذه الورشة كتهدف إلى تمكين هذه الشركات العمومية ودفعهم إلى فهم الصفقات العمومية والخيرات والمشاركة الفعالة فيها، على أساس أنه يقدموا حلول للإدارة العمومية في جهة قلميم ودنون في المجال الرقمي والتحديات الرقمية وتحديث الإدارة العمومية.
3: أشغال الورشة تتمحور حول عدة مواضيع تهم بالخصوص كيفية المشاركة في الطلبيات العمومية وتحديد الفرص المتاحة للمقاولات المبتكرة، وكذا الإحاطة بمختلف الأوجه التعاقدية والمالية لهذه الصفقات في سياق تمكين المقاولات الناشئة والمبتكرة وتعزيز أدوارها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: قبيل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447، أسواق جهة قلميم ودنون تشهد عرضا وافرا من الأغنام والماعز، وذلك في ظل تدابير محكمة لضمان مرور هذه المناسبة الدينية في ظروف صحية جيدة. فحسب المديرية الجهوية للفلاحة بقلميم ودنون، الجهة تتوفر هذه السنة على أزيد من 220 ألف رأس من الأغنام والماعز.
7: إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، تواصل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات تنسيق مع السلطة المحلية وجميع المتدخلين من أجل تنزيل وتنفيذ برنامج متكامل من أجل تزويد الأسواق بالأغنام والماعز المخصصة للذبح، وأيضا لتتبع الوضعية الصحية والمواكبة والمراقبة.
8: من منتصف شهر دجنبير 2025 إلى غاية عيد الأضحى، تم تعزيز فرق المداومة التابعة لنصار الصعيد الوطني في جهة قلميم ودنون. عملية المراقبة كتشمل مراقبة الأعلاف الحيوانية، مياه شرب الحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة استعمال المواد غير المرخصة ومراقبة حركة نقل فضلات الدواجن.
6: هذا العرض الوافر يرجع إلى برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني وأكد التساقطات المطرية التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي وانعكست إيجابا على المراعي والماشية، فضلا عن التتبع المستمر للوضعية الصحية للقطيع وعملية تسجيل ضيعات التسمين من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
9: الحمد لله المراقبة ديال لونصا مواكبانا دائما، كتجي تراقب لنا العلاف وتراقب الماء وتراقب الغنم والدواء، كنقبضوا الدواء وكنداوه على حق وطريقها، الدواء ديال المرارة ديما هما الحمد لله مواكبيننا. بالنسبة للكسيبة هذا العام الحمد لله سمينا، الكسيبة موجودة الحمد لله، العام زين.
6: مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أطلقت أيضا حملات تحسيسية لتوجيه المواطنين حول كيفية اختيار الأضحية وضرورة احترام تدابير السلامة الصحية أثناء الذبح.
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة الإيكولوجية، ومستهلها من الصين الفيضانات والأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق بجنوب ووسط البلاد أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا، كما دفعت إلى إغلاق مدارس وشركات واضطرابات خدمات النقل وإمدادات الكهرباء. بحسب وكالة الأرصاد الجوية الصينية، فإن مناطق من بينها شيانغجي وأنهوي وهونان تواجه مخاطر مرتفعة لوقوع كوارث مرتبطة بالأمطار، من بينها الانهيارات الأرضية والسيول والفيضانات في المناطق الحضارية فضلا عن تراكم المياه. السلطات أكدت تخصيص أكثر من 22 مليون دولار للإغاثة من الكوارث، مع تفعيل خطط استجابة طارئة بعدد من المناطق المتضررة، واضطرت السلطات إلى تعليق الدراسة وخدمة النقل في عدد من المناطق بينما تتواصل جهود إجلاء السكان. في الصين أيضا حذر علماء مناخ من الانخفاض الملحوظ في نسبة الأكسجين المذاب في مياه أكبر أنهار العالم خلال 40 عاما الماضية نتيجة للاحتباس الحراري. وحسب دراسة نشرتها مجلة ساينس أدفانسز، فإن استمرار المعدلات الحالية للاحتباس الحراري قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في تركيز الأكسجين المذاب بالمياه بنسبة 4.7% بحلول نهاية القرن، ما سينعكس سلبا على النظم البيئية المائية. وجاء في الدراسة للمرة الأولى أجرينا دراسة منهجية لتغير تركيز الأكسجين المذاب في المياه ب 21.4000 نهر خلال الفترة الممتدة ما بين 1985 و2023 بالاعتماد على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج المناخ. وأظهرت النتائج أن تركيز الأكسجين في الأنهار يتراجع باطراد، ويرتبط ذلك أساسا بانخفاض قدرة المياه على إذابة الأكسجين وارتفاع درجات الحرارة. في الاتحاد الأوروبي يمثل تطوير الاقتصاد الدائري فرصة اقتصادية استراتيجية ما تزال غير مستغلة، من شأنها تحسين البيئة الأوروبية وتعزيز الولوج إلى المواد الأولية وتشجيع ظهور جيل جديد من المقاولات الأوروبية. وفق تقييمات جديدة حول الاقتصاد الدائري نشرتها الوكالة الأوروبية للبيئة، الوكالة أكدت ضرورة تسريع الاستثمارات في هذا المجال من أجل بلوغ أهداف السياسة المناخية والبيئية للاتحاد الأوروبي، واعتبرت أن حزمة من 17 إجراء لفائدة الاقتصاد الدائري يمكن أن تخفض بنسبة 22% تأثير التغير المناخي على الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل نحو مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وبنسبة 19% تأثيره على فقدان التنوع البيولوجي، و25% تأثيره على تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة. الوكالة أشارت أيضا إلى أن اعتماد الاتحاد الأوروبي على معادن الألمنيوم والنيكل ومجموعة من المعادن البلاتين المستخرجة خارج أوروبا قد ينخفض بحوالي 20% وبنسبة 12% بالنسبة للنحاس. ختام النشرة الإيكولوجية لهذا اليوم، شكرا مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
2: ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
11: أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم برباط أن المعرض الخاص بصناعة الألعاب الإلكترونية الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية يطلع بدور محوري في تعزيز وترسيخ مفهوم صناعة الألعاب الإلكترونية، موضحا في تصريح للصحافة بمناسبة ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية أن المملكة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، مبرزا أن هذا المجال سيوفر فرص شغل جديدة وسيساهم في تطوير الاقتصاد الثقافي بالمملكة بالنظر إلى ما يضمه من مهن تقليدية وأخرى حديثة موجهة للشباب والمهتمين بهذا المجال. وسجل السيد بن سعيد أن هذا القطاع يعرف حضور مجموعة من المقاولات المتخصصة، مشيرا إلى أن التحدي المطروح يتمثل في مواصلة تطوير هذا المجال سنة بعد أخرى، حيث تم الانتقال من 3 أو 4 مقاولات صغرى متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية سنة 2022 إلى أزيد من 40 مقاولة حاليا على الصعيد الوطني.
2: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: بناء جسور جديدة للتعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين المغرب وبنغلاديش هو محور هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلاء القنيطرة لفائدة فاعلين اقتصاديين من البلدين، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية شامع عبيد إسلام للمغرب.
15: هدفنا هذا اللقاء خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل التجاري ما بين الشركات والمقاولات ببنغلاديش وكذلك الشركات المغربية، وهذا داخل في إطار اختصاصات الغرفة وانفتاحها على مجموعة الدول، واليوم انفتاح على دول آسيوية.
14: الهدف من هذا اللقاء تمثل في خلق فرص جديدة للتواصل والتبادل بين المقاولات المغربية ونظيراتها في بنغلاديش، خاصة في قطاع الجوت باعتباره أحد المواد الخام الأساسية التي تميز صناعة النسيج والألبسة ببنغلاديش، إلى جانب فتح سوق واعدة لتصدير المنتجات المغربية الرائدة. سعيدة بالمشاركة في هذا اللقاء الاقتصادي. المغرب وبنغلاديش تجمعهما علاقات صداقة متينة منذ أزيد من 50 عاما. اللقاء شكل مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة للمغرب وبنغلاديش لتعزيز تعاونهما الاقتصادي وفتح أفاق جديدة للقطاع الخاص في كلا البلدين.
2: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: تابعوا
16: سمت برمجة ما مجموعه 1236 مشروعا وعملية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عاملة مكناس خلال الفترة ما بين 2019 و2025 بغلاف مالي إجمالي بلغ 461.10 مليون درهم، استفاد منها أزيد من 600,000 شخص.
17: لابد من الإشارة أن الأمر كيتعلق واحد النموذج مبتكر يعني لمواكبة تفعيل يعني البرامج التنموية ببلادنا بالنظر للمبادئ التي جاءت بها هذه الحكمة الترابية وكذلك للمنظومة ديال الأجهزة الحكمة التي تم وضعها على مختلف المستويات الترابية بدءا من المستوى المحلي إلى المستوى المركزي مرورا بالمستوى يعني الإقليمي والجهوي، وهي يعني أجهزة بفضل التركيبة ديالها يعني شكلت فضاء للتنسيق ولتوحيد الجهود وكذلك لتحقيق الالتقائية ما بين برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك البرامج ديال القطاعات الحكومية وكذلك برامج ديال الجامعات يعني الترابية.
16: خلال هذا اللقاء تم تسليط الضوء على الدور الذي تطلع به هيئات الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى عمالة مكناس، ولا سيما اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية واللجان المحلية التسع للتنمية البشرية فضلا عن لجان الدعم والبنية التقنية وقسم العمل الاجتماعي.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
18: جمهورية مدغشقر المتشبثة بمبدأ الوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعرب عن دعمها لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، موقف تم التعبير عنه عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر أليس ندياي. جمهورية مدغشقر تجدد التأكيد على موقفها الداعم لاحترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وللدور الحصري للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع حول الصحراء، كما تشيد بمصادقة مجلس الأمن على القرار 2797، فحكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية من شأنه أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية مدغشقر تشيد برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية إفريقيا، معربة عن امتنانها لجلالة الملك ومستحضرة الوقع القوي والأكيد والملموس للزيارة التي قام بها جلالة الملك إلى مدغشقر سنة 2016. كما جددت المملكة المغربية وجمهورية مدغشقر تأكيد إرادتهما المشتركة لتعزيز علاقاتهما في إطار روح التعاون جنوب جنوب.
19: الزيارة كانت كذلك مناسبة باش نتحدث حول أفاق التعاون بين بلدينا. بحال قلت تعليمات جلالة الملك هي واضحة في دعم هذا التعاون بشكل ملموس. كاين اتفاقيات اللي تم التوقيع عليها واللي اليوم خصنا نسهروا على تنفيذها.
18: المسؤولان الدبلوماسيان اتفقا أيضا على الارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات عليا، كما اتفقا على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون خلال الأشهر المقبلة.
12: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
12: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو
12: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم برباط أن المعرض الخاص بصناعة الألعاب الإلكترونية الذي يعد الأول من نوعه على مستوى القارة الإفريقية يطلع بدور محوري في تعزيز وترسيخ مفهوم صناعة الألعاب الإلكترونية، موضحا في تصريح للصحافة بمناسبة ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن افتتاح الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية أن المملكة استثمرت خلال السنوات الأخيرة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، مبرزا أن هذا المجال سيوفر فرص شغل جديدة وسيساهم في تطوير الاقتصاد الثقافي بالمملكة بالنظر إلى ما يضمه من مهن تقليدية وأخرى حديثة موجهة للشباب والمهتمين بهذا المجال. وسجل السيد بن سعيد أن هذا القطاع يعرف حضور مجموعة من المقاولات المتخصصة، مشيرا إلى أن التحدي المطروح يتمثل في مواصلة تطوير هذا المجال سنة بعد أخرى، حيث تم الانتقال من 3 أو 4 مقاولات صغرى متخصصة في صناعة الألعاب الإلكترونية سنة 2022 إلى أزيد من 40 مقاولة حاليا على الصعيد الوطني.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوا خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2025 ما مجموعه 1137 مشروعا، تم إنجاز 1054 منها بغلاف مالي إجمالي ناهز 451.13 مليون درهم.
21: هذا الاحتفال يعني بمرور 21 سنة على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم شيشاوا، اللي بهذه المناسبة يعني تنهني اللجنة واللي على رأسها السيد العامل على كل المجهودات المبذولة خاصة في القطاع ديال التربية الوطنية، اللي التدخلات ديال اللجنة الوطنية اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية يعني كتكون على مجموعة ديال المحاور أهمها هي البنيات والوسائل الداعمة للتندرس، خاصة بناء وإنشاء وتسيير دور الطالب والطالبة، وكذلك اقتناء حافلات ديال النقل المدرسي من جهة، وكذلك أيضا عمليات ديال الدعم في المؤسسات التعليمية للتلميذات والتلاميذ المتعثرات والمتعثرين لمواكبة التندرس ديالهم في مختلف الأسلاك وخاصة بالسلك الابتدائي. هذا أيضا بالإضافة إلى مجموعة ديال المحاور واللي ذات أهمية قصوى خاصة ما يتعلق بالطفولة.
22: الاحتفال كيجي بالذكرى السنوية ديال انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتتعرفوا هي واحد المبادرة ملكية وعندها واحد التأثير مباشر على التنمية البشرية، ومن كنهضروا على التنمية البشرية راه ولا بد كنهضروا على القطاع الصحي ولا صحة المواطن، وحنا في يعني في القطاع الصحي حنا تلمسوا هذا التدخل ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه السنوات الأخيرة. يعني كان واحد التدخل اللي هو مباشر في البداية، كان يعني في تحسين الولوج للخدمات من خلال يعني تجهيز ديال المراكز الصحية مصالح في المستشفى، كان كذلك تحسين الولوج للخدمات كالقيام بواحد المجموعة من القوافل الطبية واقتناء سيارات الإسعاف، وهذا كله تنعكس على على على على الصحة ديال المواطن إيجابا.
20: وحسب معطيات قدمها رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم خلال لقاء نظم بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترأسه الكاتب العام للعمالة، فقد بلغت مساهمة المبادرة في تمويل هذه المشاريع 426.05 مليون درهم، أي بنسبة 94% من الكلفة الإجمالية موزعة على البرامج الأربعة لهذا الورش الملكي.
23: على صعيد الإقليم تقريبا عندنا 6 لجان محلية ولجنة إقليمية، معدل 25 عضو في كل لجنة، يعني واحد تقريبا 150 أو 170 أعضاء اللي غادي يحضروا بمختلف الفعاليات، وحاولنا يحضروا معنا أيضا السادة اللي كيخدموا معنا اللجان التقنية اللي كيكونوا هما اللي كيقدموا التوصيات للجان المحلية واللجنة الإقليمية. يحضروا معنا ويكون تدخلات ديالهم ان شاء الله على صعيد سميتو. درنا كبسولات على متعلقه بكل برنامج من البرامج الاربعه ديال المرحله الثانيه، الاشاره للمرحله الثالثه عفوا ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي بدات من 2019 2023 واستمرت في 2024. التوجهات ديالها تغيرت لانها مشات للعنصر البشري.
20: وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم شيشاوا أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الممتدة من 2019 إلى 2025 مكنت على صعيد إقليم شيشاوا من تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
4: خلال جلسة تشريعية صادق مجلس النواب على مشروع القانون رقم 8721 القاضي بتغيير وتسميم القانون رقم 103/12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 4017 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب. مشروع القانون حظي بتأييد 66 نائبا مقابل معارضة 28 نائبا. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أكد في كلمة تقديمية للمشروع تلاها نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق وطني ودولي يتسم بتزايد الحاجة إلى تعزيز آليات الوقاية والتدبير الاستباقي للمخاطر التي قد تواجه المؤسسات البنكية. وفي الجلسة ذاتها تمت المصادقة أيضا على 3 مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. السيد ميداوي أوضح في كلمة تقديمية لهذه المشاريع أن النصوص 3 تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وما يستلزمه ذلك من تحيين للترسانة القانونية المؤطرة للمؤسسات والهيئات الوطنية المكلفة بالدعم والتنسيق، مبرزا أن هذا القانون الإطار نص على إصدار 4 قوانين لتفعيل مقتضياته.
2: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
5: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.
1: ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم. في السنوات الأخيرة شهد مجال الطب التجميلي إقبالا متزايدا لم يعد مقتصرا على المشاهير، بل أصبح في متناول فئات واسعة من المجتمع. إجراءات بسيطة في الظاهر لكنها تحمل في بعض الأحيان مخاطر صحية. بين عيادات مرخصة وممارسات عشوائية يبقى الوعي هو الضمان الأساسي للسلامة. التجميل بوعي هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة مجدولين خلوقي، أخصائية في الطب التجميلي والعلاج بالليزر. دكتورة مرحبا بك.
8: الله يبارك فيك، شكرا، أنا سعيدة بحضوري معكم اليوم.
9: دكتورة، عندما نتحدث عن التجميل بزاف ديال الناس لا يميزون بين المفاهيم، ما الفرق بين الطب التجميلي والجراحة التجميلية؟
8: فعلا بزاف ما كيديروش الفرق. فبالنسبة للطب التجميلي هو فرع من فروع الطب اللي كتقوم على تحسين نوعية ديال البشرة عن طريق حقن، عن طريق ليزر، عن طريق انرجي بيزز ديفايسز اللي كتقوم تحسين نوعية ديال البشرة، ترطيب ديال البشرة، النضارة ديال البشرة، علاج كذلك ندبات حبشباب، علاج تصبغات بطرق اللي هي طبية غير جراحية، لا تستدعي دونك تخدير عام، وبالتالي كدار في العيادة بكل أريحية وما فيهاش فترة نقاهة اللي هي طويلة، عكس كل ما هو جراحة. فالجراحة التجميلية هي جراحة محضة كدار في أمبلوك أوبيراتوار وكتحتاج تخدير عام، فبالتالي هنا سيدي زاكت بلو راديكو كتجميل الأنف أو لا كل ما هو جراحي عامة.
6: طيب دكتورة، من يحق له ممارسة هذه الإجراءات الطبية التجميلية؟
8: على طبيعة الحال أنا كنت كلمو على فرع من فروع الطب، فبالتالي خاص يكون طبيب مختص اللي عنده ان ديبلوم دو ميدسين، فبالتالي كيكون الميتريز كل ما هو اناتومي أو التشريح الطبي. فهنا كنت كلمو على الحقن حيت عندنا بزاف ديال المخاطر عن طريق الحقن، فبالتالي خاص يكون طبيب مؤهل عنده اون اكسبرتيز وكذلك عنده دي فورماسيون كونتينيو في هذا المجال هذا باش يقدر يقوم بهذا العلاجات هذه.
6: طيب متى يمكن أن يتحول هذا التدخل التجميلي من إجراء بسيط إلى خطر حقيقي على صحة الشخص؟
8: بكل بساطة فاش كيكون بين أيادي أشخاص غير مؤهلين، فبالتالي ما كيراعيوش لكل ما هو تشريح طبي، فكيقوم فهي في الأخير حقن اللي كتكون عشوائية، كدير طريقة اللي هي عشوائية بدون تناسق، بدون احترام لكل شروط الصحة ومعايير السلامة. داكوغ، فهنا كنقدروا نبداو من التعفنات حتى الالتهابات حتى كنمشيو كذلك للتكتلات ونتائج غير متناسقة على الإطلاق إلى أضرار أكثر خطورة، كتكون كتقوم بانسداد الأوعية الدموية، كتقدر تعطينا حتى كتقدر نمشيو حتى للعمى لا قدر الله في بعض الحالات.
6: واش كتختلف المواد المستعملة بين العيادات المرخصة وغيرها اللي غير مرخصة أو غير مشروعة؟
8: طبيعة الحال فاليوم جميع المواد اللي كتباع الأطباء فهي مواد مرخص لها من طرف وزارة الصحة، عندها موافقات طبية، سي دي لابوغاتوار انغيجستري في المغرب، دي لابوغاتوار ميديكو دي شين فارماسيوتيك اللي كيبيعوا لنا هاد لي برودوي هادو، وكل برودوي كيكون عنده متميز بواحد لو سي او ميديكال. هاد لو سي او ميديكال يعني كيضمن لنا النوعيه وجوده هاد المنتوج، وكيضمن لنا كذلك انه لا كونسيرفاسيون ديالو ولو ترانسبور ديالو دار في دي كونديسيون اللي هي ملائمه للبرودوي، حيت كاين بعض الادويه خاصها تمشي في اون سيرتين تمبيراتور، الا ما نقلناهاش دوك لي تمبيراتور غتدي لافساد داك لو برودوي. فبالتالي هاد الناس هادو منوع عليهم ديجا كو ياخذوا هاد لي برودوي، فبالتالي كيجيبوها بطرق اللي هي غير قانونيه، احيانا كيكونوا دوفون هاد لي بري اللي كيكونوا هابطين بزاف، كنكونوا فاس ا دي برودوي ديال لا كونتربان، دي برودوي كيجيبوهم في النوار او لا دي برودوي مزيفين كتكون فيها نفس الماركه العالميه، حيت كنتكلموا حنا اليوم على منتوجات عالميه، سي دي برودوي اف دي ابرود عندهم لو سي او ديالهم عالميا، فبالتالي امبوسيبل يتباعوا الاشخاص غير مؤهلين او لا اللي ماشي من دومين ميديكال ككل.
6: دكتورة، كما قلنا أن التجميل أصبح متاحا للجميع، وأكيد كتوجد أو كتوجد عيادات مرخصة طبية في المغرب. فين وصل التجميل في المغرب؟
8: الوغ اليوم الطب التجميلي عرف تطور كبير جدا في المغرب، واليوم الشيء الجميل في هاد لا نوفيل طوندونس ديال الطب التجميلي ولا لا ميديسين استيتيك هو اننا ولينا كنمشيو لكل ما هو ناتوريل. سالات دابا ديك ليبوك ديال دوك لي ريزولطا با ناتوريل، الحقن اللي كتكون محقونه بشكل اللي هو اوفر بزاف. فاليوم كنتكلموا خاصه على كل ما هو طب تجديدي. هاد الطب التجديدي هو تهوتون سبيسيفيسيتي في الطب التجميلي، كتقوم على تحفيز الكولاجين الطبيعي للبشره، تحسين نوعيه البشره عن طريق دي برودوي اللي كيقوموا بانتاج الكولاجين من جديد.
6: شكرا لك دكتور نجدي.
8: الله يبارك فيك.
6: اخصائيه في الطب التجميلي والعلاج بالليزر.
8: الله يبارك فيك، ميرسي بوكو.
6: الى هنا نصل الى ختام حلقتنا من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد. دمتم في أمان الله.

0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. ريم راديو.
2: في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول مستجدات الخريطة الجامعية بمجلس المستشارين، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي أن الفوج الأول من مشروع الخريطة الجامعية يشمل 26 مؤسسة جامعية جديدة يوجد مرسوم إحداثها في المراحل الأخيرة من المصادقة. السيد ميداوي أوضح أن مجالس الجامعات انعقدت واقترحت تقسيم هذه المؤسسات، مضيفا أن الجزء الأول الذي عرض على اللجنة الوطنية للتنسيق أفرز 26 مؤسسة جامعية، فيما سيشمل الفوج الثاني 23 مؤسسة جامعية جديدة. وأضاف الوزير إلى أن هذا التقسيم يهدف في مرحلة أولى إلى الاستجابة لإشكالية الاكتضاض والحفاظ على ما هو قائم لفائدة الطلبة، مبرزا أن هذا الورش سيتبعه جيل جديد من المؤسسات المبرمجة على صعيد التراب الوطنية والتي ستستجيب للحاجيات المحلية والجهوية والوطنية فضلا عن المهن الدولية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: احتضن مقر عمالة مقاطعات سيدي البرنوسي لقاء احتفاليا بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل العمالة شكل مناسبة للوقوف على حصيلة المنجزات التي حققتها المبادرة على مستوى تراب العمالة واستعراض البرامج والمشاريع المنجزة لفائدة الساكنة، مع